تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 64 عاما بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه مساء أمس لجريمة إطلاق نار في بلدة جت المثلث. وفي كابول أصيب رجل بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لحادثة عنف وقعت في القرية. وفي سياق العنف اعتقلت الشرطة 3 أشخاص للاشتباه بتورطهم في شجار شمل إطلاقا للنار في بلدة اللقية بالنقب. قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. إلى ذلك وضعت إيران 6 شروط على الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق، وبحسب التقارير تنص الشروط على إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار والعقوبات وسحب القوات الأمريكية من محيط البلاد، بالإضافة إلى دفع تعويضات والإفراج عن الأصول المجمدة. يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى اقتراب طهران ومسقط من اتفاق على ترتيبات جديدة للملاحة. أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مذكرة للبنتاغون بأن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من شركات السلاح تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بما في ذلك الذخائر، وذلك في ظل تسريبات متوالية عن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الحرب على إيران. وبحسب الصحيفة منحت شركات السلاح مهلة 21 يوما لتقديم خطط لتقليص مواعيد التسليم. بحثت منظومة الأمن الإسرائيلية الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية متعددة الجنسيات تقودها المغرب وأوغندا إلى القطاع. جاء ذلك حسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12 التي أشارت إلى تشكيك إسرائيلي بقدرة هذه القوات على استبدال الجيش ومخاوف من الضغوط الأمريكية. في سياق متصل أجرى قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر الذي وصل إلى إسرائيل أمس السبت محادثات بشأن إيران وقطاع غزة مع عدد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي قبل عودته إلى واشنطن. وذكرت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إسرائيل في الأسابيع الماضية للانتقال إلى المرحلة التالية في قطاع غزة عقب إعلان مجلس السلام عن اتفاق لنزع سلاح حماس. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن

0: ميثاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في ميثاق حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن الاتفاقية لا تستهدف إيران. وذكر فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أيضا توسيع التحالف، وأن مصر ودولا أخرى من المرشحين المحتملين للانضمام. أفادت مصادر لبنانية بتعثر التوصل إلى موعد محدد لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. وأكدت المصادر أن لبنان رهن مشاركته بجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل بالتزامها بالهدنة ووقف التعديات والموافقة على منطقتين تجريبيتين بعد جولة شاقة في روما، وأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة التوغل الإسرائيلي في الجنوب وتحليق المسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس. اليوم الأحد 9 أغسطس من العام 2026، 7:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن ما زلنا في نفس الدائرة للأسف الشديد، ما بين ترقب وانتظار ومتابعة، تارة يتحدثون عن مفاوضات تتقدم، وتارة أخرى يأتي التهديد والوعيد خاصة في المشهد العام عندما نتحدث عن المنطقة، النقص الحاد في الذخيرة والأسلحة والمضادات التي تستخدم لمواجهة الصواريخ، وكل هذه عوامل لوجستية مهمة في أي مواجهة طويلة الأمد. وبالتالي نحن أمام الصناعات العسكرية والدفاعات الجوية والحسابات المالية والأسهم في أسواق المال على مستوى العالم.

بالتالي لنا وزن نوعي قد يكون شبه معدوم في الضغط على أو لمن يتخذ القرارات إذا كان في واشنطن وإذا كان في أي مكان آخر. ولكن العناوين أيضا كانت بارزة في نهاية الأسبوع بعد الإعلان عن تحالف عسكري وتعاون استراتيجي بين دول كبيرة ومهمة، السعودية من جهة بإمكانياتها المالية، والباكستان بقدراتها النووية، وتركيا بصناعاتها العسكرية، وقد تنضم مصر في مرحلة لاحقة بقدرتها البشرية. هذا التحالف إذا تم، الآن هنالك تحالف ثلاثي، السؤال هل هذا يهدد جهة ما أم يأتي لوضع استراتيجيات جديدة، أم هو تحالف البعض يسميه بالتحالف السني والبعض يسميه بالتحالف الذي يأتي لمواجهة إيران أو لمواجهة إسرائيل؟ رسائل طمأنة كثيرة كانت في نهاية الأسبوع لإسرائيل، ولكن هي إعادة حسابات. ولكن كما نعرف جيدا هنالك فرق جوهري بين تحالف واتفاقيات تطبق على أرض الواقع ولها برامج ورؤية استراتيجية، وبين تحالفات تتصدر العناوين ولكن لا تؤثر في محتواها. وأنا لا أتحدث عن المواجهة العسكرية، ليس هذا هو المقصود، ولكن بالنفوذ وآليات الردع وتحديد السياسات إذا كان في المنطقة وإذا كان على مستوى العالم في أمور كثيرة. وهنا طبعا تبقى تفاصيل كثيرة لا نعرفها. بين هذا وذاك، أين موقع الفلسطيني في كل هذه التحالفات؟ هل هنالك وزن أصلا وحسابات، أم ما زلنا في نفس المربع؟ لا أحد يأخذ الفلسطيني في قضيته بعين الاعتبار، ونحن هنا في الداخل ما زلنا ننتظر ما بين تحالفات مرتقبة وبيانات صادرة عن هذه الجهة أو تلك، والانشغال في الحلبة الحزبية السياسية، من سيتحالف مع من، وما هي استطلاعات الرأي لهذا الطرف أو ذاك، وغير ذلك من النقاشات التي تعطينا شعور أننا ندوس على البنزين فول غاز كيف بقوله باللغة الإنجليزية، ولكن السيارة لا تتحرك. على كل سنتابع في محاور عديدة في هذا الصباح حتى 9 في برنامج أول خبر، ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج والهندسة الإذاعية، عدي ياسين في غرفة الأخبار، الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: رحلة منظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم اللحوم. فخاد دجاج طازة الـ5 كيلو بـ55 شيكل، صدر دجاج طازة الـ4 كيلو بـ100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الـ4 كيلو بـ120 شيكل، ولحم عجل طازة الـ3 كيلو بـ200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بـ1.90 شيكل، سكر سقات 1 كيلوغرام بـ2.90 شيكل، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر بـ27.90 شيكل، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام بـ29.90 شيكل أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:17 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نبدأ بالعناوين. أولا، الراصد الجوي يحذر من طقس حار وخمسيني ونسبة رطوبة عالية في مختلف أنحاء البلاد. الطقس غائم جزئي وتحول ليكون صافيا في مختلف المناطق، ولكن ارتفاع على درجات الحرارة وهي أعلى من معدلها الموسمي، ولكن الشعور العام نسبة رطوبة عالية ودرجات حرارة عالية، وبالتالي ضرورة الحذر. في القدس 32 درجة، كذلك في تل أبيب يافا وأيضا في حيفا والساحل الشمالي. في الجليل الأعلى 33، في الناصرة ترتفع إلى 36 درجة، في طبرية 37، في الساحل الجنوبي 32، النقبير 35، وفي إيلات ترتفع إلى 41 درجة هذا النهار. ونبدأ بالأخبار من الساعات الأخيرة. في سلطة الإطفاء والإنقاذ يتحدثون عن حريق كبير كان في مجمع تجاري وفي موقف سيارات في مدينة بيتح تكفا، وهذا أدى إلى أضرار ودخان تصاعد في المنطقة بشكل عام. في وسط البلاد تمت السيطرة على النيران خلال الساعات الأخيرة. وسندكم، المقر المرتبط بالقيادة المركزية للجيش الأمريكي يقول 53 سفينة وبارجة تم تحويل مسارها البحري في مضيق هرمز، وما زالت هذه القضية تتفاعل. وكذلك الواشنطن بوست يقول إن البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية، تشكل ضغط على المصانع التي تنتج الأسلحة والذخيرة من أجل زيادة الإنتاج في عقاب نقص حاد في الصواريخ، إذا كانت الدفاعية، وكذلك الصواريخ التي تستخدم من قبل الجيش الأمريكي لاستهداف مواقع في إيران. هذا برز بعد أن حذرت قيادات عسكرية وأمنية أمريكية من نقص حاد في هذه الصواريخ، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب الرئيس الأمريكي. وفي هذا السياق أيضا، تقول تقارير صحفية أن الولايات المتحدة نقلت أسلحة وذخيرة من بعض الدول والمخازن في آسيا وأوروبا، وهذا بفعل النقص الحاد في الصواريخ والذخيرة كما ذكرنا. في المقابل، لبنان رغم الحديث عن مفاوضات بين الطرفين، ولكن العمليات العسكرية الإيصالية مستمرة في الجنوب اللبناني، ومصادر لبنانية تقول أو تتحدث عن إصابتين في هجوم لطائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب البلاد. مصادر لبنانية أيضا تقول إن طاقم المفاوضات اللبناني قد لا يأتي إلى المفاوضات حديث في المرتقبة خلال الشهر القريب وأيضا في مطلع الشهر القادم، هذا بفعل عدم تجاوب إسرائيل مع الضغوط وكذلك رفضها لأي تحرك وانسحاب. في المقابل، إسرائيل تتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار من خلال استخدام طائرات مسيرة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في الجنوب اللبنانية. وتصريح مثير كان يوم أمس لوزير الخارجية التركي يقول إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وباكستان وتركيا هو تحالف استراتيجي يشابه الناتو، وهنالك إمكانية أيضا لانضمام مصر إلى هذا التحالف. إلى أخبارنا في إذاعة الشمس. وفي غرفة الأخبار، إصابة رجل في 64 من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه مساء أمس لجريمة إطلاق نار في جت المثلث. وفي كابول، أصيب رجل بجروح وصفت بالخطيرة أيضا جراء تعرضه لحادثة عنف في البلدة. وفي اللقية في النقب، تقول الشرطة أن اعتقل 3 أشخاص للاشتباه بتورطهم في شجار شمل إطلاق للنار في البلدة في اللقية في النقب. إيران تقول إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. إلى ذلك وضعت إيران 6 شروط على الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق، وبحسب التقارير تنص الشروط على إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار والعقوبات وسحب القوات الأمريكية من محيط البلاد. التقرير في الواشنطن بوست حول طلب الشركات، شركات السلاح، تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة، وهذا بتوجه مباشر من البنتاغون. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: إيران تقول إنها وسلطنة عمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. وزير الخارجية عرقجي يشير إلى أن البلدين يناقشان حاليا مسارا مؤقتا لشحن البضائع عبر المضيق. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة بشروط إيران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. مصادر مطلعة صرحت لشبكة CNN بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران خوفا من تعمق أزمة الذخائر في الجيش الأمريكي. وزير النفط العراقي يقول إن

صادرات بلادي تراجعت بنسبة 75% نتيجة إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود حوار مع إيران للسماح باستئناف تصدير النفط العراقي. إيران تقول إن اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان لن تنجح بحماية أي من الأطراف طالما بقيت القضايا الإقليمية الأمنية عالقة، وأنصار الله يقولون إن القرار بالتصعيد مستقل وغير خاضع لإيران. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر يوليو الماضي.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. ومن النقب ومحاولة تأثير من قبل رؤساء سلطات محلية يهودية، تحدثنا إلى إيران دورون رئيس المجلس الإقليمي رامات نيجيف، يحذر في رسالة للوزير شكلي وللمسؤولين في سلطة أراضي إسرائيل من زيادة وتيرة الهدم وتداعيات هذا المشهد في النقب بشكل عام. الآن إلى قضية أخرى. يوم أمس كانت دعوة للمشاركة في مظاهرة من قبل المتابعة واللجنة الشعبية في أم الفحم ضد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وسياسة الهدم والتطهير العرقي، كما ورد في بيانهم، والمطالبة بوقف العمليات العسكرية في غزة، ولكن كان الحضور محدود. هل هذا مؤشر لأمر ما أم هو تعب نهاية أو شهر آب أغسطس؟ طبعا هناك تفسيرات كثيرة والمشهد السياسي. نذهب إلى أم الفحم. سيد محمد خضر جبرين، اللجنة الشعبية أم الفحم، صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا بك إلى كل جميع المستمعين.
0: البعض يعاتبنا في بعض الأحيان أنه يعني الموضوع ليس العدد المشاركين والأرقام وإنما الرسالة، ولكن بتوافقنا أنه زخم الحدث في كل مكان له تأثير وله تداعيات.
1: صحيح جدا، ما حصل في الأمس هو ليس بمفاجئ، أستطيع أن أقول من خلال الحضور ومن خلال عدد المشاركين في المظاهرة. يعني للأسف هناك حالة ثبات في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل في جميع البلدان وليس فقط في أم الفحم. مهم جدا المبادرة، مهم جدا أن ندعو، مهم جدا أن نكون دائما وأن لا نيأس في هذه الحالات، لأن ما يحصل في الضفة، منطقة الضفة وفي غزة وأيضا في الداخل الفلسطيني هناك خطورة. يعني نستطيع أن نقول أن غياب القانون وغياب الحالة في الدولة العميقة التي يدعون بها والديمقراطية التي يدعون بها والبطش الذي نراه يوما كل يوم في منطقة الضفة، لا نستطيع أن نسكت حتى لو كان هناك العدد ضئيل، حتى لو أننا نشاهد أن أهلنا في بلداتنا في الداخل ليست بالفاعلة، لكن المبادرة مهمة وأن لا نيأس.
0: يعني لا أتحدث عن يعني المبادرة مهمة والقضية ليست قضية الياس، وإنما محاولة قراءة المشهد. وأنتم في كلجنة شعبية في أم الفحم من اللجان الشعبية الفعالة جدا، وتابعنا هذا في عدة محاور وعلى يعني مدار سنوات. برأيك عدم المشاركة، هل لأنه الموضوع مثلا يبدو وكأنه بعيد، وحتى الضفة يعني على مستوى الضفة الحراك محدود، هم هنالك حالة ردع وخوف؟ ونقول بصراحة بفعل الصدام مع هل هو مسألة تنظيم وأنه المتابعة بمركباتها يعني تصدر بيان ولكن لا تتحرك للحشد والتجنيد، انشغال الأحزاب في الانتخابات وفي أمور كثيرة، يعني كل هذه العوامل هي التي تنعكس أم هنالك أسباب أخرى سيد محمد؟
1: تاكي عزيزي، قبل سنة 23 أو مثلا نتكلم في سنة 21 أيام الحراك وأيام ما كانت المظاهرات ضد مناهضة العنف، كان هناك الحضور رائع ورهيب وأيضا مشاركة حتى من جميع البلدات من الداخل.
0: صحيح، وكان له وقع كبير وتجنيد.
1: صحيح، نعم. صحيح، لكن للأسف ما بعد حرب أكتوبر أو ما بعد محرقة أكتوبر نستطيع أن نقول أن هناك الخطورة أصبحت هي في بعدة طرق أو بعدة أساليب، منها الترهيب ومنها أيضا الخوف على الحالة التي نعيش فيها، وأيضا الأخطر من كل ذلك هو التأثير السلبي من خلال الصمت العالمي الذي نشاهده من خلال إقليميا وأوروبيا وأيضا أمريكيا، وأيضا من الأحرار الذين كنا يعني نراهن عليهم في أوروبا وفي الحالة الموجودة في منطقة الضفة هي خطيرة جدا، هي أخطر من أن نقول أنها محلية، هي أيضا عالمية، هي أيضا أوروبية. الصمت الذي نشاهده الآن هو يؤثر أيضا على الحالة الموجودين فيها نحن في بلداتنا العربية.
0: ولكن إلى أي مدى أستاذ محمد، يعني أنت ما تصفه صحيح، ولكن إلى أي مدى دائرة الاهتمام الآن بالنسبة لنا كجمهور، وهذا قد ينعكس في الخطاب السياسي، وأستغل هذا لأتحدث معك، أنه الآن الناس تهتم مثلا في أمنها الشخصي، تهتم في قضاياها الحياتية.

0: اليومية، أرض ومسكن وغرامات مالية وخوف من أوامر هدم، أماكن عمل، فرص عمل، قضايا ترتبط بالتربية، يعني بما معناه القضايا الحياتية اليومية، خاصة موضوع الأمن الشخصي، وبالتالي أي موضوع آخر لا يحركها.
1: يعني صراحة احنا بعدة تحديات، والتحديات حتى احنا يعني صار عندنا انفصام من خلال اي تحدي هو الاولي بحياتنا اللي لازم احنا نواجهه او نشتغل عليه. المسألة الاخطر جاكي هو انه احنا حتى بوضعنا الحالي، انه والله انا بدي هسه اهتم بحالي وبدي اهتم بوضع الداخلي وبدي الامن والامان، لكن لا نعي ولا يعني هاي رساله لجماهيرنا وللداخل الفلسطيني، رجاء ان نعي ان ما يحصل في منطقه الضفه هو ما حصل في غزه، وما سيحصل في الضفه سيحصل في النقب، وما سيحصل في النقب سيحصل في الشمال وفي الجليل، وما سيحصل في الجليل سيحصل ايضا في منطقه الساحل والمثلث. القضية هي أخطر من أن نتكلم عن حالة خاصة، نحن نتكلم عن حالة عنف وبطش وعنصرية وفاشية شرعا من خلال الحكومة، وحتى لو كانت حكومات قادمة سيكون هناك، حتى لو تكلموا بصيغة أكثر لايت وبسيطة سنتذكر كلمة، وكما قال الأديب والشاعر غسان كنفان، يسرقون رغيفك ثم يعطونك منها قصرة ثم يأمرونك بأن نشكرهم على كرمهم يا لوقحتهم. هذا ما سيحصل لنا، نحن مهم جدا أن نعي أن ما يحصل هو تضييق وهو خناق، ويعملون على جتوءات داخلية وأيضا في منطقة الضفة وغزة. لذلك مهم جدا جماهيرنا أن تتحرك، الأمن والأمان هو ليس فقط من خلال قضية العنف والجريمة، هي أيضا قضية حالة سياسية شاملة على كل المعايير وعلى كل
0: يعني هذه الرسالة أعتقد يعني فيها، وهذا هو المهم لنفهم الذي يحدث على مستوى مجتمعنا، ولكن طبعا سنعود ونتابع في هذه المحاور دائما ونأتي بهذا الصوت. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ محمد، شكرا لك،
1: يعطيك ألف عافية،
0: إلى اللقاء. إذن هذا ما كان يوم أمس في أم الفحم، دعوة للمشاركة في مظاهرة ووقفة احتجاجية تنديدا بما يحدث في الضفة الغربية، ولكن مشاركة محدودة جدا رغم أن الدعوة صدرت عن المتابعة بمركباتها واللجنة الشعبية، وحاولنا من خلال اللقاء مع الأستاذ محمد خضر جبرين من اللجنة الشعبية يعني توصيف المشهد، ما الذي يحدث ولماذا هذا الانحصار في التعامل مع هذه القضايا، وهنالك أسباب عديدة حاولنا أيضا أن نوضحها من خلال هذا الحديث. الآن إلى قضية وملف مهم تابعناه في نهاية الأسبوع وعناوين كبيرة، تحالف تسعودي تركي باكستاني وقد تنضم مصر في مرحلة لاحقة. الأستاذ سالم اليامي الخبير بالشؤون الدولية ومنطقة الخليج والمستشار السابق في الخارجية السعودية. أستاذ سالم تحياتي، صباح الخير. أستاذ سالم هل تسمعني؟ صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: نعم، البعض يذهب إلى التوصيف نعم الناتو السني هكذا سماه البعض، كيف تقرأ أنت هذا التحالف؟
2: أجد ترحيبي في حضرتك وبسيدات والسادة المستمعين. أخي العزيز، في الصحافة أو في الإعلام أو في السوشيال ميديا اليوم أو أفواه الناس، لا نستطيع أن نمنع أي أحد من توصيف أي حالة بالطريقة التي يراها، لكن أنا أركن كمراقب ومتابع إلى التوصيفات الرسمية أو الإعلانات الرسمية التي صدرت أنه تحالف من أرض مباركة، من مكان مكرم، من بلد يحترم القانون الدولي، مملكة عربية السعودية، من بلدان لها سمعتها المحترمة، يقوم على دفع الأخطار عن طريق عنصرين مهمين، الردعي والدفاع. ولماذا يقوم بهذين العنصرين؟ لأن هناك أخطار حالة تحيط بالمنطقة وبالعالم. هذا مختصر حقيقة ما أرى أنا، وما أعتقد أنه الفهم الغير يعني مؤدلج أو غير مصمم أو غير
0: طيب، ولكن من خلالك أستاذ سالم أنا أسأل، يعني أنت تعلم الآن هذا التحالف بتوقيته هو يأتي في ظل ما يحدث على مستوى المنطقة والخليج تحديدا، المواجهة مع إيران، موقف الولايات المتحدة، إلى أي مدى كانت الولايات المتحدة داعمة لحلفائها، وواضح أنه كل المشهد منذ 7 أكتوبر 23 حتى الآن في كل محطاته يستوجب عمليات يعني استقطاب وتحالف الانتخابات وتحرك كبير على مستوى

0: المنطقة وقد يكون العالم. وهنا برأيك هل هذا نتيجة لما شهده الخليج خلال العامين الأخيرين من صراعات تحديدا أمام إيران ليأتي هذا التحالف؟
1: يعني إيران موجودة من 46 عام 1979، والأذى الذي كان ينتج عن ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران كان مستمرا ولم يقف اليوم. يعني في الثمانينات كان أو عندما قامت الثورة أشعلت حربا في المنطقة، ثم أشعلت حربا في المنطقة، ثم حاولت إيذاء دول الخليج عن طريق تصدير ثروتها إلى الخارج في ثمانينيات القرن الماضي. كان لها تفجيرات وتخريب، أعمال تخريبية حتى في مواسم الحج في المملكة العربية السعودية. هذا تاريخ حقيقة من التوترات الذي ليس جديد على المنطقة، لكن اليوم في الحقيقة العالم كله يتأثر. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، يعني هناك وعي، هناك فهم، هناك إدراك لأن هذه التطورات غير إيجابية وأن لها ما يتبعها، بمعنى أنه إذا تم تمادي أو أعطيت بعض الأطراف بين قوسين مثل إيران بعض صلاحيات أو بعض المكاسب التي قد تعطى من بعض الأطراف الدولية أو الإقليمية، ستكون المنطقة ودول المنطقة ودول الإقليم بما فيها تركيا وبما فيها الباكستان وبما فيها دول أخرى لم تنضم إلى الآن ستكون هي الضحية. لذلك الكل يحاول أن يدافع عن مصالحه والدفاع عن مصالح، هنا المصالح أخي ليس بالقوة أو بالعنف أو يعني تهديد الآخرين، إنما بالقانون الدولي، بمعنى أن هذا التحالف هو يخضع للقانون الدولي وهو يدافع عن الدول المكونة لهذا التحالف وهو يدرأ الأخطار الحالة ومنها الخطر الإيراني كما قلت في سؤالك، وهو ربما الخطر المتوقع.
0: ولكن هل هو رسالة هل هو رسالة للولايات المتحدة أننا نستطيع أيضا كالعربية السعودية وتركيا والباكستان أن نجد أيضا تحالف؟ يعني الباكستان لديها القدرة النووية، السعودية لديها القدرة المالية الاقتصادية، الأتراك لديهم صناعات عسكرية متطورة من مسيرات وغيره، وإذا دخلت مصر على الخط بقدرتها ومكانتها وقوتها العسكرية واضح أنه لهذا وزن ووزن نوعي كبير.
1: أنا أتفق معك حقيقة، لأن تجميع هذه الأوزان النوعية لهذه الدول يعطينا يعني تجمعا وتكتلا وقوة محترمة في الإقليم. سؤال جوهر سؤال حضرتك هو يعني ما هي الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أعتقد الرسالة هي للعالم كله، أن العالم كله في الحقيقة مسؤول وعن طريق الاحترام القوانين الدولية عن سلامة الممرات الملاحية وعن عدم التهديد بالقوة وعن اختطاف يعني الأماكن التاريخية أو الأماكن العبور الدولية التي تمكن التجارة وتمكن الاقتصاد وتمكن تدفق الطاقة من التحرك. إذن الرسالة للجميع، الولايات المتحدة الأمريكية يعني ربما هي تكشف عن ما لديها وعن قدراتها وعن توجهاتها وهذا يخصها، هي تهتم بأمن العالم حقيقة.
0: ولكن هل برأيك الأمريكي سيفشل هذا التحالف أستاذ سالم؟ بسؤال أخير، هل الأمريكي سيفشل هذا التحالف أو يفرغ من مضمونه؟
1: لا، هذا التحالف سيكون ربما يعني لا يعجب الجانب الأمريكي إذا شعر أن هناك ضررا لمصالحه، وهذا التحالف في جوهره لا يشكل خطرا على مصالح الجانب الأمريكي، لكن قد يكون هناك بعض الإشارات من الجانب الإسرائيلي التي قد تحث وتدعم وتحرش كما يقولون الجانب الأمريكي، فيكون له بعض المواقف. لكن بشكل مطلق الجانب الأمريكي وهذه الأطراف حقيقة التي تكون التحالف هي يعني حلفاء تاريخيون للولايات المتحدة الأمريكية.
0: على كل، نحن سنتابع ونشكرك جدا على هذه المداخلة سيد سالم اليامي، شكرا لك، تحياتي لك، صباح الخير.
1: شكرا لك.
0: إذن في قراءة تحليلية سنعود إلى هذا المحور في قراءة أيضا أمنية عسكرية إسرائيلية بعد أخبار الثامنة في سياق الساعة الثانية، وسنكون مع ملفات أخرى، ولكن استمعنا إلى هذه القراءة من الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في الخارجية السعودية وخبير في منطقة الخليج. نحن نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشر

الأخبار في تمام 8، بعد ذلك نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. نلتقي بعد الأخبار، إلى اللقاء.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذا باح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذا باح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر بأربعة شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشيكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شيكل و90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شيكل و90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
6: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت

0: قطع لمراخف، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الـ5 كيلو بـ55 شيكل، صدر دجاج طازة الـ4 كيلو بـ100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الـ4 كيلو بـ120 شيكل، ولحم عجل طازة الـ3 كيلو بـ200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نتنياهو وكاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق مدينة رفح. وبحسب الإذاعة، صدر قرار نتنياهو وكاتس قبل نحو أسبوعين بعيدا عن الأنظار ودون الإعلان عنه رسميا، بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة. في وقت سابق ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومة الأمن الإسرائيلية بحثت الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية متعددة الجنسيات تقودها المغرب وأوغندا إلى القطاع. وأشارت القناة إلى تشكيك إسرائيلي بقدرة هذه القوات على استبدال الجيش ومخاوف من الضغوط الأمريكية. في سياق متصل، أجرى قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الذي وصل إلى إسرائيل أمس السبت محادثات بشأن إيران وقطاع غزة مع عدد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي قبل عودته إلى واشنطن. وذكرت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إسرائيل في الأسابيع الماضية للانتقال إلى المرحلة التالية في قطاع غزة عقب إعلان مجلس السلام عن اتفاق لنزع سلاح حماس. قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. إلى ذلك، وضعت إيران 6 شروط على الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق. وبحسب التقارير، تنص الشروط على إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار والعقوبات وسحب القوات الأمريكية من محيط البلاد، بالإضافة إلى دفع تعويضات والإفراج عن الأصول المجمدة. أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مذكرة للبنتاغون بأن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من شركات السلاح تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بما في ذلك الذخائر، وذلك في ظل تسريبات متوالية عن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الحرب على إيران. وبحسب الصحيفة، منحت شركات السلاح مهلة 21 يوما لتقديم خطط لتقليص مواعيد التسليم. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في ميثاق حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن الاتفاقية لا تستهدف إيران. وذكر فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أيضا توسيع التحالف وأن مصر ودولا أخرى من المرشحين المحتملين للانضمام. أفادت مصادر لبنانية بتعثر التوصل إلى موعد محدد لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. وأكدت المصادر أن لبنان رهن مشاركته بجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل بالتزامها بالهدنة ووقف التعديات والموافقة على منطقتين تجريبيتين بعد جولة شاقة في روما. إلى الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا اليوم الأحد 9 أغسطس من العام 2026. في الساعة الأولى توقفنا في بعض المحاور في النقب، تحديدا نداء من رئيس مجلس محلي أو مجلس إقليمي رامات هنيجيف راندورون يطالب بسلطة أراضي إسرائيل والوزير شكلي بالتوقف عن تنفيذ سياسة الهدم ويتخوف من تداعيات ما يحدث هناك. كنا في أم الفحم، المظاهرة التي كانت يوم أمس والدعوة للمشاركة في مظاهرة قطرية تنديدا بما يحدث في الضفة الغربية، ولكن التجاوب المحدود والمحدود جدا. ناقشنا هذا الموضوع وانتقلنا أيضا إلى المحور الإقليمي بقراءة تحليلية خليجية سعودية حول التحالف التركي السعودي الباكستاني وإمكانية انضمام مصر إلى هذا التحالف. ونحن الآن إلى قضية أخرى. في نهاية الأسبوع صدر بيان إطلاق حملة متحرش اعتزل في ظل استمرار إفلات، هكذا كتبوا، شخصيات قيادية من المساءلة رغم تعدد الشهادات. تطلق جمعية نساء ضد العنف وجمعية السوار حركة نسوية عربية حملة متحرش اعتزل، وهي حملة إعلامية مجتمعية مشتركة جاءت كثمرة عمل نسوي تراكمي، وأنه آن الأوان لكسر واحدة من أكثر منظومات العنف تجذرا في مجتمعنا. معي على الخط الهاتفي السيدة لمياء نعامني مديرة مؤسسة السوار. أخت لمياء يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: لماذا الآن؟
1: أول شيء كنت متأكدة أنه رح يكون السؤال الأول لماذا الآن؟
0: يعني أنا بحاول أنه مرات أسئلتي ما تكونش متوقعة، ولكن لماذا الآن؟ لأن موضوع التحرش ليس جديد ونحن عشية انتخابات، لا أستطيع أن أتجاهل ذلك.
1: صح، مضبوط. بالحقيقة أنه الموضوع يعني أنت بتقول ليس جديد، وهو بالضبط ليس جديد، الموضوع قائم منذ الأزل. عملنا التراكمي لمدة سنوات على الموضوع، ولكن للأسف الشديد الوضع محبط. يعني لازلنا بنشوف أنه ما في تغيير كبير، في كتير مؤازرة للمتحرشين والمعتدين في مجتمعنا. بهاي الحملة احنا بنطالب المتحرش اعتزل، عشان مهم تروح تلاقي حالك بمحل ثاني. طبعا كان مفضل انه يكون في مساءلة قانونية، في شكوى للشرطة، في محاكم تعالج الموضوع، ولكن في ظل انعدام العدالة وفي ظل الصعوبة الكثير كبيرة في اثبات الشكاوى، وحتى صعب جدا تقديم شكاوى، احنا بنتوجه للمتحرش وبنقول له انت بتعرف انك انت متحرش اعتزل. بنتوجه للمجتمع باكمله انه نصدق النساء الناجيات او المتعرضات للتحرش والاعتداء. بنتوجه

0: كمان للإعلام إنه ما يلمع صورة المتحرشين والمعتدين ويعطيهن منصات نتوجه لهن إنه يتعاملوا بشكل جدي مع قضايا الشبهات. نتوجه كمان للمجتمع بشكل عام وللناشطات والنشطاء النسويات والنسويين إنه مهم جدا إنه نأخذ الأمور بشكل جدي. مهم إن المؤسسات تضع بروتوكولات تعامل مع معتدين ومتحرشين داخل المؤسسات.
1: ولكن
0: أختامية
1: يعني اسمحي لي الآن إذا كان هنالك أنت بتعرفي البعد الأخلاقي والمجتمعي وفي البعد الجنائي. الآن عندما نتعامل مع هكذا ملف وأنتم تقولون للمتحرش هنالك شهادات وهنالك إفادات، طيب قد يستغل هذا الأمر واسمحي لي أن أقول لتصفية حسابات سياسية. يعني إذا كان هنالك ما يثبت ما تدعونه ضد شخص معين، لماذا لم تصل الأمور إلى الشرطة وأنتم من مهامكم مثلا مرافقة ومتابعة وتشجيع أن تصل المشتكية أو الضحية عفوا إلى الشرطة، تقدم شكوى، تحقق، تتخذ إجراءات جنائية وينتهي الملف؟ لماذا هذا بين قوسين التشهير الآن؟ وأقول لك بصراحة قد يشعر البعض الآن بحرج إنه طيب من تقصدون؟
0: أول شيء يا ريت لو كان في عنا إمكانية إنه المشتكيات يتقدموا للشرطة، يقدموا شكوى بالشرطة وتتم الأمور بالشكل اللي وصفته، لأنه هاي أوتوبيا كثير كبيرة. الوضع الموجود حاليا يعني ما نفعله الآن هو ليس تشهير بتاتا، بل هو أقل ما يمكن إنصافا بأنه وبرأيي مش مفروض يهدد أي إنسان. بالعكس، يعني اللي إحنا عم نعمله الآن هو شيء اللي أضعف الإيمان أمام وضع صعب جدا حله أمام المحاكم. اللي إحنا بنحكيه حتى الآن بتجربتنا كجمعيتين أو بتجربتنا في حقل جدا شائك من استلام توجهات على مدار سنوات طويلة، لأنه إحنا جمعيتين اللي بنشغل خط دعم و
1: نعم. ولكن لماذا سألتك عن التوقيت؟
0: حتى الآن ما كانش في شخص واحد قدمت ضده شكوى داخل الجمعيات، قدمت شكوى واحدة، كان في تراكم شكاوى كمان برا. برجع ليش الآن أنا بفكر إنه الجمعيات على مدار السنين راكمت توجهات موجودة كل وقت. في إلنا الحق إنه نطلع بهيك حملة. أنا بفكر الآن في نضوج إنه نطلع بهيك حملة مهمة. مهم الناس تأخذ مسؤولية، مهم الإعلام يأخذ مسؤولية، مهم الإعلام ما
1: إحنا عم نأخذ إحنا يعني عم نأخذ دور بإنه ها عم نحكي معك وكمان في بداية الساعة ولكن يعني التوقيت، لماذا سألت عن التوقيت؟ يعني نحن بنعرف أخت لميا إنه في بالأكاديمية وفي بالقطاع العام وفي بالقطاع الخاص وفي بكل مجالات الحياة في تحرش وفي مسؤولين وفي موظفين وفي من يستغل وظيفته، ولكن قرب البيان من موعد الانتخابات وتقديم قوائم الانتخابات للجنة الانتخابات المركزية، يعني كل من يطرح هذا الموضوع في هذا الآن يقولون تقصدون أشخاص بعينهم قد يكونون مرشحين في أحزاب ما في الانتخابات القريبة.
0: جاكي أنا متأكدة أنك أنت مش هدفك أنه اليوم أنا بعد ما أطلع من هذا البرنامج يتم اتهامي بالتشهير بأشخاص.
1: لا بس أنا عم بسأل الأسئلة عشان الجمهور عم أنا بتصور بسأل هذه الأسئلة.
0: مهم جدا نعرف إنه الإحصائيات موجودة بكل المجتمعات. هنالك أصحاب نفوذ ممكن يتحرشوا، ممكن يعتدوا. الحملة معمولة بالأساس الآن عشان أكثر نصحة وأكثر يكون في صدمة إنه تعالوا نأخذ أكشن، تعالوا نعمل إشي، تعالوا نأخذ موقف. ومهم جدا جدا جدا عدم تصغير، لأنه

0: برأيي المجتمع كثير، وكل كلمة ولكن مهم، ولكن هون ممكن تصغر. يعني إحنا بطريقنا كثير مرات بنسمع شو هو عملها، يعني حتمس على بطن، يعني في تصغير كثير كبير بالأعمال اللي بتصير للمتحرشين اللي بيعملوها وبيمارسوها باليوم يوم، وفي هيك بنمرقها. أنا برأيي إنه اختيارنا لهذا التوقيت، اختيارنا للموضوع مهم جدا، كمان في ظل انه في انتخابات، عشان يعني مش شرط نربط مع الاشخاص، ولكن نربط مع الحدث. بنقول للاحزاب ابنوا بروتوكولات كيف تتعاملوا مع متحرشين بكافي انكار. بنقول للمؤسسات حطوا نظام داخل مؤسسات ويتعامل مع المتحرشين ومع المعتدين، عشان مش ممكن معلم مدرسي مثلا صاحب نفوذ يكون يعلم في مدرسي وينتقل لمدرسة أخرى وهم عارفين إنه هو متحرش، أو شخص يبني حاله من جديد ويكون
1: يعني ما تقولينه أخت لميا أنه أنا أتوقع من الأحزاب ومن المؤسسات ومن الجمعيات ومن المنظمات أن لا تنتظر تحقيق الشرطة ولا تنتظر لائحة الاتهام، وإنما يكون لها بروتوكول واضح أخلاقي أنه من عليه شبهات معينة يستخلصون العبر. سؤالي
0: طبعا.
1: أين الخط الفاصل بين ما تقولينه هو شرع جدا وبين تصفية الحسابات؟ أنه نبدأ الآن نوزع التهم جملة بشكل أنا أوكي. مش عاجبني جاكي خوري بتهمه بالتحرش.
0: أوكي. أول شيء إحنا مؤسسات اللي صلنا أكثر من 30 سنة في الحقل، في عنا النظام تبعنا، في عنا محاميات بيشتغلوا معانا، أي توجه بصلنا بتتعامل معاه محامية، وإحنا بناخد استشارة قانونية. بالأساس نحن نصدق الناجيات، مش كشعار، بنصدقهم، بنصدق أي توجه بصل لعنا، ولكن كمان بنفحصه. لما بيكون في تراكم، في أكثر من توجه عن شخص، كمان ببلش يكون في أكثر تساؤلات. إحنا طبعا بنصدق أي يعني بنصدق توجه، ولكن بنفحص كل الوقت. يعني في إنا خبرة، في إنا طواقم مهنية. أنا بفكرش إنه جمعيتين كجمعية نساء ضد العنف وجمعية الثوار، لما إحنا بنتعاون مع بعض، وتعاون رائع وتعاون يعني مهم جدا جدا بهذا الزمن، بيكون قصدنا إنه إحنا نشتغل ضد مجتمعنا.
1: يعني أنت تقولين لي أيضا إنه هذا لم يأتي نتيجة ضغوط، حتى أقول سياسية، أو ضغوط مورست عليكم خلال الفترة الأخيرة؟
0: نحن جمعيات، إحنا جمعيات مسيسة غير محزبة، ما حدا ضغط علينا. إحنا اشتغلنا كثير صعب عشان نصل لهاي المرحلة ونقدر نطلع بهيك حملة. كل اثنين وخميس رح تطلع رسالة لمدة شهر في الحملة، رسائل جدا جدا جدا مهمة، رسائل طالعة من وجع، طالعة من شغل مهني، طالعة من خبرة سنوات ومن إصغاء كامل لنساء اللي تعرضوا لتحرشات واعتداءات وشعروا بعدم الأمان. الهدف تبعنا يكون مجتمعنا آمن، الهدف تبعنا إنه ولا أي إنسان يفكر حاله فوق المساءلة، ولا أي إنسان يفكر حاله إنه هو مفهوم ضمنا، وإنه هو بيقدر يصل لأي منصب بده إياه بس لأنه هو صاحب قوة ونفوذ.
1: واللي عم بتقولي لي إنه نتوقع أيضا إذا كان هنالك رد فعل، ورد فعل قد يكون يعني عنيف بالبعد الكلامي بالأساس، أو محاولة مواجهتكم، هذا معناه إنه قد تجدون أنفسكم في موقع مساءلة. لماذا الآن تشوهون؟
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكل رد فعل. أنا بقول هنا لم ينعمني نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف، وكل العاملات والعاملين في الجمعيات، إداراتنا، إدارة الجمعيات، إحنا مستعدات مستعدات مستعدات، لأنه قضيتنا مش هي مش قد

0: جمعيات، هي قضية مجتمع. قضيتنا عادلة، احنا عارفات عن شو بنحكي، كل كلمة في رسائلنا طالعة من وجع، طالعة من طالعة حقيقة. ويعني
1: على كل يعني الصورة
0: احنا مستعدات،
1: مستعد على كل، نحن سنتابع كيف سيأتي رد الفعل في هذا الموضوع، وسنكون أيضا على تواصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، شكرا، صباح الخير، إلى اللقاء.

0: إذن استمعنا إلى لميا نعمني مديرة مؤسسة السوار وحول البيان الذي صدر الحملة التي انطلقت في نهاية الأسبوع متحرش اعتزل والعنوان في ظل استمرار إفلات شخصيات قيادية من المساءلة رغم تعدد الشهادات. تم إطلاق هذه الحملة من جمعية السوار وجمعية نساء ضد العنف وتطالب عمليا بالمؤسسات وكل المنظومات بضرورة التوصل إلى يعني أو اتخاذ موقف حيال من وصفوهم بالمتحرشين. وسألنا لماذا الآن واستمعتم إلى ما قيل في سياق المقابلة. الآن إلى محور آخر ولكن بعد فاصل إعلاني.
1: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطه شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
6: ب 77 شيكل.

0: אנשים לא מוכנים הרבה פעמים שיקימו להם מפעלים כאלה מסוכנים ומזהמים ליד הבית, אז זה יותר יקר, וצריך להקים
1: בפורט. אז מי מייצר חימושים היום?
0: האמריקאים מייצרים, הם מייצרים מאוד לאט. אבל הרבה מחומרי הגלם, אם נגיד בתחילת המאה ה-20, היו אימפריות שונות ששלטו על חלקים גדולים בעולם, והיית יכול לסגור איתן דיל ולהשיג חומרי גלם, היום חומרי הגלם שייכים להמון מדינות עצמאיות. צריך להתמקח, מה שאומר שהמחיר עולה. יותר קשה, קל לשבש את שרשראות ההספקה. כלומר, הבעיה היא בעיה מבנית. יותר קשה, יותר יקר לייצר חימושים הערבים, מה שנותן יתרון לכל מיני כוחות. תחשוב על הטליבן באפגניסטן, שלא צריכים הרבה, ומה שהם צריכים יכולים לייצר בעצמם, כי זה מאוד
1: קשה. כן, ואתה, החימוש החדש, אתה לא צריך רק חומר נפץ וברזל, אתה צריך גם שבבים, ואתה צריך הרבה מאוד טכנולוגיה מתפתחת ומתקדמת, שאתה צריך גם הרבה מאוד חומר גלם שאנחנו לא יודעים עליו אפילו.
0: בדיוק, כמובן, מתכות יסודות נדירים.
1: כן.
0: וקל לשבש שרשרות אספקה.
1: טוב, תודה רבה על המבוא לנשק. תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, ג'י.
1: להתראות. إذن البروفيسور داني أورباخ هو يعني مؤرخ عسكري وسألنا في قراءته التحليلية العسكرية حول التحالف التركي السعودي الباكستاني وقد يضم مصر في مرحلة لاحقة كيف يقرأ أيضا في المشهد العسكري والاستراتيجي وأيضا بالنسبة لإسرائيل هل هذا يشكل تهديد أم لا لأنه رد الفعل الإسرائيلي يعني حتى الآن محدود جدا وشعور لأي مدى أيضا هذا فيه رسالة إلى الولايات المتحدة ولكن هل الولايات المتحدة أيضا داعمة لهذا التحالف في حساباتها وأيضا موضوع إيران في ظل كل الحراك الذي نشهده على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة ولكن أيضا التقارب الباكستاني الصيني لأي مدى يثير القلق وأيضا يطرح تساؤل إلى أي مدى سينجح هذا التحالف في فرض يعني حقائق على الأرض وكذلك فرض ميزان ردع جديد على مستوى المنطقة والعالم وعرجنا على موضوع التسليح وإنتاج الذخيرة والصواريخ ويقول الغرب الآن ينتج ولكن بوتيرة بطيئة خاصة وأن التصنيع بحاجة إلى معادن ومنها معادن غير موجودة مثلا في الولايات المتحدة وبحاجة إلى تواصل مع دول أخرى بالإضافة إلى التكلفة وبالتالي هذا أصبح تحدي وليس فقط يعني امتياز لبعض الدول المنتجة للأسلحة والذخيرة إلى فاصل ونتابع.
2: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 يوغرت نوفا 1.5 لتر ب9.90 بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6.90 بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
3: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
5: حطمنا الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross السيارة العائلية C4X والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989
6: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة راغب هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجمي 2692 راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة
2: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90 سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90 زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90 وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 أغورا بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
8: بدك تعمر لا تفكر ولا تحتار لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك

0: أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: الشمس دائماً

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. يوم أمس تم رصد صور يعني مقززة حتى أقول عن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجمت عدد من المواطنين الفلسطينيين أثناء تواجدهم عند مسجد النبي صالح في بلدة أذنة غرب الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب، وتواجدت هناك قوة عسكرية إسرائيلية، ولكن رصدنا وبالصور أيضا يمكن مشاهدة ذلك عبر منصات الشمس كيف يتم الاعتداء ومحاصرة أيضا مصلين داخل المسجد. نحن إلى هناك معي على الخط الهاتفي الصحفي رامي نوفل وهو من أذنة غرب الخليل. أخ رامي يعطيك العافية، السلام عليكم، صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميل جاكي، لك ولكافة المستمعين.
0: ما الذي حصل في أذنة يوم أمس؟
1: إن سمحت لي زميل جاك دعني أبدأ من آخر تطورات التي وقعت للتو. غرب مدينة أذنة غرب الخليل، قبل قليل هاجم الجيش الإسرائيلي قطيعا من الأغنام، يعني هاجم الجيش رعاة الأغنام غرب مدينة أذنة، يعني
0: الجيش هاجم رعاة أغنام ومع قطيعهم.
1: نعم قبل قليل، يعني للتو وردني النبأ من المزارعين الفلسطينيين غرب مدينة أذنة غرب الخليل، هؤلاء رعاة الأغنام يعني يقومون برعي أغنامهم غرب البلدة قرب جدار الضم والفصل العنصري الذي بنته إسرائيل وعزلت به أراضي الداخل الفلسطيني عن أراضي الفلسطينية عن بعضها البعض هنا في الضفة الغربية. يعني بني الجدار عام 2005، ومنذ ذلك الوقت يعني قضم آلاف الدنومات من أراضي إذنة، وعزز هذا الأمر اليوم بمنع الاقتراب منه حتى في الأراضي الزراعية، يعني التي يحاول المواطنين والمزارعين رعي أغنامهم من أجل يعني الاستعانة على صعوبات الحياة خاصة في هاي الظروف في هذه الأيام.
0: طيب يعني هذا المشهد يتكرر في يمكن نقول على طول الخط في الضفة الغربية، ولكن يوم أمس يعني شاهدنا صور إنه ناس تتواجد في مسجد تخرج يتم الاعتداء عليهم ومهاجمتهم، وشاهدنا يمكن أحد المستوطنين يعتدي بالضرب على أحد الشبان الفلسطينيين. يعني هل يمكن تصف لنا ما حدث هناك وكيف يتم التعامل مع هذا الأمر؟
1: نعم، شرق مدينة إذنة غرب الخليل يتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين بشكل يومي. ما حدث بالضبط يوم أمس يعني ما بعد ساعات العصر، حضر عدد من المستوطنين في مركباتهم إلى الأراضي الزراعية للمواطنين، قام هؤلاء المستوطنين بنصب خيمة في أراضي المواطنين الزراعية، ومن ثم قاموا بمطاردة أصحاب الأراضي المزارعين. أثناء هذه المطاردة قام عدد كما شاهد الجميع بالكاميرات، قام عدد من المستوطنين بالاعتداء على أحد المواطنين بالضرب المبرح، وحضر الجيش الإسرائيلي واعتقل هذا المواطن، وهذا وثق بعدسات الكاميرات الأهالي في المنطقة. في خضم ذلك يعني لجأ المزارعين باقي المزارعين إلى مسجد النبي صالح، هذا المسجد الذي سمي بهذا الاسم تيمنا بمقام النبي صالح التاريخي الأثري الذي سيطر عليه المستوطنين أيضا مؤخرا شرق إذنة. استمر حصار المسجد مدة ساعة تقريبا، انتهى باعتقال 8 مواطنين من داخل المسجد، اعتدى عليهم الجيش بالهروات وباللكمات، ومن ثم قام بتقييد أعينهم بتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم ونقلهم إلى جهة غير معلومة. كذلك يعني هاجم المستوطنين منجرة لأحد المواطنين، قاموا بتحطيمها والاعتداء على أصحابها، كذلك اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين في هذه الأرض قبل وبعد، وكذلك يعني صاحب ورافق ذلك وابلا من الغاز وقنابل الصوت والرصاص الحي. إن سمحت لي بالإسهاب يعني في هذا،
0: لا أنا أحاول أن أفهم ما ذكرت لي الآن، أنه بدلا من لجم المستوطنين ومحاسبتهم تم اعتقال شبان من إذنة، بمعنى بأي دافع؟ يعني هل هنالك أي تفسير لما حصل؟
1: يعني هم هؤلاء المعتقلين هم أصحاب الأراضي، يعني أب وأبنائه الاثنين وزوج ابنتهم وكذلك الأب يعني الأب والابنان وزوج ابنته، وكذلك يعني الشيخ معتز طميزي وهو خطيب أو إمام المسجد في هذه المنطقة اللي هو مسجد النبي صالح، كذلك تم اعتقاله، وهم من أصحاب الأراضي في شرق إذن الأراضي الزراعية التي يعني كل ما يجري هي محاولات على الأرض لثني المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومحاولة السيطرة على الأراضي الزراعية تحت سياسة الأمر الواقع. كل هذه الأمور تأتي عقب بناء مستوطنة جديدة مؤخرا شرق إذنا، حيث جلب المستوطنين عشرات الكرفانات ومنها ينتقلوا يعني ينطلقوا إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية ضمن خطة الاستيطان الرعوي التي تسري اليوم على مختلف مساحات الأراضي في الضفة الغربية في محاولة للسيطرة على أراضي المواطنين ومحاولة تنيهم من الوصول إلى أراضيهم.
0: نعم. يعني هذه الصورة على فكرة احنا يعني لا نذكر كثيرا إذن بما يحدث، ولكن هذا المشهد هو مشهد يومي، بمعنى عادة تكون الاعتداءات في منطقة نابلس، في منطقة في شمال الضفة حصل كثير يعني من الاعتداءات، يعني إذن هذا المشهد يتكرر بوتيرة عالية مؤخرا.
1: نعم زميل، يعني هذا يعني يتكرر بشكل شبه يومي شرق إذن، اعتداءات للمستوطنين الذين ينطلقون من البؤرة الاستيطانية التي أنشأت جديدا. إن سمحت لي بالإسهاب، يعني في 5 حزيران حضر المستوطنين إلى هذه المنطقة، أطلقوا النار على أحد المزارعين، هذا المزارع اليوم مصاب بشلل نصفي وهو بوضع صحي صعب، يعني فقد المشي والكلام والحديث، وهذا برصاص مستوطن وقد وثقت عدسات الكاميرا ذلك. كذلك قام المزارعين أول أمس بإعطاب خزانات المياه في المنطقة للمزارعين، كذلك قاموا بإحراق المحاصيل الزراعية قبل شهر. هذا الحدث الذي حدث أمس شرق إذنا هو يتكرر بشكل شبه يومي، اعتداءات على المواطنين العزل اللي هم المزارعين أصحاب الأراضي. وشرق إذنا يعتبر سلة غذائية للمواطنين، يعني يزرع بالمحاصيل الشتوية والصيفية، وفيه أيضا يعني أشجار المثمرة كالزيتون، ونحن مقبلين على موسم الزيتون.
0: نعم، هذا للأسف يعني نحن أمام أيام ستكون صعبة على مستوى الضفة الغربية، خاصة مع اقتراب موسم الزيتون خلال الشهر القادم وما بعد. على كل سنتكون على تواصل، وأنا أشكرك أستاذي على هذه المداخلة. زميل، تحياتي لك.
1: زميل، نعم زميل، لكن سمحت لي أن أنوه بجزئية بسيطة، أن كل هذا الذي تحدثنا به من اعتداءات المستوطنين، لكن إذن تخضع للحصار منذ أكثر من 3 سنوات، بوابتها الرئيسية مغلقة، يخضع 35,000 مواطن للحصار بشكل كبير جدا، حتى الطرق الفرعية الموصلة إلى الشارع الالتفافي أو الاستيطاني رقم 35 أيضا مغلقة بالسواتر الترابية، يخضع 35,000 مواطن لحصار مشدد، يعني يعاني المواطنين الأمرين للوصول إلى جبل الخليل أو إلى مركز المدينة محافظة الخليل.
0: نعم، ونحن نتلقى الرسائل أيضا حول ما يحدث في مسافر يطا وفي الأغوار وفي كل مناطق يعني الضفة للأسف الشديد. سيد رامي أنا أشكرك وسنكون على تواصل، تحياتي لك عزيزي، شكرا لكم. شكرا. إذن هذا مشهد آخر من مشاهد الاعتداءات في الضفة الغربية كما استمعنا من الصحفي رامي نوفل، والمشاهد التي كانت يوم أمس محاصرة مصر.

0: داخل مسجد في إذنة في منطقة الخليل، وهي صور للأسف تتكرر على طول للضفة الغربية والاعتداءات المتكررة. تابعنا في الأسبوع الماضي ما حصل في قلنديا وفي مناطق أخرى، اعتداءات يومية، وللأسف لا أحد يحرك يعني ساكنا في هذا الموضوع للجم هذه السياسة والتصعيد الحاصل كما تابعنا. الآن نعود إلى حالة الطقس ولكن تداعياتها والحرائق، ويوم أمس كما تلقينا بلاغات عن حريق كبير كان في منطقة بيت حتكفة، ونحن الآن أيام حارة جدا بما في ذلك في هذا اليوم. أستاذ كايد ظاهر تحياتي.
1: بالخير جاكي لك والمستمعين.
0: أولا
1: أيام شهويني،
0: أيام حارة جدا. أولا يوم أمس كان دخان كثيف تصاعد في كل وسط البلاد، وهذا كان سبب حريق كبير في مجمع تجاري في بيت حتكفة، وهل من أسباب ودوافع لهذا الحريق؟
1: لا، نحن نحاول يعني هنالك أطراف خيوط بأن الحريق ناتج على ما يبدو بفعل فاعل، ولكن لن أتطرق إلى هذا الموضوع أكثر من ذلك. ربما فعل فاعل ليس بصورة متعمدة، ولكن أنا أقول إنه العامل البشري هو الأساس. الآن نحن نتحدث عن موقف للسيارات تحت الأرض في مجمع مستقبلي لبيج، وبالتالي اندلعت النيران هناك بصورة كبيرة جدا في عدة محاور ليس في محور واحد. وفي نفس الوقت أيضا قمنا خلال ساعات طويلة حتى فجر اليوم بالعمل على إخماد الحريق. كان هنالك إغلاق لشارع جابوتينسكي وشوارع أخرى في منطقة بيت حتكفة، ولكن يمكن القول بأنه تم إخماد الحريق. هنالك أو بقيت عدة طواقم من أجل إخماد نهائي، السيطرة موجودة، ولكن لا أنصح بالتوجه إلى المكان، خاصة إلى الشوارع المحيطة في هذا المكان، لأن الأوضاع ليست هنالك تشويش في حركة السير، وأيضا هنالك لا يزال دخان كثيف في تلك المنطقة.
0: نعم، ونحن أيضا هذا اليوم وفي الأيام القريبة كما يبدو الطقس حار جدا، التعليمات بالنسبة لكم ما زالت على حالها والتحذير في هذه المرحلة؟
1: نعم، كان في عندنا حريق في أبو سنان قبل يومين، وبالتالي أتت النيران على يعني كرم زيتون كبير، وللأسف كان هناك استخدمنا أيضا طائرات من أجل إخماد هذا الحريق. أنا أقول عبر برنامج زكي المسموع للمواطنين أنه بالفعل علينا الالتزام بكل ما يتعلق، حتى لو ما في قرار حتى 30/8 يمنع إشعال النيران، لا يعقل أنه المواطن يأتي ويشعل النيران، وخاصة في مكب النفايات المنتشر بصورة عشوائية في مجتمعنا العربي. أكثر، أنا بعطيك معطيات، أكثر من 85% من النيران التي اندلعت خلال العشرة أيام الأخيرة كانت في مكب نفايات في مجتمعنا العربي. ولكن مرة أخرى أقول
0: 85% في مكبات نفايات، طبعا هي مكبات غير قانونية، مجمعات طبعاً موجودة في محيط القرى،
1: مكبات غير قانونية. هنالك بعض يعني هنالك العديد من الإخوة رؤساء المجالس اللي قاموا أيضا بنصب كاميرات وأيضا، ولكن على ما يبدو هذا لا يساعد، يجب ترتيب كل هذه الأمور من قبل الوزارات وخاصة وزارة البيئة لكي نخفض أو تقل الحرائق بصورة عشوائية. الآن نحن نقوم أيضا بدوريات مع جهات أخرى مختلفة، وتم قبل 3 أيام رصد 3 حالات مثل هذه الحالات، ولا شك بأننا سنقوم أيضا مع جهات أخرى بتقديم لائحة اتهام وأيضا غرامة 75,000 شيكل على الأقل.
0: إذن غرامة مالية يعني هو الردع، ولكن أعتقد التوعية والرسائل هي الأهم في هذه
1: ممتاز
0: الحالة.
1: ممتاز، لا أريد أن أهدد جاكي، وأنت بتعرف أنا دائما يعني لا أقول، وإنما أقول إنه المواطن على وعي كافي في مجتمعنا خاصة العربي على الأقل بكل ما يتعلق بالحرائق. مهم جدا علينا أن نلتزم بكل هذه التعليمات. نحن في إجازة مع الأولاد مع الطلاب مع الجميع، دعونا نمر هذه الأيام بسلام وأمان لكي نمنع الكارثة القادمة، لأن الحريق قد يؤدي إلى أيضا خسارة في الأرواح الممتلكات ولا شك في طبيعة بلادنا.
0: نعم، أنا أشكرك أستاذ كايد على هذه المداخلة، تحياتي.
1: إلى اللقاء، صباح الخير،
0: باي باي.

ومع هذه النغمات أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. بعد الحديث عن الحرائق وتداعياتها وضرورة الحذر خاصة في هذه الأيام، وكما استمعنا 85% من الحرائق التي كانت في الأسبوع الأخير أو في العشرة أيام الأخيرة هي كانت في مجمعات نفايات وقمامة في محيط قرى وبلدات عربية، وبالتالي ضرورة الحذر كما استمعنا. نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميل عادي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، ياسمين غميضة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على ما نلتقي دائما وبأخبار طيبة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
0: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لـ8 أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم اللحوم. فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: الشمس دائماً.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: هنا إذاعة الشمس.

0: 101.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار التاسعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 24 عاما بحالة متوسطة فجر اليوم إثر تعرضه للدغة أفعى. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن الشاب أحضر للالتقاء بطواقم الإسعاف بمحاذاة مفرق حريش، حيث قدم له المسعفون العلاج الطبي الأولي قبل نقله إلى مستشفى الإلياف لاستكمال العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة في حادث عنف وقع فجر اليوم على شارع 60 بالقرب من مفرق إكسال. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى عامك لاستكمال تلقي العلاج. وفي وقت سابق أصيب رجلان بجروح وصفت بالخطيرة، أحدهما جراء جريمة إطلاق نار في جت المثلث، والآخر جراء حادثة عنف في كابول. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعطيا الضوء الأخضر لبدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح. وبحسب التقرير تشمل الأعمال منطقة تعرف باسم رفح الخضراء والمخصصة لإقامة مشروع سكني للفلسطينيين خارج سيطرة حماس. في وقت سابق ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومة الأمن الإسرائيلية بحثت الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية متعددة الجنسيات تقودها المغرب وأوغندا إلى القطاع. وأشارت القناة إلى تشكيك إسرائيلي بقدرة هذه القوات على استبدال الجيش ومخاوف من الضغوط الأمريكية. في السياق، أجرى قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم براد كوبر الذي وصل إلى إسرائيل أمس السبت محادثات بشأن إيران وقطاع غزة مع عدد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي قبل عودته إلى واشنطن. ذكرت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إسرائيل في الأسابيع الماضية للانتقال إلى المرحلة التالية في قطاع غزة عقب إعلان مجلس السلام عن اتفاق لنزع سلاح حماس. قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. إلى ذلك وضعت إيران 6 شروط على الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق. وبحسب التقارير تنص الشروط على إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار والعقوبات وسحب القوات الأمريكية من محيط البلاد، بالإضافة إلى دفع تعويضات والإفراج عن الأصول المجددة. أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مذكرة للبنتاغون بأن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من شركات السلاح تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بما في ذلك الذخائر، وذلك في ظل تسريبات متوالية عن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الحرب على إيران. وبحسب الصحيفة منحت شركات السلاح مهلة 21 يوما لتقديم خطط لتقليص مواعيد التسليم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

بنصبح عليك وإن شاء الله نهاركم سعيد بهالطقس اللي شوي بدي يحمى. وتحياتي لكم من إذاعة الشمس إحنا والشمس جيران. هالتحية بيشاركني فيها الزميل جاكي خوري اللي كان معنا ومعاكم بأول خبر، فالله يعطيك العافية جاكي. كمان مايسترو التقنيات الإذاعية وشو كمان الموسيقية كمان عدي ياسين، يسعد صباحك. الزميلة ياسمين غميض في غرفة الأخبار، تحياتي لكم في الصباح. إن شاء الله دايما نسمع في الأخبار الطيبة والسارة. 9 من آب 2026، يشعر الذكي بالرضا عندما يستطيع حل المشاكل، بينما يشعر الحكيم بالرضا عندما يلهم الآخرين. فالعاقل من لم تطغى عاطفته على تفكيره، والحكيم من حفظ دروس الحياة. صباح الخير، شكرا أستاذ علي قدح على هالحكمة الصباحية. ونضيف حكمة أخرى، يقولون إن المحبة والطيبة لا تليق بهذا الزمان، وأنا أقول إن المحبة والطيبة تليق بكل زمان ومكان، ولكنها لا تليق بكل إنسان. صباح الخير، تحياتي لكم. لنبدأ معا مع احتساء فنجان قهوة الصباح وساعة الرواق.

0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا.

خلقنا فيه من محبة وردنا لك.

طيب.

0: حلو المدنى قديم
1: للعشرة ما بدي عد.

مغشوش بحالك مغشوش وعانقطة مية بتفوش وبقشك.

0: نعم.
1: وشو بعد بدي اقولها؟

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخذ العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخذ. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90. سكر سقات 1 كيلوغرام ب 2 شكل 90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب 27 شكل 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29 شكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.
4: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
5: عالشمس دائما.
6: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة. معي أنا فردوس حبيب الله.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
8: وإحنا والشمس جيران وكسوف الشمس في 12 من هذا الشهر بعد 3 أيام رحين نحكي عنه مع الدكتور بهار خزيف في لقائنا الأسبوعي على 9:30.

الشمسي. تشي جيفارا قال: إذا استطعت أن تقنع الذباب بأن الزهر أفضل من القمامة، حينها تستطيع أن تقنع الخونة بأن الوطن أغلى من المال. تشي جيفارا، صباح الخير.

0: لك بقرة.
1: وأريد تشرين يا ملحم بركات أبو المجد، ومن الحكم التي تبقى في العقل والقلب، قال الإمام علي رضي الله عنه: كن منافق وستجد ألف مرافق، وكن صادق ستخسر الأخ والصديق. هذه هي معاناة شرفائها للزمن الرديء.

كتير مرات بنقول ميالي المجنون لما بفكر. فبولتير قال الراحة في هذا العالم ليست لمن يفكر بل لمن لا يفكر. نطلع شوي مع الفولكلور الشامي يلا.

يعني هذا الفولكلور الشامي يعني من النوع شوي للمستمعين بهالصباح. على أي حال كلمة الإعلان بعد لحظات قليلة ثم لقاءنا الأسبوعي مع الدكتور باروخ زيف.

0: رجال وفهمت شو القصة.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطه شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية

0: ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان، البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
3: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
3: ب77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخذ الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم اللحوم. فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم اللحوم. فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: يوسكار العفولة، هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM Stereo.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها في اليونان من مظاهرات واحتجاجات متوقعة اليوم في عشرة المواقع بينها أثينا وسالونيك وعدد من الجزر والمناطق السياحية على خلفية الحرب في قطاع غزة. ودعت الوزارة الإسرائيليين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن التظاهر والتجمعات وتجنب الاحتكاك مع المحتجين، كما أوصت بالتقليل من إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية خلال التواجد في الأماكن العامة. أمر وزير الأمن إسرائيل كاتس الجيش بإجراء تحقيق عاجل وشامل في ادعاءات بشأن معاملة غير لائقة لجنود إسرائيليين مصابين في مستشفى رامبام بعد إصابتهم خلال القتال في لبنان. وجاء القرار عقب شهادات بينها شهادة شقيق أحد الجنود الذي دعا أن عائلات الجنود منعت من دخول القسم وأن شقيقه تعرض لمعاملة عنيفة من قبل طاقم طبي يتحدث العربية كما جاء في منشوره. أفادت مصادر فلسطينية بنفوق ثلاثة رؤوس من الأغنام وإصابة عدد آخر بجروح إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في منطقة وادي البيضاء غرب بلدة إذنة باتجاه رعي أغنام في المكان بالقرب من جدار الفصلة. وأضافت المصادر أن القوات أطلقت النار بشكل عشوائي. إلى ذلك، أحرق مستوطنون مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. وذكر ناشط ضد الاستيطان أسامة مخامري أن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح تسللت فجر اليوم بحماية جنود الجيش إلى مسكن المواطن محمد عبد الرحمن الجبرين وأضرمت النار فيه، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية. أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس الضوء الأخضر لبدء أعمال إعادة الإعمار في شرق مدينة رفح، وذلك حسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية. وبحسب التقرير، تشمل الأعمال منطقة تعرف باسم رفح الخضراء والمخصصة لإقامة مشروع سكني للفلسطينيين خارج سيطرة حركة حماس. قال جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في المضيق، ولكن واشنطن سترى ماذا سيحدث فعليا على الأرض. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشتد اليوم وطأة الحر وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وشكرا للزميلة ياسمين غماد متابعا معكم وإلى زاوية اللغة العربية الأسبوعية. وبحيي وبرحب بأستاذنا الكريم رياض مخول. الله يسعد صباحك أستاذ رياض.
1: أسعدك الله أستاذ الكريم.
0: الله يخلي لي إياك ويعطيك العافية. الزاوية النفيسة في برنامجنا اللغة العربية وجمال هذه اللغة. اليوم يعني بعض في هناك سؤال بسمع هيك بالعامية مرات، الكل والكليلي، يعني الكل والكليلي، هل الكليلي هي تصغير للكل أستاذ رياض؟
1: نعم، سؤال وجيه ورائع وجميل.
0: نعم،
1: نحن يعني في عميتنا يا أستاذي نقول عادة، وكنا نسمعها من أبائنا وأجدادنا، وأنا سمعتها كثيرا وما زالت تستعمل إلى يومنا هذا، هذه اللفظة الكل والكليلة.
0: نعم.
1: هذا اللفظ الكل والكليلة يرادف يعني في رأيي إلى حد ما العبارة الفصيحة القض والقضيض في اللغة.
0: القض والقضيض.
1: والقضيض.
0: نعم.
1: وبما أنك سألت سأفسر التعبيرين معا. هناك تشابه كلي بين الكل والكليلة وبين القض والقضيض. يظهر في طريقة تركيب الجملتين.
0: نعم.
1: فالتعبيران يعتمدان على حسب رأيي على ميزان يجمع بين كلمتين متضادتين.
0: القد نعم، لكن القد والقضيض هنا يعني معنى الفصحى الكاملة يعني زي
1: نعم. وسأفسر لك وللمستمعين الكرام ذلك.
0: نعم.
1: يعني يجمع بين كلمتين كما قلت لك متضادتين لإيصال فكرة الشمول والتكامل.
0: نعم.
1: ففي اللغة الفصحى هناك شبه كبير جدا في المعنى بين التعبير الفصيح القديم جاءوا بقضهم وقضيضهم، أو جاءوا قضهم بقضيضهم على أنها حال، قض على أنها حال. والتعبير الشعبي الدارج يعني الكل والكليلة. فالقض والقضيض مأخوذ من وصف الحصى يا أستاذ.
0: من الحصى. نعم.
1: من وصف الحصى. فالقض هو الحصى الكبير، والقضيض هو الحص الصغير المتفتت.
0: نعم.
1: وعندما جمعت اللغة بينهما صار المعنى حضر كبار القوم وصغارهم وسادتهم وأتباعهم، أي لم يغب منهم أحد.
0: نعم.
1: وفي اللغة الشعبية كل والكليلة يا أستاذي العبارة تنطلق من صحة الإنسان وقدرته، موضوع صحي.
0: نعم.
1: فالكل يعني الجميع أو الشخص السليم والقوي، والكليلة تعني تعبان أو التعبانة أو المريضة من الكلال والضعف.
0: نعم.
1: كلال والضعف، والجمع بينهما يعني حضر القوي المستعد وحتى التعبان أو التعب والمريض الذي لديه عذر فلم يتبقى أي شخص في البيت.
0: أستاذ رياض نعم، أذكر بيت للسماء قال لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل.
1: نعم، كليل وهو ضعيف يعني. نعم.
0: ضعيف. نعم.
1: وهو ضعيف.
0: نعم.
1: ومع مرور الأيام تطور التعبير يعني تطور كل من التعبيرين بنفس الطريقة تماما.
0: نعم.
1: فلم يعودا محصورين في وصف استطيع أن أقول مجيء الناس أو الجيوش

0: أو الجماعات معا فقط، بل تحولا إلى قالب ثابت وجاهز يستخدم لوصف أي شيء كامل. فمثل ما يقول شخص في لغته اليومية: فهمت المشكلة بالكل والكليلة، أو فهمت الرواية أو قرأت الرواية بالكل والكليلة. يستطيع الكاتب أن يقول في كتابه، يستطيع أن يكتب: قرأت الرواية بقضها وقضيضها.
1: بقضها وقضيضها، نعم.
0: وكلاهما يعني نقصد أنه فهم الموضوع من أوله لآخره وبكل تفاصيله الدقيقة. والسر في بقاء هاتين العبارتين حتى يومنا هذا هو هذا التناغم الموسيقي الجميل في نطقهما،
1: نعم.
0: وما جعلهما مثل الجمل المقفلة التي يحفظها الناس ويرددونها كما هي دون تغيير،
1: نعم.
0: فلا أحد يغير كلمات العبارة الفصيحة، ولا أحد يبدل كلمات العبارة الشعبية،
1: نعم.
0: لأن قوتهما وبلاغتهما تكمن في تركيبة كل منهما المتوارثة التي تفهمها الأذان والعقول فور سماعها.
1: نعم.
0: ولكن يبقى السؤال كما سألتني أنت سابقا: هل هناك علاقة لغوية مع حالة التصغير اللغوي كلوة كليلة أو كليلة؟ هناك من يصغر الكل إلى كليل، وهو تصغير لا يقف عند حدود اللغة الدقيقة إلى حد ما.
1: نعم نعم.
0: ومن باب الحذر أقول أنا: لا توجد علاقة لغوية مباشرة بين الناحية الصرفية القياسية بين الكل وكليل، على أنهما حالة مكبر ومصغر، بل هي علاقة تشابه صوتي وتجانس في الحروف،
1: نعم.
0: فقط تعرف بالجناس، باللغة الصرفي، بالجناس الصرفي.
1: يعني أول جناس، هناك جناس ناقص وهناك جناس كامل.
0: لا ما لاش علاقة، هذا الجناس الصرفي، يعني
1: نعم.
0: صرفي،
1: نعم.
0: لتصريف الأفعال.
1: نعم.
0: ولذلك يمكن السؤال: أين تلتقي الكلمات إذن؟ كلمتان إذن. وعليه فإن التقاء، بهذا أستطيع أن أقول إن التقاء كل وكليل في العبارة الشعبية بالكل والكليلة لم يحدث بسبب قاعدة التصغير يا أستاذي الصرفية، وإنما نتج عن ذكاء العقل العربي، ذكاء العقل العربي الذي يستغل التجانس الصوتي وتطابق الحرف الشديد بين الكلمتين ليصنع صياغة بليغة تعتمد على الموسيقى اللفظية،
1: نعم.
0: وأستطيع أقول وتضاد المعنى،
1: نعم.
0: والمجموع القوي مقابل الفرد الضعيف لتأكيد الشمول الكامل بشكل سهل حفظه ويمكن حفظه وتداوله بين الناس،
1: نعم.
0: وأظن أستاذي، وأنا في دراسة هذا الموضوع يعني أنا أدرس فعلا التطورات اللغوية بين ألفاظ فصيحة وألفاظ عامية، وهناك فعلا وجدت تطور لغوي لا أريد تفصيله الآن في هذه الحلقة، يمكنني تفصيله في حلقات قادمة إذا أردت،
1: إنه
0: كيف تطور هذا، كيف انبثقت العبارة قضهم بقضيضهم أو قضهم وقضيضهم، مع تطور الاستخدام البشري عامة للغة وفي مراحل لاحقة
1: نعم. الأستاذ رياض مخول، هناك يعني تحية من الأستاذ علي رافع المحامي، بقول لي هناك كمان

0: من اصطلاح حضروا قش ولفتي قدهم وقديدهم ومن الباب للمحراب والكل قابض.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: يعني هناك مرادفات كثيرة جدا متشابهة ما بين الفصحى والعامية.
0: نعم.
1: يعني إذا أردنا أن نجمعها لنكمل.
0: نعم. على أي حال نشكرك على الفكرة،
1: وأشكر الأستاذ وأشكر الصديق العزيز علي رافع على متابعته الدائمة وعلى تعليقاته.
0: نعم.
1: التي تدل على تذوق وذوق لغوي.
0: نعم، الله يعطيك العافية، شكرا لإلك ويسعد صباحك أستاذ رياض مخوي.
1: أسعدك الله.
0: إلى اللقاء. كمان تحية للأستاذ علي رافع، نسيت أعيد عليه بعيد ميلاده، أنا عيدت عليه مبارح عيد ميلادي ال، ما قال لي ال، قديش ورا ال، لسه يمكن بيبعث لي. شكرا للمتابعين من إذاعة الشمس، تحياتي.

0: حملت كبسولات نخلي في آلف كوف راميكا سابرير منطقة صناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4.90 شيكل، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل، وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

أعود إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب. يعني أمير الشعراء أحمد شوقي كتب أو الموسيقار محمد عبد الوهاب اختار أغلب القصائد باللغة العربية الفصحى لأمير الشعراء، ولكن طلب منه بعض الحالات أنه يكتب له باللهجة العامية. كمان بتذكر أنه أو نذكر بأنه الموسيقار محمد عبد الوهاب اختار من الأخطل الصغير بشرع الخوري بعض الأغاني باللغة الفصحى والأخرى بالعامية، يا وردي من يشتريك والحبيب يهديك. كمان بعض الأغاني اللي اختارها من شعراء آخرين مثل الشاعر في أي سر فيك إني لست أدري، إذا متذكرين القيثارة. ولكن خلينا نسمع فين طريقك فين، وهي الأغنية باللغة العامية، أحمد شوقي ومحمد عبد الوهاب.

طريقك فين؟ الموسيقار محمد عبد الوهاب. يعني بعض الكلمات اللي يمكن أن لا تنسى بتاريخ الأغنية العربية وبتاريخ الروائع العربية. يعني بتذكر هيك مرات بتخطر على بالنا بعض الكلمات في الدارجة، إذا أخذنا مثلا شلونك اللي منشوفها كتير بيستعملها بسوريا والعراق، شو قصة شلونك هاي؟ من أميرة اللغات بتقولنا: تروي الروايات الشعبية أن الكلمة تعود إلى فترة تفشي وباء الطاعون في بغداد في القرن 17، وهل الطاعون هذا اللي ما كان يرحم حدا، ويعني كان اللي يمكن أن يصاب بالطاعون يمر المريض بمراحل يتغير فيها لون البشرة، أحمر أصفر ثم أزرق أو أسود، في المرحلة الأخيرة أسود، عشان هيك سمي الموت الأسود أو ما بيتشخور من عبراني، يعني اسمحوا لي. فأصبح الناس يسألون عن المريض بالاستفسار عن لونه وصحته بالقول: فلان شلونه، كيف لونه أو حاله. أمير اللغات وهي الاستعمال اليوم يعني تعني كيف الحال. هذه من القاموس العراقي والسوري. صباح الخير.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة التلاتة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: الشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: شوي شوي شوي غني نغني وخد عيني.
1: بين الصعيد والقاهرة واسكندرية تبقى اللهجة الصعيدية الجميلة هديئة الطبيعة بطبيعة الصعيد وشرف الصعيد. صباح الخير.

ومن أقوال الأقوال الرائعة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل، وتوكل على الله فإنه على كل شيء وكيل.

أيوة هذا الشاكي، وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا. هل كان وحيا من المطرب العندليب الأسمر بضحك ولعب؟ هل استوحى هذه الكلمات وهذه الأغنية من إيليا أبو ماضي؟ ما دمت في الصباح كما قال، تمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. ضحك ولعب.

0: ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.
0: عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب.

0: قد ما تقدر عيد اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

ضحك ولعب وجد وحب العندليب الأسمر بهالنهاية. بدي هيك حكمة رائعة كتبها كما أعتقد توفيق الحكيم: إياك أن تدخل سباقا مع الحمير، إن سبقتهم قالوا ما أمهر هذا الحمار، وإن خسرت قالوا حتى الحمار هزمك. فبعض المعارك الانسحاب منها هو الانتصار الحقيقي. أشكر من تابع معنا إحنا وشم جيران، ونلتقي لنرتقي. لابد الشكر لزميل عدي ياسين في الهندسة والتقنيات. تحياتي لمن يتابع العادي عشرة. موعدكم مع نشرة أخبار جديدة، موعدة ومقدمة زميلة ياسمين غميد، ثم بيت العيلي. صباح الخير لكم مني تحية.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس.

0: تسأل شروط الحملة. دباح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا 4989.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
6: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
9: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
8: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل 3 من 6 إلى 7 مع دوليد للداوي.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM ستيرز.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
12: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبارها 11 صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قدم عضو الكنيسة يوف سيجالوفيتش من حزب يش عتيد إلى رئيس الكنيسة أمير أوحانا رسالة استقالته من الكنيسة، وأذكر أن سيجالوفيتش أعلن الأسبوع الماضي عن انسحابه من حزب يش عتيد وأنه سيبحث عن مسار جديد في حياته السياسية، وسط معلومات تشير إلى إمكانية انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. نعى رئيس الفلسطيني محمود عباس سفير فلسطين لدى جمهورية مصر دياب اللوح الذي وفته المنية صباح اليوم في القاهرة، وأشاد عباس بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية.

0: والدبلوماسية. طالبت شرطة المساعدة في البحث عن الفتى كريم عبد القادر في 16 من عمره من سكان مدينة عكا الذي فقد التواصل معه في 20 من شهر تموز الماضي. وبحسب بيان الشرطة غادر عبد القادر المؤسسة التعليمية التي يقيم فيها في بلدة عبلين ولم يعد منذ ذلك الحين. حضرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها في اليونان من مظاهرات واحتجاجات متوقعة اليوم في عشرات المواقع بينها أثينا وسالونيك وعدد من الجزر والمناطق السياحية على خلفية الحرب في قطاع غزة. ودعت الوزارة الإسرائيليين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن التظاهر والتجمعات وتجنب الاحتكاك مع المحتجين، كما أوصت بالتقليل من إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية خلال التواجد في الأماكن العامة. أمر وزير الأمن إسرائيل كاتس بإجراء تحقيق عاجل وشامل في ادعاءات بشأن معاملة غير لائقة لجنود إسرائيليين في مستشفى رامبام بعد إصابتهم خلال القتال في لبنان. وجاء القرار عقب شهادات بينها شهادة شقيق أحد الجنود الذي ادعى أن عائلات الجنود منعت من دخول القسم وأن شقيقه تعرض لمعاملة عنيفة من قبل طاقم طبي يتحدث العربية كما جاء في منشوره. أفادت مصادر فلسطينية بنفوق 3 رؤوس من الأغنام وإصابة عدد آخر منها بجروح إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في منطقة وادي البيضاء غرب بلدة إذنة باتجاه راعي أغنام في المكان بالقرب من جدار الفصل. وأضافت المصادر أن القوات أطلقت النار بشكل عشوائي. إلى ذلك أحرق مستوطنون مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخمري أن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح تسللت فجر اليوم بحماية جنود الجيش إلى مسكن المواطن محمد عبد الرحمن الجبرين وأضرمت النار فيه ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات. أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس الضوء الأخضر لبدء أعمال إعادة الإعمار في شرق مدينة رفح، وذلك حسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وبحسب التقرير تشمل الأعمال منطقة تعرف باسم رفح الخضراء والمخصصة لإقامة مشروع سكني للفلسطينيين خارج سيطرة حركة حماس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشتد اليوم وطأة الحر وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

صباح الخير لكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين، أهلا بكم في بيت العائلة. تحدثنا أكثر من مرة عن العطلة الصيفية، تغلق أبواب المدارس ويفتح الأهل أبواب مدارس بيتية، وبالإضافة لذلك أبواب أخرى تفتتح، المصروف، المشاوير، السهر. والسؤال اليومي يعني اللي يطرحه الأطفال، شو بدنا نعمل اليوم؟ العطلة الصيفية بالنسبة للأبناء مساحة للراحة وكسر الروتين، ولكنها بالنسبة لكثير من الأهالي تتحول إلى موسم طويل من إدارة الوقت والأعصاب والميزانية. ساعات النوم تنقلب، الشاشات تصبح فردا إضافيا في العائلة، المطبخ يعمل بنظام 24 ساعة، وكل محاولة لإخراج الأولاد من البيت تحتاج إلى تخطيط وميزانية، وكأننا ننظم رحلة إلى خارج البلاد. بين المخيمات المكلفة والفعاليات التي تكلف والسفر الذي يكلف أكثر، يجد الأهل أنفسهم أمام معادلة صعبة، كيف نصنع لأبنائنا صيفا جميلا من دون أن يتحول الصيف إلى عبء اقتصادي ونفسي علينا. الأصعب أن العطلة طويلة طويلة، إلى درجة أن بعض الأهل يبدأون في أواخر آب بالنظر إلى حقيبة المدرسة بحنين لم يعرفوه من قبل. تبقى الأسئلة كثيرة حول العطلة الصيفية، يعني أكثر منكم يشعرون بما نتحدث عنه هذا الصباح. فتحية لكل الأطفال، ونرجو لكم يعني شهر آخر من العطلة الصيفية الممتعة.

نحييكم مستمعاتنا مستمعينا، أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع من هاللحظات وحتى الواحدة أيام الأحد والخميس، نقضي ساعتين سويا على الهواء مع ضيوف وخبراء، نستعرض الكثير من فقرات خاصة بالتربية والأسرة والأولاد، نتحدث عن الصحة والتغذية والرياضة وبعد. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. مواضيع عديدة اليوم تشارك معنا في بيت العيلة، منها رح نحكي عن تدخل الأهل في الزوجين، أين هي الحدود وكيف ممكن يكون هذا التدخل إيجابي. عن تساقط الشعر رح نحكي مع أخصائي أمراض جلدية، وفينا يعني أيضا آخر المستجدات حول يعني المحاولة البشرية لمهاجمة تساقط الشعر.

0: اليوم أيضا سنكرس فقرة في الساعة الثانية للرياضة، لنحكي عن موضوع الاستراحة ما بين التمارين. ما هي التمارين أولا المفضلة وفق الأعمار، وأيضا إلى أي مدى وتيرة التمارين هي العامل الأهم؟ الطلاب أو الأطفال الذين يتجهزون لدخول الروضة، كيف نجهز الأطفال؟ سنتحدث لأخصائية في تربية الطفولة المبكرة. مهرجان الفن الشعبي والدبكة، سنتحدث عن عرض جديد للوحات استعراضية، دبكات ورقصات وحكايات التي تحكي التراث، سنكون مع هذا المهرجان. إذن هذا وبعد في بيت العيلة، مواضيع عديدة، مجالات منوعة، كونوا معنا.
1: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. اليوم بثنا غير طبعا عن أي بث اللي من قبل. إحنا اليوم متواجدين في شاطئ بحيفة، وبثنا تحت رعاية وزارة الداخلية وحملة السباحة الآمنة، وخصوصا إحنا بشهر الصيف اللي الكل بنزل عشان يسبح وينبسط، بس أكيد بأمان وأجواء، والأجواء طبعا هنا بتجنن طبعا، والشمس، وطبعا كتير من المستجمين ملان الشاطئ. بالبداية بنضم لإلنا المنقذ. صباح الخير.
2: صباح النور يا.
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: يانا الحمد لله.
1: أول إشي نعرف المستمعات والمستمعين مين معنا؟
2: معك يوسف خردون من حيفا. طبعا إحنا موجودين بشط بد قليم اللي هو بنت الأمواج، شط اللي معروف وعريق من تواريخ بالبلاد، أكثر من 70 سنة، وشط مميز اللي بيجوا عليه كتير الناس وبحبوا هذا الشط دايما.
1: طيب يوسف، بدي أسألك أول سؤال لجميع المستمعات طبعا، والكل عم اليوم عم بيستمع في إلنا، الكل عم بيسمعنا اليوم، والكل اليوم مدور سيارته وجاي على البحر بده يسبح. أول إشي ممكن يصادفه اللي جاي مستجم، اللي جاي بده يسبح هو وولاده، إيش
2: أول إشي؟ إحنا موجودين اليوم بالعطلة بالفرصة لشهر 7 و8، بنعرف هاي أوقات البحر، كل العالم بيجوا فيها على البحر، بس الكل بيعرفوش إنه البحر بشهر 7 و8 بيكون أخطر إشي عنا بالبلاد، فعشان هيك بنحس الجميع إنه يروح بس وين في منقذين وبساعات الدوام تحت المنقذين، ولا واحد يجرب يقول أنا بعرف أسبح، أنا بعرف هيك، أنا بدي أروح على البحر، أنا بدي أفوت محل فيش فيه ناس. شفنا حالات غرق كتير اللي صارت بالبلاد وكتير ناس غرقوا بس من وراء هاي الشغلة.
1: طيب يوسف، كمان سؤال لليوم. في ناس بتفكر انه الشاطئ هادئ والبحر شكله امن، ممكن ننزل نسبح باي وقت، وشو بتحب تقولهن؟
2: طبعا البحر الكل لازم يحترمه، اللي بيحترمش البحر بيحترموش. بنصح الجميع وبقول للكل انه بس بنسبح لما في منقذين، لانه لما في منقذين في مين يشوفك ومين يحميك ومين يحافظ عليك، تروح لبيتك سالم غانم. بينما اذا ما فيش منقذ فيش مين يسمعك بالمي، اذا صرخت، اذا علقت بطيار، اذا صابك سقطه قلبيه، مسكت اجرك، اي اشي ممكن يصير بالبحر، ولا واحد يقول انه بصيرش. اللي بقول بصيرش بكون تعلمش اشي كفايه بالدنيا، وساعتها فش من يساعده.
1: يعني انت بتقول بدون منقذ وشط مصرح فيه ممنوع حد ينزل على البحر؟
2: ممنوع بتاتا، ولا لغطت راسه طلع.
1: يعني بصير يقول لك لا بيا، بس بدي احط اجري بالمي.
2: هذا هو الغلط، وهيك كتير ناس فكرت، ومن هاي الشغلات ناس غرقت وبعدين تندمت. واذا بيسالوا الناس اللي غرقوا بعدين عايشين انه اكلوا صدمه لمدى الحياه، بيقولوا لي هاي الغلطه الوحيده اللي عملناها بحياتنا.
1: يوسف شكرا لك، واكيد رح نغطي طبعا تغطيات، وطبعا معنا منقذين غير يوسف كمان هون رح ننتقل لهن مستمعينا. يوسف شكرا.
2: شكرا لك ولكل المستمعين.
1: اذا مستمعينا، البحر بالنسبه لنا مكان خاص، بنروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقاتنا، نقضي وقت مع العيله والاصحاب. بس يا جماعه، البحر مش بس صوره جميله ورمال ناعمه، البحر كمان فيه مخاطر حقيقيه. تذكروا البحر حلو بس لما نحترم قوانينه، والبحر صديق لما نتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستهزئ فيه. ذكروا فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكو. إلى هنا.

0: بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
0: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حطمنا الأسعار سي ستر وان. تخفض الأسعار الرسمية لموديلات ستر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
9: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين. 11:18 دقيقة، السابعة، استديوهات الشمس. في الفقرة الأولى رح نحكي عن تدخل الأهل في الزوجين. ما هي الحدود؟ كيف ممكن يكون هذا التدخل إيجابي؟ أسئلة كثيرة نطرحها على مستشارة علاقات زوجية وارتباط ومدربة في تطوير الوعي الذاتي نجاح الطوري. تحياتنا.
10: مرحبا إيالي، يسعد أوقاتك وأوقات المتابعين
9: المستمعين. أهلا وسهلا. بطبيعة الحال يعني نحن مجتمع، دعينا نقول، يعني في الكثير أيضا من اختلافات، مناطق مختلفة، ويعني هناك أمور أيضا شخصية، ولكن بشكل عام نستطيع القول بأنه هذا الموضوع يعني دعينا نقول أصبح مختلف اليوم. يعني التدخل من قبل الأهل بشكل عام أقل من الماضي.
10: هو التدخل يعني اختلف من الماضي للآن، ونوعيته وأسبابه اختلفت، مش بس كتدخل. يعني كانوا الأهل قديما يتدخلوا بشكل معين، بدرجة معينة، لأسباب معينة. اليوم كل هذا اختلف مع التغيرات كلها اللي بتصير في العلاقات الزوجية.
9: شو الفرق اليوم؟ يعني أي تدخل اليوم يعني دعينا نقول نموذجي يعني يميز الفترة اللي بنعيشها؟
10: نوعية التحديات اللي بيواجهوها الأزواج أو المشاكل اللي بتكون بينهم، اللي تضطرهم انهم يستعينوا بالاهل غير عن اللي كانت قبل. يعني اليوم المشاكل اكثر، التحديات اصعب، الاسس اليوم يعني مش موجوده كيف كانت موجوده قبل. فبيشوفوا في ازواج بلاقوا حالهم بحاجه اكثر لتدخل الاهل، وكانه في ازواج بلاقوا حالهم بدهم الاهل ينقذوا العلاقه او يغيروا ابنهم او بنتهم.
9: نعم. الان يعني يرتبط بشكل مباشر يعني هذا الموضوع بمكانه الكبير، دعينا نسميه كل ما يتعلق يعني بسماع كلمة الأب والأم وما إلى ذلك. إلى أي مدى يعني هناك دعينا نقول تراجع أيضا في ذلك، وبالتالي أيضا يعني ينعكس على الأزواج؟
10: بيختلف من حالة لحالة. طبعا الموضوع يختلف. زمان كان الكبير بالبيت هو أفهم، عنده تجربة بالحياة أكثر، بموضوع الزواج أكثر، عنده حكمة معينة، كان ممكن يساعد الأزواج أكثر. اليوم تقريبا للأسف في الأبناء والأهل نوعا ما بنفس مستوى الوعي بشكل سلبي طبعا. فصعب إنهم يساعدوا أغلب الأهل. يعني وهذا أحد أسباب وجود حاجة لإشي اسمه استشارات زوجية.
9: طيب لو حكينا هيك، يعني نحن نريد من طبيعة الحال أن يعني يكون هذا التدخل أو يعني هذه الشراكة إيجابية، لو هيك حكينا عن يعني حالات اللي بتشوفيها أنت اليوم كمستشارة اللي تقولين بأنه مهم جدا تدخل الأهل أو يعني مشاركة الأهل، ما هي
10: الحالات اللي فيها الأهل الأزواج أو الزوج أو الزوجة بحاجة للتوجيه نوعا ما طبيعي؟ يعني ما عندهم خبرة كافية في كيف انهم يعاملوا شريك حياتهم، احتياجات طبيعية يعني، مشاكل اللي نوعا ما بسيطة. بس في مشاكل اكبر من هيك بكثير اللي الاهل حرفيا وبشكل مطلق صعب انهم يساعدوا. بس يعني نوعية التحديات اللي الاهل ممكن يساعدوا فيها هي نوعا ما بتكون خفيفة. يعني في ازمات حقيقية مثل عنف، ادمان، خيانة، يعني الزوجين صعب انهم يحلوا هاي الامور لحالها، ممكن انهم يدخلوا الاهل. بس في مشاكل بكثير كمان ابسط ممكن يدخلوا الاهل فيها. في حالات اللي لازم الزوجين يكون عندهم قدرات وامكانيات ومهارات اللي ما يحتاجوا اصلا يدخلوا الاهل في مشاكلهم.
9: طيب يعني دعينا نتحدث ايضا عن الجانب المادي. الى اي مدى دعينا نقول عندما يكون هناك دعينا نقول يعني حاجة عند الزوج لدعم الأهالي تكون العلاقات مختلفة؟
10: أكيد في الجانب المادي يعتبر من أبسط الجوانب اللي الأهل ممكن يساعدوا فيها. يعني في أزواج اللي الأهل ساعدوا ماديا ممكن المشكلة تنحل، وفي أزواج اللي بيرفضوا أصلا إنه الأهل يساعدوا يعني ماديا، يعني ما عندهم هذا التوجه مقبول. فبتعلق مع مين احنا بنتعامل، ايش الزوجين جايين، ايش احتياجاتهم، هل اذا الاهل تدخلوا ماديا بهاي الموقف وبهذا التحدي المشاكل بتنحل، او انه في اشي يعني مستمر طول الوقت، المشاكل عمالها بترجع من اول وجديد بتنخلق لانه نفس الذهنية هي اللي بتخلقها.
9: طب الى اي مدى يعني دعينا نقول التدخل مختلف يعني من دعينا نسميهم من فريقين، عندما يكون من جانب الزوج أو الزوجة هناك اختلاف في التدخل؟
10: بشكل عام التدخلات الأهل من جانب الزوج بيكون في حاجة أكثر، يعني النساء أكثر بحاجة لتدخلات أهل الزوج في حل مشاكلها، لأنه هذا ابنكم مثلا تعالوا ساعدوني كيف أتعامل معه،
9: تعالوا ربوه،
10: تعالوا ساعدوني أعيش معه أو أتعايش معه. أقل في احتياج إنه أهل الزوج يتدخل، يعني في احتياج طبعا بس في أقل من قديش الأزواج بيحتاجوا.
9: طيب خلينا هيك يعني نضع هيك قائمة نوعا ما تدخلات سلبية دعينا نسميها، اللي يعني تدخل الأهل لا يساهم في يعني توطيد العلاقة بين الزوجين هيك يعني وجعلها أكثر إيجابية وودية، أي حالات بتقولي إن هون يعني على الأهل عدم التدخل؟
10: بيكون التدخل مؤذي.
9: نعم.
10: لما يكون في خلاف، يعني لما الخلاف يناقش مباشرة مع الأهل قبل ما إنه يناقش بين الزوجين نفسهم، يعني طوالي أنا مباشرة بروح لأهل الزوج أو أهل الزوجة قبل حتى ما أفتح حوار أو نقاش مع شريكتي، هون التدخل مؤذي كثير. لما واحد من الزوجين يحس إنه الأهل هم طرف ثالث داخل العلاقة، هم اللي بيديروا العلاقة مثلاً. لما الأهل بتحولوا لشركاء حقيقيين، كأنه في يعني ولاء إلى أهلي أكبر من ولاء إلى شريكي مثلا أو التزامي تجاه شريكي، هون التدخل مضر جدا. أو إنه واحد من الزوجين بيستخدم أهله عشان يضغط على الطرف الآخر، أو إنه الأسرار تصير مكشوفة للأهل، هون التدخل بيكون مؤذي.
9: طيب يعني موضوع السلطة دعينا نسميه، يعني إلى أي مدى يعني على الأهل يعني يكون عندهم الوعي الكافي حتى لا يفهم هذا التدخل بنوع من سلطة
10: سيطرة، يعني في دافع أنه أنا أسيطر. يعني إذا كان الدافع الأهل إنهم يدخلوا في

0: مساعدة الزوجين دافع السيطرة هنا كثير بيكون مؤذي. يعني الأهل يمكن بيحبوا أولادهم، بيخافوا عليهم، بدهم إياهم يعني يستقروا نوعا ما، بس إذا الدافع عندهم كان سيطرة هذا كثير مؤذي. أو أنهم مرات بحسوا أنه ما زالوا مسؤولين عن أولادهم، أم أولادهم صار عندهم بيت وفتحوا بيت واستقروا، بس لسه عند الأهل شعور أنه إحنا مسؤولين عنهم.
1: طيب نجاح لك لو سألنا عن دعينا نقول طبيعة العلاقات، يعني هل مثلا عندما تكون العلاقات ودية وطيبة ومتواصلة طيلة الوقت وليس فقط يعني في الأزمات، يساهم هذا بأنه يعني التدخل يكون إيجابي أكثر؟
0: التواصل بين الأهل
1: والأبناء يعني والأزواج
0: طبعا مش كل تدخل سيء، وكمان مش كل استقلال كامل صحي. السر هو في الحدود يعني إمتى أنا جد ممكن أكون ألعب في موضوع الحدود؟ لما يتدخلوا الأهل يتدخلوا لما في حاجة، ولما مش لازم يتدخلوا عن جد مش لازم يتدخلوا. الأهل ما بيعرفوا، مش مفروض يعرفوا عن العلاقة إلا اللي إحنا بنختار إن نعرفهم إياه.
1: دعينا يعني نختتم أيضا بالأطفال، يعني تختلف الأمور عندما يكون هناك أطفال وعائلة عند الزوجين؟
0: طبعا أكيد، يعني الأطفال هم جزء من العلاقة في النهاية، والمشاحنات إذا المشاكل بين الشريكين يعني بتمتد للأهل، بتوصل للأهل، وإذا الأهل بحالهم مش سبب في وجود مشاكل جوا العلاقة، وهذا موضوع أكبر وأنا بصادفه عندي بالاستشارات، الأطفال كثير بتأثروا من هذا الموضوع، بشوفوا الأجواء المشحونة، علاقة الأم بالأهل، علاقة الأب بالأم بسبب المشاكل اللي مع الأهل. الأطفال ممكن يتأثروا من المشاكل الموجودة بين الأهل وأزواج والأزواج والأهل.
1: نجاح أتوري، شكرا جزيلا.
0: العفو، شكرا لك.
1: إلى اللقاء. تعالوا نكون مع الأغنيات. لحظات

الكل بيعرف قديش البحر جميل، بس كمان لازم نعرف انه البحر غدار، التيارات قوية، الموج المفاجئ والظروف بتتغير بسرعة، حتى اللي بيفكر حاله سباح ممتاز ممكن ينهزم قدام قوة البحر. اكثر الناس اللي غرقوا ما كانوا مبتدئين، بالعكس في منهم شباب اقوياء بيعرفوا يسبحوا، بس البحر ما بيرحم، البحر أكبر من الكل. هون بيجي دور المنقذ. المنقذ هو خط الأمان، هو الشخص الذي يوقف يراقب مستعد يتدخل بأي ثانية. لما بنختار نسبح في شاطئ مصرح وخلال ساعات عمل المنقذ بنكون اخترنا الأمان، أما إذا المنقذ مش موجود حتى الشاطئ المصرح ما بيكون آمن للسباحة. تخيلوا قديش بسيط القرار نروح على شاطئ مصرح.

وخلال ساعات وجود المنقذ وبنرجع كلنا سالمين. أي خيار غير هيك هو تعريض لحياتنا وحياة غيرنا للخطر. الحياة مش لعبة والذكريات الحلوة أهم من مغامرة لحظية. خلينا نتفق، الصيف للضحك مش للبكاء، البحر للمتعة مش للمآسي. نلتزم بالتعليمات وبنرجع على البيت سالمين. شعار الحملة اللي بنحكيها بأوضح صورة، فش منقذ فش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها قبل ما تفوتوا على البحر. هذه الحملة النوعية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

0: من البحر رح نحكي عن موضوع آخر، نحكي عن تساقط الشعر. لماذا يحدث؟ ودعونا نرحب بأخصائي الأمراض الجلدية في المركز الطبي زفولون في كلاليت لواء حيفا والجليل الغربي الدكتور رائد خوري، تحياتنا.
1: أهلا أهلا فيك.
0: ودكتور رائد، يعني الشعر يتساقط يوميا وبشكل طبيعي صحيح؟
1: مظبوط. واحدة من الظواهر اللي تقلق كل الشباب والصبايا هي تساقط الشعر، بس يكون في تساقط شعر هذا بقولش انه دليل انه في مرض او انه لازم احنا نعالج هذا الاشي. احنا عادة بنفقد لحد 100 شعرة خلال النهار، وهذا تساقط طبيعي، وهذا هو بدخل بالدورة الحياتية تاعت الشعرة. كيف بنعرف احنا الشعرة؟ هي بالاول مرحلة هي النمو، بعدين الانتقالية، وبعدين التساقط، عشان في تساقط طبيعي.
0: قديش يعني على فكرة من النمو وحتى التساقط قديش وقت؟ يعني قديش حياة الشعرة؟
1: الدورة الحياتية الدورة الأول شيء النمو هي عادة لحد 7 سنين، يعني الشعرة بس تبلش تطول لحد 7 سنين، هي بتضل تطول وتطول وتطول. بعد هاي الفترة في الانتقالية اللي هي خلال 3-4 أسابيع، وبعدين بتفوت على الدورة التساقط. كل هاي الدورة عادة هي 3 أشهر، عشان هيك احنا بنقول بس نحكي على العلاجات، ونحن بعد 3-4 أشهر بنبلش نشوف تحسن بالشعر. عشان هاي الدورة الحياتية.
0: أنا ماذا عن النقاش حول قص الشعر؟ إلى أي مدى هذا يساهم أو لا يساهم في تساقط الشعر أو قوة الشعر؟
1: تساقط الشعر هو إشي يعني بيعدي في كتير عوامل وحالات لتساقط الشعر، عشان هيك قبل ما نحكي على أي علاج لازم إحنا نشخص الحالة. فواحدة من الظواهر اللي كتير هي شائعة هي تساقط الشعر الوراثي، اللي هي في الجينات الوراثية الصلع اللي هي بتأدي لتساقط الشعر. وهذا النوع من التساقط الشعر هو يعني تقريبا فوق 90% من الناس عندها هذا التساقط الشعر. وهون العلاج تاعه شوي صعب، ولازم يكون علاج اللي هو كل الوقت. وفي واحدة من كمان التساقط الشعر اللي كمان شائعة هي خاصة عند الصبايا والنساء، اللي هي نتيجة ضعف بالدم، مثلا الحديد أو أمراض معينة أو أمراض اللي هي بتكون داخلية باطنية، ونشوفها احنا بتساقط شعر. عشان هيك كتير مهم احنا نعرف شو نشخص نوع تساقط الشعر، بعدها بتم العلاج.
0: الان دكتور رائد، يعني كل ما يتعلق بالعوامل الخارجية مثلا الشامبوهات الكريمات، كل ما يعني دعنا نقول الطبقة الخارجية يؤثر على موضوع التساقط طبعا. ليس صحة الشعر، التساقط.
1: من ناحية تساقط الشعر في حالات بيكون مثلا البشرة كتير دهنية أو في فطريات فروة الرأس، فهاي الأشياء ممكن تؤدي لتساقط شعر، فالشامبو ممكن يساعد بيك حالي. بس عادة احنا لما نحكي على التساقط وعلاج تساقط الشعر مفعش احنا نبلش ناخد علاجات بشكل عشوائي بدون التشخيص. لأنه مثلا في التهابات بفورة فروة الرأس ممكن تؤدي لتساقط شعر، بس احنا بناخد شامبو أو أدوية أو فيتامينات أو البيوتين اللي هو كتير شائع، هذا البروتين مش راح يساعد، لازم احنا نشخص. ففي حالات ممكن يساعد وحالات لا، عشان هيك مفضل ولا واحد يبلش علاج بشكل عشوائي. عادة الفيتامينات باخده كتير، يعني بيجوني كتير ناس مخدين فيتامينات ومش عم بيساعدهم. طبعا مش راح يساعد اذا مثلا في نقص بالحديد مثلا، او انه تساقط الشعر في التهاب ببصيلات الشعر ادت للتعلبي، مثلا في تساقط شعر نوع تعلبي اللي جهاز المناعة هو بيهاجم بصيلات الشعر. عشان هيك في حلول، بس قبل الحلول لازم احنا نشخص، وبكون بعدين الخطة العلاجية.
0: هل أنا تشخيص يتم أيضا بواسطة فحوصات؟ يعني أي فحوصات يعني؟

0: مبين بأي جيل. طبعا الأشياء اللي هرمونات اللي بتتغير بالجسم، إذا في كمان أدوية معينة الشخص بخدها، وكمان الوراثي كيف قلت، إذا في بالعيلة ناس اللي عندها تساقط شعر وراثي فهذا ممكن كمان يبين بسن كتير مبكر. فبهاي الحالات اللي هي الأكثر شائعة في أنواع أدوية اللي إحنا ممكن نعطيها عن طريق الفم أو موضعية، لأنه فيها كمان عوارض جانبية هاي الأشياء. وطبعا بالحالات اللي كتير متقدمة إحنا بنلجأ لزراعة الشعر، وكمان هذا حل كتير مقبول واليوم عم بيسووه كتير والشي كتير صحي ومنيح.
1: رح نحكي كمان شوي عن زراعة الشعر، ولكن قبل هذا نتهم الوراثة بكل شيء تقريبا.
0: أيوة.
1: يعني لا يوجد حلول يعني مزبوط. لموضوع الوراثة
0: اللي بس نحكي على الوراثة، معناته احنا عم نحكي على اشياء جينائية، هذا مش مرض، هذا البني جسم الجينات، الجينات اللي هي. فاحنا ما فيش علاج جينائي اللي انا اقدر اسا اغير الجينات عشان يمنع تساقط الشعر، بس احنا بنعرف من ناحية الباتوجينيزا تاعت المرض انه في الهرمونات معينة اللي هي هرمونات الهيئة الفعالة تاعت التستوستيرون هي بتسبب تساقط الشعر. فاحنا بنعطي علاج ضد انزيم اللي هو ما بخلي التستوستيرون يكون فعال. فهيك دواء احنا لازم ناخده بشكل يومي وكل الوقت، لانه اذا بنوقف هيك دواء فالتساقط راح يبلش يرجع. فبهاي الحالات احنا لازم علاج اللي هو كل الوقت يكون معنا. طبعا احنا بنعمل العلاج حسب العمر المتعالج، العوارض الجانبيه تاعت هاي الادويه. احنا كمان ممكن ندمج علاجات زي مثلا بعلاجات البلازما الصفائح الدم او انواع معينه اخرى عم تطلع جديده كمان لعلاج تساقط الشعر. بس كتير مهم انه احنا التشخيص، لانه مثلا اذا في مثلا نقص حديد معين او مثلا بعد مرض معين صار فتره الكورونا مثلا كان في كثير شائع تساقط الشعر انه نتيجه المرض نفسه. فبهيك حالات مثلا التساقط راح يرجع لحاله مع الوقت، بس مرض بياخذ له سنه وسنتين.
1: انا نتحدث عن الزراعه، يعني الى اي مدى الزراعه ايضا مؤقته، يعني كون يعني اذا رجعنا لموضوع التساقط والوراثه والدورة التي تعيشها الشعرة، إذن أنا الزراعة هي مؤقتة.
0: عادة زراعة الشعر كيف بتصير تتعمل تسار، إحنا بناخد البصيلات اللي هي مش من منطقة الرأس من فوق إنما من الدائرة من تحت، لأنه بالبصيلات الشعر هي ما بتكونش كتير حساسة للتستوستيرون الحالي الفعالي تاعته. فهدون احنا بناخذهن وقت الزراعه، بناخذ البصيلات يعني احنا بنغير محلنا، يعني من فروه الراس من ورا لقدام. فبهيك حاله عاده زراعه الشعر كتير اشي ناجح وكتير اشي منيح اذا بنعمل بالطريقه المضبوطه، ولكن بعد ما تعمل الزراعه لازم احنا نحافظ على اللي زرعناه. يعني لازم يكون في كمان علاجات اللي هي اول البصيلات الشعر تحافظ عليها. وطبعا العلاجات هاي في كمان عن طريق الأشياء موضعية أو عن طريق الفم.
1: نعم. هناك حالات يعني اللي نقول بأنه يعني زراعة الشعر يعني ممكن تكون غير ناجعة، ما هي؟
0: بالنسبة للعوارض الجانبية تاعت زراعة الشعر، وللأسف كتير عم بلجأوا على لأن أطباء الجلد في حالات كتير بيصير التهابات بعد الحقن، بعد زراعة الشعر أو جهاز المناعة ما بتقبل كيف البصيلة انحطت بأي طريقة، فبيصير في هناك التهابات، والالتهابات ممكن تعمل ندبات، وإذا في ندبات ساعتها كل الزراعة اللي انعملت مش راح تكون الشيء مظبوط من ناحية كمان تجميلية، لأنه الهدف هون أكثر تجميلي.
1: صحيح.
0: فكتير مهم وين ينعمل تنعمل زراعة الشعر، عند أي أخصائي، وطبعا يطلبوا الملف تاع الدكتور اي قديش وقت هو بهذا المجال وشو الحالات اللي عملها.
1: نعم. طيب لو حكينا ايضا يعني دعنا نقول عن الجانب الصحي، ذكرت يعني انه ممكن يكون هناك التهابات، الى اي مدى هناك خطوره ايضا يعني في هذه العمليات، خاصه ونحن نتحدث عن منطقه حساسه جدا عن الراس.
0: مزبوط. الراس بالضبط. كيف التساقط الشعر في واحدة من الاسباب فئه امراض هي التهابات ببصيلات الشعر بفروة الرأس اللي تؤدي لتساقط الشعر. وهون هاي الفئة من الناس اللي عندها هيك نوع من التساقط اللي بيعانوا، ليه؟ لأنه الالتهاب بيؤدي لحكي، بيؤدي لأوجاع بالرأس، لتلوث مرات بيكون. فهون احنا بنلجأ لنعطي أدوية اللي هي كتير يعني لجهاز المناعة، احنا بنهدي جهاز المناعة، فاحنا بنحكي على

0: الحاجات اللي هي كمان مع عوارض جانبية. فعشان هيك هون كمان الزراعة ما بتنفعش لأنه فيهم جهاز مناعة عم بيعمل التهاب. فإذا بنعمل كمان زراعة شعر على هاي على هاي نوع الفئة من الناس الإشي مش راح يزبط. عشان هيك يعني الإشي مش بسيط يعني هو يعني لازم الإشي يكون تشخيص وبعدين لأنه الناس عم بتعاني يعني عم تجيني حالات بعد زراعة شعر على مثل مناطق اللي هي فيها التهابات تحت الجلد وبعد كم من شهر من الزراعة بتبلش الأشياء تتفاقم أكثر وأكثر.
1: نعم هام جدا دكتور رائد خوري شكرا لكل المعلومات.
0: أهلا فيكم
1: يعطيك ألف عافية. سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شاطئ بدقلم بنت الامواج هنا بحيفا. طبعا الجميع هنا مبسوط كيف انا شايف من عندي من هون من من من وين المنقذ بقعد شايف كل البحر كل الناس. ديروا بالكم يا جماعة أهم إشي مي وطوائي ودائما نضلنا قريبين على الشط. وطبعا الآن بننتقل للمنقذ الثاني نتعرف عليك.
2: توفيق ذياب من طمرة.
1: توفيق شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
1: ليه مكشر يا زلمة؟
2: بالعكس تماما.
1: توفيق حكينا مع يوسف من قبلك وفي لك اليوم سؤال اللي كتير بوصلنا أسئلة طبعا عن طريق السوشيال ميديا. هل الشاطئ المصرح فيه بيكون آمن طول اليوم ولا في فرق وجود منقذ أو غياب منقذ أو مثلا الصبح أو مثلا بالليل؟
2: الشط المرخص طبعا من حد ما يفتح حتى إغلاقه بيكون فيه منقذين ومهم جدا لكل مستجم ولكل عائلة تتوجه للبحر تتوجه للأماكن المرخصة. اليوم كل منقذ بيكون موجود وبيحترم عمله وبهمه جدا حياة الإنسان طبعا بيكون بكامل قواه وتركيزه للحفاظ على أرواح الناس اللي بتيجي اليوم على البحر. البحر ما هي لعبة وعندك عدة عوامل طبيعية بتتأثر خلال النهار إلا إحنا منوجه الناس حسب اتجاه الريح طيارات ممكن تفتح في منطقة الاستجمام اللي بتكون موجودة. وطبعا العمل بتم حسب ورديات يعني إحنا هنا خمس منقذين بيكون عندنا
1: يعني مش منقذ بالصبح ومنقذ الظهر.
2: إحنا خمس منقذين حسب ورديات حسب كيف كل واحد راحته. عندنا يقسم العمل لرياضة وطعام ووردية بتكون بكل قواك العقلية وجاهزتك حتى النظر كمان التركيز بالنظر لأنك أنت في موجود في مكان حل مكتظ من أعلى نسبة مستجمين موجودة في البلاد.
1: طيب توفيق بدي أسألك سؤال كمان سؤال شو المخاطر اللي ممكن تواجه الشخص اللي بدخل البحر بعد انتهاء ساعات عمل دوامكم؟
2: أول إشي أنت العوامل الطبيعية اللي بتأثر فيها البحر إن كان رياح إن كان طيارات. شو الطيار؟ الطيار الجرف اليوم هو موجود ممكن تكون بعيد 5 متر 7 متر عن شط البحر ولكن العودة للشط بتكون صعبة جدا لأنه اليوم فيش سبيحة بالبحر. بدك تفهم البحر وتفهم الطيار. الطيار هو عبارة عن نهر جاري خلال في داخل البحر وهو عبارة عن الأمواج اللي بتضرب على الشط بتدور على أضعف نقطة منها ترجع وهاي المية الراجعة المياه الراجعة هي بتكون طيارات اللي بتعمل غمق في المنطقة اللي بيكون موجود فيها. ومننبه لشغل مهم جدا المنطقة الهادية بالبحر هي أخطر منطقة موجودة للسباحة. المنطقة اللي
1: يقول لك أنا بدي أقعد لا هون طلع هادي هون فيش موج هون فيش إشي
2: هي أخطر منطقة. المنطقة الهادي هي أول إشي منطقة عميقة مياه غامقة جدا وهي عبارة عن وين بتضرب الأمواج إحنا بنقولها سكالي باللغة العربية جفعاء بالإنجليزي بالعبراني وبالإنجليزي بنقولها ساند بار اللي هي بتكون اسألي من هون واسألي من هون وبالنص بيكون عبارة عن مجرى نهر غميق الولد بيقع فيه أو الشخص بيقع فيه بيكون صعب عليه يتحرك نتيجة قوة المياه الدافع على الغمق. فعشان هيك تدفش لجوه وصعب جدا إنك تطلع بدك حدا بدك منقذ مرشي يرشدك حتى يطلعك من هاي الوضعية اللي أنت موجود فيها.
1: يوسف يعني أثريتنا بمعلومات توفيق يعني أنتوا ثلاثة هون قاعدين فبدي أتنقل من واحد لواحد فتوفيق يعني أثريتنا بالمعلومات تبعتك.
2: يسلم شكرا وبنتأمل للجميع الحفاظ على الأمن والأمان والاستماع لتعليمة المنقذين أينما تواجدوا وأينما كانوا.
1: توفيق شكرا لك. إذا مستمعي مثل ما سمعتوا المنقذ توفيق طبعا دياب البحر بالنسبة لنا مكان خاص من روح البحر نرتاح نفرغ طاقاتنا نقضي وقت مع العيلة مع الأصحاب. أهم إشي ندير بالنا على حالنا والجملة أهم إشي تذكروها ما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكو

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

نحن نكون في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. رح نتابع مشوارنا, ويعني كمان شوي رح نكون أيضا مع فقرة خاصة حول جهاز البيكيور ليزر, ولكن قبل هذا نريد الاستماع لبعض النغمات.

0: مجلك روم المفرغ الشرقي راخفة سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مع مكتبة المعتز إجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM Stereo.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصدر مستشفى رامبام بيانا تعقيبا على الادعاءات بشأن تعرض جنود إسرائيليين مصابين لمعاملة غير لائقة داخل المستشفى، مؤكدا أن جميع المرضى لا سيما جنود الجيش يتلقون علاجا طبيا عالي الجودة وبشكل مهني على يد طواقم مختصة ومدربة. وأكد بيان المشفى أنه يتعامل بمنتهى الجدية مع أي ادعاء بشأن معاملة غير لائقة للمرضى، وأنه يجري فحصا وتحقيقا في كل ادعاء من هذا النوع. في وقت سابق اليوم أمر وزير الأمن إسرائيل كاتس الجيش بإجراء تحقيق عاجل وشامل في ادعاءات بشأن معاملة غير لائقة لجنود إسرائيليين في مستشفى رامبام بعد إصابتهم خلال القتال في لبنان. وجاء القرار عقب شهادات بينها شهادة شقيق أحد الجنود الذي ادعى أن عائلات الجنود منعت من دخول القسم وأن شقيقه تعرض لمعاملة عنيفة من قبل طاقم طبي يتحدث العربية كما جاء في المنشور. بدوره قال نائب أحمد الطيب إن هذه حملة عنصرية فاشية ضد الطواقم الطبية العربية في المستشفيات الإسرائيلية لم تبدأ اليوم، ولكن اليوم وصلت ذروتها في أعقاب التحريض من قبل كاتس وسموتريتش وبن غفير. وأكد أن ما نشر كاذب ومشوه لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى تواصله مع الطاقم الطبي المذكور الذي أكد أنه تعامل مع الجنود بقمة المهنية. طالب الطيب إدارة مشفى رامبام بإصدار بيان تحض هذه الحملة ضد الممرضين والممرضات العرب، مشيرا إلى أن بيانه لم يكن واضحا، خاصة أنها تعرف الحقيقة. قدم عضو الكنيست يوف سيجالوفيتش من حزب يش عتيد إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا رسالة استقالته من الكنيست. ويذكر أن سيجالوفيتش أعلن الأسبوع الماضي عن انسحابه من حزب يش عتيد وأنه سيبحث عن مسار جديد في حياته السياسية، وسط معلومات تشير إلى إمكانية انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها في اليونان من مظاهرات واحتجاجات متوقعة اليوم في عشرات المواقع بينها أثينا وسالونيك وعدد من الجزر والمناطق السياحية على خلفية الحرب في قطاع غزة. ودعت الوزارة الإسرائيليين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن التظاهر والتجمعات، كما أوصت بالتقليل من إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية خلال التواجد في الأماكن العامة. قال وزير الخارجية الإيراني إنهم يتبادلون الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، نافيا وجود مفاوضات معها في الوقت الراهن. وذكرت وكالة مهر نقلا عن عرقج قوله إن المفاوضات لن تبدأ ما لم تتوقف الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم. نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفير فلسطين لدى جمهورية مصر دياب اللوح الذي وفته المنية صباح اليوم في القاهرة. وأشاد عباس بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والدبلوماسية. طلبت شرطة المساعدة في البحث عن الفتى كريم عبد القادر في 16 من عمره من سكان عكا الذي فقد التواصل معه في 20 من شهر تموز الماضي. وبحسب بيان الشرطة غادر عبد القادر المؤسسة التعليمية التي يقيم فيها في بلدة عبلين ولم يعد منذ ذلك الحين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشتد اليوم وطأة الحر وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب وفا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

قبل ما نتابع، الكل بيعرف قديش البحر جميل، بس كمان لازم نعرف انه البحر غدار. التيارات قوية، الموج مفاجئ، الظروف بتتغير بسرعة، حتى اللي بيفكر حاله سباح ممتاز ممكن ينهزم قدام قوة البحر. أكثر الناس اللي غرقوا ما كانوا مبتدئين، بالعكس في منهم شباب أقوياء بيعرفوا يسبحوا، بس البحر ما بيرحم. البحر أكبر من الكل، يعني هون بيجي دور المنقذ اللي يعني هو خط الأمان، هو الشخص الذي يراقب ويستعد للتدخل في كل ثانية. لما بنختار نسبح في شاطئ مسرح وخلال ساعات عمل المنقذ، بنكون اخترنا الأمان. أما إذا المنقذ مش موجود، حتى الشاطئ المسرح ما بيكون آمن للسباحة. تخيلوا قديش بسيط القرار، نروح على شاطئ مسرح وخلال ساعات وجود المنقذ بنرجع كلنا سالمين. أي خيار غير هيك هو تعريض لحياتنا وحياة أهلنا للخطر. الحياة مش لعبة، والذكريات الحلوة أهم من مغامرة لحظية. خلينا نتفق، الصيف للضحك مش للبكاء، البحر للمتعة مش للمآسي. نلتزم بالتعليمات وبنرجع على البيت سالمين. شعار الحملة اللي بنحكيها بأوضح صورة، فش منقذ فش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها قبل ما تفوتوا على البحر. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. في هذه الساعة من برنامجنا رح نحكي عن موضوع التمارين الرياضية، الاستراحة ما بين التمارين، وأيضا أي تمارين مناسبة لكل جيل، وأيضا رح نكون مع تحضير الأولاد للروضة، الأطفال اللي رح يدخلوا قريبا للروضة. سنتحدث مع أخصائية في تربية الطفولة المبكرة عن التحضير.

0: في الفقرة المقبلة رح نحكي عن اللياقة البدنية والرياضة وتحديدا أيضا عن الاستراحات ما بين التمارين، وهل هناك تمارين مفضلة وفق العمر؟ يعني هل الجيل يلعب دور في اختيار الرياضة المناسبة؟ مدربة لياقة بدنية وبيلاتيس وترامبولينا وحاصلة على لقب ثاني في نمط الحياة الصحي من فينغيت آيات حسين، تحياتنا.
1: مرحبا،
0: شو الأخبار؟ أهلا وسهلا. خلينا هيك نبدأ، يعني أولا آيات بالاستراحة، يعني الجسم يحتاج للراحة ما بين التمارين، لماذا؟
1: أول إشي تعالي نقول ونتطرق لموضوع التمارين القوة خاصة. بين تمرين وتمرين عشان يكفي بناء عضلات بحاجة راحة ما بين 60 ثانية إلى 120 ثانية، يعني ما بين دقيقة أو دقيقتين.
0: بين كل تمرين وتمرين.
1: بين كل تمرين وتمرين بالضبط. إذا بدنا نتطرق لتمارين المركبة فبنحتاج أكثر وقت، ما بين دقيقتين لثلاث دقائق. وإذا بدنا نطلع على زيادة القوة زي اللي بتمرنوها الشباب بشكل عام، فبنحتاج أكثر ما بين ثلاث أو خمس دقائق.
0: قبل هذا، يعني عم نحكي مثلا، دعينا نقول يعني في لغة الرياضة هناك يعني نوع من سيت، صحيح؟ يعني مجموعة تمارين اللي يعني بتكرار،
1: يعني التمرين بشكل عام بنعمل ثلاث أو أربع سيت، يعني أربع مجموعات. وكل مجموعة فيها تكرارات من 8 إلى حديد 15. بتختلف طبعا حسب شو الوزن اللي انت حامله، شو الفيتك بتاعك بالتمارين، يعني وشو بتقدر تعمل
0: الحذرات. الآن يعني قبل التكرار، يعني عملنا يعني نوع من مجموعة تمارين، يعني لماذا يحتاج الجسم لهذه الراحة غير أنه يعني يسترجع قوة؟ ماذا يحدث في فترة الاستراحة؟
1: أنت بتعطي العضلة تتريح عشان تقدر تكمل السيت، لأنه بتمرين واحد أو بمجموعة واحدة العضلة ما بتوصل للمدى او للقوه اللي تخليها بعدين تأتقال حالها وتبني العضله على اساس يصير في بناء عضلي جديد، يعني يصير عضلي اقوى او يكبر العضل. هاي بيصير بمرحله الراحه.
0: الان يعني هذه المعادله، دعينا نسميها، يعني جيده لكل انواع الرياضه ام انها فقط لرفع الاثقال والاوزان؟
1: لا، هي طبعا لكل انواع الرياضه، يعني ان كان تعمل كارديو برضه بكفي راحه. بس مثلا تمارين الكارديو ما بنمشي بتكرارات او بمجموعات زي تمارين القوه، فهي غالبا نتطرق لها لتمارين القوه لانه انت بحاجه لكذا مجموعه عشان تقدر توصل للهدف تاعك. اما بالكارديو بفرق، مثلا يعني حدا جديد فايت على الركض مش زي حدا له سنين بركض، مش راح يحتاج نفس الوقت تاع الراحه ما بين الايام مثلا او بنفس يوم الركض.
0: انا لو تحدثنا عن الايام او يعني تكرار التمارين، هل يعني عدم الراحه من الممكن يعني ان يسيء لمفعول التمرين؟
1: طبعا، يعني حدا بيجي بتمرن كل يوم مش قاعد بيعطي عضلاته الوقت الاستشفاء عشان يقدر يكفي بناء عضله، والعضلة تقدر تعطي للمرة الجاي أداء أفضل وأحسن.
0: الآن عملية الاستشفاء هي عمليا يعني دعينا نقول ما يبني العضلات ويدخلها طبعا أيضا للياقة.
1: البناء العضلي بصير في مرحلة الاستشفاء وليس في مرحلة التمرين نفسه، وبصير برضه بمرحلة الاستشفاء خلال الغذاء اللي احنا بنتغذى، يعني يعني إذا حدا بتمرن منيح بس ما بأكل بروتين أو كربوهيدرات منيح ما بوصل للبناء العضلي المطلوب.
0: طيب،
1: لأنه العضلات بتغذى على البروتين.
0: حكينا انه رح نقسم يعني موضوعنا ل

0: يعني دعينا نقول مجالين، حكينا عن
1: استراحة
0: الاستراحات.
1: وسنوات.
0: نعم، والآن اللي بالضبط للعمر، يعني التقسيم بشكل عام، يعني الرياضة المناسبة حسب الجيل فقط؟
1: طبعا مش بس حسب الجيل، إذا بدنا نجي نتطرق حسب الجيل في تقسيم معين نقدر نمشي عليه، بس طبعا دائما في استثناءات، يعني لكل قاعدة في استثناء
0: طبعا
1: حسب الحالة المرضية، مثلا إذا في مرض معين، إذا في وضع صحي حامل، أو يعني في كثير شغلات نتطرق لها.
0: ولكن بشكل عام كيف نقسم يعني التمارين والعمر؟
1: بشكل عام إذا بدنا نيجي نتطرق لأطفال صغار اللي هم من 3 أو 5 سنوات، فهون نتطرق لهم لتمارين متنوعة مش تمارين قوة على أساس يحبوا الموضوع، من 6 إلى 17 سنة تقريبا. عنا تمارين قوة ومقاومة بيقدر يكون يومين بالأسبوع، من 18 سنة حتى 39 عام من 2 إلى 3 أيام، وبيقدر يكون في دمج بين مقاومة كارديو وتمارين مرونة، و40 فما فوق نفس الشيء تقريبا، بس منزيد عليها تمارين التوازن. وإذا بدنا نطلع على كبار السن اللي هم فوق 64، مندقق لهم على تمارين التوازن عشان ننوع، عشان نقلل تقليل خطر السقوط، لأنه كتير بيصير إنه بوقعوا بهذا الجيل، فعشان نقلل لهم خطر السقوط من عملهم تمارين أكثر اللي هي خاصة بالتوازن.
0: من حيث العضلات، يعني العضلات تبنى حتى جيل معين ومن ثم يعني لا يجدي نفعا تمارين القوة؟
1: مش لا يجدي نفعا، نقدرش نقول هيك، دائما في فوائد للتمارين، بس في طبعا للعمر له حق، لحد 30 عام ببطل في بناء عظام، أو كثافة العظام بتوقف البناء إلى حد 30 عام، ما بعد 30 سنة ببطل في بناء، بيصير في بنقطة لمرحلة نزول كثافة العظام. حس اللي بتمرن بقلل هاي النزول تحت الكثافة، وبيحافظ قد ما بيقدر على العظام وعلى العضلات تعوطه، وبيمنع إشي اسمه دلدول الشرير. أما إذا بتمرنش بوصل لهاي المرحلة أسرع وقت، لأنه منقدرش إحنا نمنع الشيخوخة يعني، أو نكبر بالعمر، بس بنقدر نقلل انه نوصلها لمرحله تكون احلى من غيرها يعني.
0: نعم. الان ايات يعني ما قلنا يعني ساري للرجال والنساء على حد سواء؟
1: طبعا في شوي اختلاف ناحيه مثلا بناء كثافه العظام والجيل وهي الشغلات، بس بشكل عام يعني بيشبه كثير بعض، الا انه الشباب شوي بتتطرق لموضوع التمارين والايام شوي بشكل مختلف، لانه عندهم طبعا الهرمون مختلف شوي عند النساء.
0: ومن حيث النوعيات، يعني التقسيم ايضا مشابه بين الرجال والنساء من حيث العمر يعني؟
1: من ناحية العمر تقريبا نفس الشيء.
0: طيب لو حكينا عن نوعيات رياضة يعني توصين بها لكبار السن، يعني اي انواع الرياضة مفضلة يعني في اجيال متقدمة اكثر؟
1: هي تدرج تحت تمارين القوة، بس بنعمله شوي بشكل مختلف، مثلا تمرين سكوات بنعمل، بس مثلا وهي واقفات وماسكات كرسي وفي وراها الكرسي بحال انه واحدة ما قدرتش تنزل منيح ولا توقع، انها كثير توقف على اجر واحدة، يطلعوا على اطراف الاصابع، كل هاي الشغلات يعني هي تدرج تحت تمارين القوة، بس بنعمله شوي بشكل مختلف اللي مناسب لجيلها.
0: طبعا بدنا نتشكر كل المعلومات واللياقة البدنية نرجوها للجميع المدربة آيات حسين، شكرا جزيلا، يعطيك ألف
1: عافية،
0: إلى اللقاء. بعد الفاصل نواصل.
2: سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين طبعا بشاطئ بتقلم، طبعا بنت الامواج هون بحيفا، وطبعا الناس عم تسبح ومبسوطه، وكمان مره بنذكر انه اشربوا مي، خليكوا بالفي اهم شيء، لانه الشمس كتير كتير كتير كتير فوق روس العالم هنا، والبسوا طواقي طبعا. وإسا بننتقل طبعا للمنقذ الثالث معنا اليوم، نتعرف عليك.
3: جهاد أبو ريا.
2: جهاد كيفك؟
3: الحمد لله تمام.
2: جهاد طبعا حكينا مع توفيق طبعا، وحكينا مع يوسف، وسألناهن أسئلة عن السباحة وعن الغرق، بدي أسألك، كتير ناس بفكروا إنه بعرف أسبح، أنا بنزل على

0: على البحر، بعرف أسبح، مش راح يصير معاي إشي. هل السبيح الجيد كافي لمواجهة البحر؟
1: طلع هذا هو مجرد تفكير، يعني بالبحر فش فيه أحسن إشي، فش فيه أحسن سبيح، لأنه هون عندك أنت المعطيات اللي موجودة بالبحر هي مش زي البركة. يعني أنت تفكر إنه البحر هو هادي، بس زي ما حكى قبل توفيق إنه البحر فيه طيارات وفيه أشياء اللي هي لأي سبيح بيقدرش يزهقه، بيقدرش،
0: يعني شغلات مخباية بقلب البحر.
1: بالضبط تماما، هون عندك طيارات، عندك كتير عوامل اللي هي مش موجودة بالبرك زي ما الكل بيفكر. يعني بتقدر تفوت أنت على البحر مرة واحدة تحس حالك أنت عالق بطيار، مع إنه البحر ولا أهدى من هيك.
0: بيقولوا بلاطة.
1: بالضبط، هي هاي اللي بيقولوها بلاطة، وهو البحر هون عم بيكون عندك طيارات اللي أنت بتحسش على حالك، بتحس تعرفش كيف بتفوت عليها.
0: طيب جهاد، قل لي كيف مثلا، على سبيل المثال، كيف ممكن تحصل حالة الغرق؟
1: هون عندك في نوعين من أنواع الغرق. عندك الغرق الهادئ اللي هو بدك أنت تعرف تميز إنه هذا البني آدم قاعد عم بأمس الحاجة للمساعد اللي هو عم بغرق من دون ما يأشر. وفي عندك نوع الغرق الثاني اللي هي بعارقة، لا اللي بقعد يصيح ويرفع إيديه.
0: يعني أنت بتشوفه من بعيد.
1: بالضبط تمام، وتسمع صوته بكون يصيح. وفي عندك الغرق الهادئ اللي هذا هون الشغل عندنا أكتر عليه، أصعب شوي.
0: هذا الصعب.
1: هذا الصعب اللي أنت بدك تعرف تميز إن هو بحاجة لمساعدة وأنت بدك تقدر تكتشفه.
0: طب شو ممكن مثلا أنا عم بغرق غرق هادي، شو ممكن يعني شو السبب اللي برفعش إيدي، بصيحش، بناديش؟
1: عادة هاي اللي إجريهن بتمسك، عادة اللي عندن
0: هلا بصير معاه إشي؟
1: طبعا اللي عندن هيت كفاية ليف، اللي عندن الأشياء الطبية والأشياء هون مش قصة سباحة، قصة حالات طبية يعني وحالات شخصية.
0: بس بدي أسألك سؤال، تجربة هيك صارت معك هون بالبحر؟
1: أكيد دائما هون إحنا عنا البحر، إذا بتنتبه تطلع شوف عن البحر زي البركة هون، مش زي أي بحر عادي، إحنا هون بات قلم، هون البحر دائما هادي. و أغلب الغرقان عندنا حالات الغرق هنا هي غرقات حالات الهادئة. هون بتعرف بدك تقدر تطلع كل الوقت هون عليه، لأنه كمان هن بسن شوي كبير ومش زي شباب. وهنا كمان أنت ما فيش عندك طيارات هنا، هون
0: البحر إنه فيش موج، فيش شيء
1: تطلع عليهن كل الوقت، بدك تعرف تميزهن إنه هن بدهن مساعدة أو بحاجة لمساعدة.
0: جهاد يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: إذن مستمعنا، مثل ما سمعتوا جهاد أبو ريا طبعا المنقذ كمان هنا بشاطئ بات قلم. البحر بالنسبة لنا مكان خاص، من روح البحر نرتاح فيه، نفرغ طاقتنا ونقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة، البحر مش بس صورة جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية، ومثل ما ذكرنا فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكو. إلى هنا.

0: بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لولا لحظة. تذكروا البحر جميل، لكن الأمان أولاً. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
2: مع مكتبة المعتز. الجابي مش ممكن تهتز، رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى الشارع الرئيسي.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: جهاز اللي كل مفاجآت مذهلة
2: ب 77 شيكل بالشهر، وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد

0: متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيس مود. اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
3: عالشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.
6: نحييكم في كل مكان مستمعينا، 12:27 دقيقة الساعة باستديوهات الشمس.

قبل المتابعة هذه المادة التوعوية، الكل بيعرف قديش البحر جميل، بس كمان لازم نعرف انه البحر غدار، التيارات قوية، الموج مفاجئ، والظروف تتغير بسرعة. حتى اللي بيفكر حاله سباح ممتاز ممكن ينهزم قدام قوة البحر. أكثر الناس اللي غرقوا ما كانوا مبتدئين، بالعكس في منهم شباب أقوياء بيعرفوا يسبحوا، بس البحر ما بيرحم. البحر أكبر من الكل. هون بيجي دور المنقذ. المنقذ هو خط الأمان، هو الشخص اللي يوقف ويراقب ويستعد دائما للتدخل بأي ثانية. لما بنختار نسبح في شاطئ مسرح وخلال ساعات عمل المنقذ بنكون اخترنا الأمان، أما إذا المنقذ مش موجود حتى الشاطئ المسرح ما بيكون آمن للسباحة. تخيلوا قديش بسيط القرار، نروح على شاطئ مسرح وخلال ساعات وجود المنقذ بنرجع كلنا سالمين. أي خيار غير هيك هو تعريض لحياتنا وحياة أهلنا للخطر. الحياة مش لعبة، والذكريات الحلوة أهم من مغامرة لحظية. خلينا نتفق، الصيف للضحك مش للبكاء، البحر للمتعة مش للمآسي. نلتزم بالتعليمات وبنرجع على البيت سالمين. شعار الحملة اللي بنحكيها بوضوح، فش منقذ فش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها قبل ما تفوتوا على البحر. هذه الحملة التوعوية الهامة مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

0: اليوم في بداية برنامجنا حكينا عن العطلة الصيفية، تعالوا نتحدث في الفقرة المقبلة عن التجهيز لدخول الروضة، سعادة أطفال الروضة، كيف يعني نجهزهم نهيئهم لدخول هذا الإطار الهام. دعونا نرحب بأخصائية في الطفولة المبكرة ومديرة البحث والتطوير في مشروع الحكاية الشعبية في إدارة حنان في الناصرة، منى سروجي، تحياتنا.
1: أهلاً إيال
0: وجميع
1: المستمعين والمستمعات.
0: نحييك. يعني عادة فرحة يعني تغمر الأهل خاصة عند

0: يعني التجهيز لدخول الروضة، ولكن أيضا نوع من توتر دعنا نسميه. ليش هذه المرحلة مهمة منى؟
1: صحيح، هي مرحلة كثير مهمة، لأنه هي مرحلة مفصلية بانتقال الطفل من الحضانة للروضة، والروضة فيها تغيير جذري بالنسبة للطفل. أولا في بيئة جديدة، فيها أطفال جداد، في نظام يومي مختلف تماما عن نظام الحضانة، نظام طويل، في فترة انفصال طويلة ومتكررة كمان عن الأهل. فهي مضبوط فترة يعني فيها فرح، ولكن أيضا فيها قلق وفيها مخاوف، والقلق والمخاوف مش بس للطفل، هي على الجنبين كمان للأهل. فالطفل يعني أكيد بخاف أو بقلق من أي إطار جديد هو بدخل عليه. هل راح يدبر حاله؟ هل راح يقدر يلاقي أطفال يلعب معهن؟ هل راح يشعر بالأمان هناك؟ هل راح ينبسط؟ كيف بده يروح الروضة؟ كيف بده يرجع؟ الأهل من ناحية تانية كمان عندهم مخاوف مشابهة. هل راح ينجح ابني أو بنتي يتأقلموا مع التحديات الجديدة؟ هل راح يشعروا بالأمان؟ هل راح يكونوا بأمان؟ خاصة على ضوء كل الأحداث اللي احنا كل فترة وفترة نسمعها مخيفة بالحضانات والروضات. شو بيصير فيه خلال النهار؟ كيف بدي أعرف شو عم بيصير فيه؟ فهاي فترة فيها مخلوطة زي ما قلت، فيها مشاعر.
0: ومنى يعني بطبيعة الحال يعني الأطفال يعني يشعرون بما يشعر به الأهل حتى لو ما حكوا أو ما عبروا عن ذلك.
1: طبعا الأطفال بيمتصوا يعني بيقرونا، تعالوا نقول، وبيمتصوا مشاعرنا وقلقنا وفرحنا كمان بنفس الوقت. فكثير مهم إنه إحنا كمان نكون مستعدين كأهل لتهيئة الطفل للروضة. وبحب أشير بس إيال إنه الأطفال متفاوتون يعني بهذا الموضوع. بنشوف إحنا أطفال اللي بسهولة بتأقلموا من اليوم الأول، عادة يكونوا هدول أطفال مستقلين معتادين على التأقلم لبيئات جديدة. في أطفال تانيين اللي هن بطبيعتهم حساسين، مرهفين، محميين يمكن أكثر، اللي بحاجة لوقت.
0: الآن أنا كأهل يعني كيف أعرف إذا يعني مثلا طفلي رح يتعود بسرعة ولا لا؟
1: أول شيء أنا بعرف طفلي، يعني كل أهل، أكثر ناس بعرف الطفل هن الأهل. هن عندهم خبرة مسبقة من تجارب الطفل بالدخول لأطر، إن كان إطار الحضانة، ومرات حتى لدخول ورشة ليوم واحد
0: أو دورة أو
1: من ساعة أو بيت ناس جداد، أصدقاء جداد نروح عندهم. فالأهل بعرفوا قدرة الطفل على التكيف، ولكن تعال نقول في كتير أشياء اللي نقدر إحنا نعملها كأهل ما قبل الروضة حتى نهيئ طفلنا لدخول الروضة.
0: وهذا موضوعنا بطبيعة الحال، يعني احنا هنا من أجل يعني أنه نحاول نحضر الأطفال للروضة.
1: نعم يعني ما قبل بداية الروضة، قبل ما تبدأ السنة الدراسية، كتير مهم بالسنوات الأولى، يعني أول 3 سنين من حياة الطفل، أنه احنا نأسس عند الطفل مهارات استقلالية ومهارات ذاتية اللي بتساعده أن يتأقلم بسرعة. مثلا في فرق بين طفل اللي بدخل على الروضة بجيل 3 سنين أو 2 و9 أشهر، 2 و10 أشهر، اللي بيقدر يروح الحمام لحاله، بيقدر يغسل إيديه لحاله، بيقدر يأكل لحاله. هذا طفل تأقلمه تعال نقول بيكون أسرع. طفل اللي معتاد على التعبير عن مشاعره، عنده قدرة على المشاركة مع الآخرين، هو معتاد بالبيت إن كان مع إخوته أو مع أطفال تادين على المشاركة وعلى التعاون، وبيشارك بالأعمال المنزلية على قدراته البسيطة، الأهل بيشاركوه بكل مناسبة. الأهل كمان يعني بيعودوه أو بيزرعوا عنده مهارة، بيطوروا عنده مهارة حل المشكلات ولو المشكلات البسيطة. هاي المهارات اللي إحنا نسميها المهارات العاطفية والاجتماعية، إذا الطفل صارت بادية عنده، صارت مؤسسة عنده، هذا كتير بيساعده على تأقلم سريع وآمن بحياة الروضة.
0: الآن يعني متى نبدأ، خاصة نحن نتحدث الآن يعني نحن يعني في شهر آب، يعني كمان شوية الروضة والمدرسة، يعني هذه الفترة كافية أم أنه كان علينا البدء مبكر أكثر؟
1: يعني أنا حكيت عن تعال نقول أول 3 سنين، يعني هي نهج والدية تعال نقول.

0: دور المربي. ولكن احنا في البيت كمان مهم كتير انه خلال عطلة الصيف، يعني اسا باتجاه شهر 8 اول 9، انه نتحدث مع الطفل حول الروضة وشو فيها، ونحكي له عن ايش راح يتوقع الطفل لما يكون عارف شو راح يلاقي، شو توقعاته. هذا كتير بخفف من درجة الخوف عنده. مهم كتير كمان انه احنا نحكي له عن الروتين اليومي، طبعا نكون سامعين من المربي وعارفين شو راح تعمل الصبح لما توصله بالكبير يعني، ونخبره كمان ونكون متفقين معه مين راح ياخده على الروضة الصبح ومين راح يرجعه. هذا الاشي كتير بيساعد الطفل لانه ببني زي اطار عاطفي امن له بيساعده. لأن القصص كمان إيال، قصص الأطفال كتير بتساعد بهذا المجال. يعني في عدة قصص بالسوق اللي هي تتحدث عن اليوم الأول في الروضة، مثلا في عنا
1: صحيح.
0: في قصة مثلا كتير لطيفة أنا كتير بحبها اسمها لا تقلق يا بابا. هي قصة هي بتحكي عن أبو اللي هو خايف يروح مع ابنه على الروضة أول يوم، والولد بيطمنه يعني كانوا بعكس الأدوار بشكل تفاهي، فهذا بخفف من ال.
1: ولكن يعني هذا لا يحدث كثيرا على أرض الواقع، مزبوط يعني عادة التوتر.
0: مزبوط بس الفكاهة إنه بعكس الأدوار بتساعد على تخفف بتساعد. أو مثلا في عندنا كتاب كتير لطيف. ألو؟
1: نعم نسمعك.
0: في كتاب كتير لطيف اسمه حذاء لينا متوتر، انه الحذاء تبع لينا متوتر يروح على الروضة، كيف لينا بتحاول تساعد حذائها، وكله بمعنى رمزي. يعني احنا ما ننتبه انه الاطفال عادة اسهل عليهم يحكوا عن لعبتهم او عن طفل تاني، عن مشاعره او عن شخصية في القصة، أهون عليهم ما يحكوا عن مشاعرهم هم مباشرة. وإحنا الكبار على فكرة نستخدم حيلة الدفاع هاي، فبالتالي هاي القصص اللي بتساعد الأطفال. في كمان مجموعة قصص كتير بيلاقوها الأهل في الـ في الـ في السوق. في كمان نقطة كتير مهمة إيال بحب أشدد عليها، هي الحوار مع الطفل والحديث معه حول مخاوفه. من يجي يسأل الطفل إيش بخوفك إنه تروح على الروضة، من إيش أنت خايف، وإحنا نأخذ هاي المخاوف بشكل كتير جدي ونحترمها ونحاول إحنا نجاوب عليها بشكل واقعي. يعني التطمين المبالغ فيه للطفل زي ما نقول له لا يا صرت أنت ولد كبير، صرت بنت كبيرة، أكيد راح تكيف،
1: ممكن يضغطوا أكثر،
0: ممكن يضغطوا أكثر، وهذا إشي محبط لأنه مش بالضبط هيك راح يصير. يعني شرعي إنه الأولاد يخافوا،
1: وكون إنه هناك يعني أولاد، يعني نقول يعني جدد يعني من طبيعة الحال، ويعني لا يوجد معرفة مسبقة مع معظم الأطفال، من الممكن أن يكون طفل أو اثنين أو أكثر، ولكن معظم الأطفال يعني لا يوجد معرفة مسبقة إذا كان يتواجدوا في يعني في أطر مختلفة. إلى أي مدى هذا أيضا يعني عامل اللي هو يعني مصدر القلق؟
0: طبيعي طبيعي، عشان هيك بقول كل ما كان خبرة الطفل أكبر في الانكشاف لأطر جديدة، لما أحكي أطر مش بالضرورة يعني حضانات، يعني إنه الطفل مثلا يزور أولاد جيران، أوكي، إنه يفوت على بيوت الجيران، يروح مع أهله لأماكن جديدة، إن كان مجمع تجاري أو مكان في الطبيعة اللي فيه دايما مجموعات ناس متغيرة. كل ما كشفنا الطفل على خبرات اجتماعية أكثر من جيل صغير، كل ما صار عنده قدرة تواصل وقدرات مهارات اجتماعية يعني اللي تساعده يقدر يتأقلم في هاي السياقات الاجتماعية الجديدة. لأن بالأيام الأولى إذا نيجي إحنا للروضة يعني بداية السنة، في كم نقطة تفكر كثير مهمات إنه إحنا نسلط الضوء عليهم. واحد، إنه شرعي إنه الأطفال، طبيعي إنه الأطفال يخافوا، والطفل العادي عادة بخته بين 3 أسابيع ومرات لشهر حتى يعني يتأقلم على الجو الجديد، فما يخافوا الأهل ويحسوا إنه ابني أو بنتي ما لهم إشي.
1: طيب يعني خلينا نحكي ايضا يعني دعينا نسميها يعني امور ممكن تقنيه ولكن لها يعني تاثير ايضا لاحق. الى اي مدى مثلا في هذه الفتره يعني نحن نتواجد يعني الاسبوع الاول ممكن من شهر اب، ولكن رغم هذا نبدا مثلا بالحفاظ على ساعات نوم مناسبه، الاستيقاظ في ساعات ما معينه، أيضا كل ما يتعلق بالشاشات، يعني الطفل

0: اللي يعني من تعود هذه الفترة. وهيك نكون صريحين، معظم الأطفال اليوم مع شاشات، التعليمات والنظريات معروفة لكل الأهالي، ولكن على أرض الواقع الحياة مختلفة. إلى أي مدى مهم جدا أيضا يعني دعينا نقول التقليل جدا من الشاشات، خاصة بأنه يعني راح يقضوا يوم كامل بدونها في الروضة.
1: صحيح، هو الأطفال يعني شوفي في الفطرة تبعت الأطفال، فطرتهم هي الميل للعب. سامعني؟ أنا حاسة
0: كأنه نسمعك نسمعك منى.
1: مش عارفة ليش عم تقطع عندي أنا صوت.
0: نحن نسمعك بوضوح.
1: فطرة الأطفال هي اللعب، واللعب على الأطفال الآخرين. فلما ما يكون في شاشة ويكون في مثيرات تانية، أطفال، ألعاب جماعية، ساحة، برنامج يومي غني ومثير للأولاد، الأولاد يتركوا الشاشات. الشاشات جزء منها أنه كمان إحنا ندفشها للأولاد كثير مرات، إحنا بنعطيهم الشاشات، مش بس أنه بنعودهن على استعمالها. بس النقطة اللي أنت حكيتها مثلا بناء برنامج يومي، روتين يومي بالنوم والاستيقاظ على الأقل أسبوعين قبل بداية الروضة والمدرسة وصف البستان، هذا كثير مهم بكل المراحل. بدي أحكي شوي عن الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأوليين في الروضة. إذا طفلنا عنده صعوبة في أنه ينفصل عنا، معلش ومهم أنه إحنا نبقى معه، أحد الوالدين نبقى معه لفترة معينة بالروضة بالاتفاق مع المربية طبعا، وشوي شوي نصير ننقص يعني من وقتنا معه في الروضة. ولكن مهم كمان أنه بهذا الوقت إحنا ما نحمي الولد أو البنت، يعني ما نقعد جنبه ونعمل عنه الأشياء، إنما نقعد جنبه بس بهدف أمان عاطفي، وكل الوقت نشجعه على إنه يشارك أطفال آخرين. في كمان شغلة مثلا اللي إحنا بنشوفها وكلنا مرقنا فيها يعني كأهل، إنه نسمع أولادنا بكوا. فالطريقة تبعتنا هي بأنه مرات نهرب من الباب الخلفي، بديش أسمعها تبكي، بديش أسمع يعني كتير بحزني. هذا الإشي ما بيساعد أبدا، بالعكس إحنا لازم يعني أول إشي البكاء هو الخوف هو إشي طبيعي. بس مهم نطمئن الولد إنه أنا
0: على أمل،
1: عارف أنا عارفة عارفة إنه أنت خايف، بس رح تلعب مع الأولاد، رح تنبسط، وأنا رح أرجع أخذك مش الساعة واحدة وتنتين لأنه الولاد
0: بدون يعني تحديد زمان. الوقت نعم. أنا طبعا استفدنا كثيرا من التعليمات يعني ومن التوجيه هذا. نتأمل أنه نلقاك أيضا مع بداية السنة الدراسية منى سروجي. شكرا ويعطيك ألف عافية.
1: أهلا فيك.
0: إلى اللقاء. بعد الفاصل رح نواصل في بيت العيلة، تابعونا.
2: سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم طبعا متواجدين في شاطئ بحيفة، وبثنا تحت رعاية وزارة الداخلية وحملة السباحة الآمنة، وخصوصا احنا بشهر الصيف اللي الكل بنزل عشان يسبح وينبسط، بس اكيد بأمان واجواء هون بتجنن والشمس دافية والناس مبلش تيجي طبعا، وكتير راح يجوا طبعا على البحر على الشط طبعا. وبما اننا باسبوع السباحة الآمنة اليوم راح نكون معكم لنحكي عن كيف نقضي وقت حلو بنفس الوقت نحمي حالنا وولادنا. وطبعا إسا طبعا مننتقل ليوسف خردون طبعا منقذ هنا بالشط. يوسف كيفك؟
3: يانا كيفك يا؟
2: شو أخبارك؟
3: الحمد لله
2: كله تمام.
3: كله تمام.
2: طيب يوسف، في عندي سؤال إلك كمنقذ، شو العلامات اللي بتخليك تعرف إنه الشخص داخل الشخص الموجود بالبحر داخل خطر قبل ما يصير ويحدث أي حادث؟
3: طبعا احنا بنشوف كل واحد بالمي ومنراقبه كيف بيسبح، كيف كل اشي، كيف بيعرف يسبح بيعرفش يسبح. هاي الحالات اللي بتنتبه اذا واحد بفوت على الغمق انه بيغير طريقة سباحته، يعني بكون يسبح لقدام فجأة تعب بيسبح وراني. وفي منن اللي بيستحوش وبرفعوا ايدين وبطلبوا المساعدة، وفي الحالات الغرق الهادي اللي بيستحي انت رح تنتبه له وتركز انه هذا عم بغير سباحة، انه هذا عم بشد، بتشوف علامات بوجهه، بتشوف انه في تغيرات صارت مش لواحد بيسبح العادي. واحنا بوظيفتنا كمنقذين نعرف كل الشغلات ونلقطها بسرعة ونعمل الحركة اللي لازم نعملها ونجيب الزلمة.
2: طيب يوسف بدي أسألك كمان سؤال، شو الدور الحقيقي للمنقذ؟ هل هو فقط إنقاذ الأشخاص بعد وقوع المشكلة أم كمان منع الخطر قبل الحدوث؟
3: المنقذ الشاطر أنا بقول دايما لأوعي بيضل النشفين، بيضلوش كل ده يركض على المي. إحنا معنا هون رمكل ومعنا النظارات ومعنا كل إشي اللي نمنع ولما منحط العلامات طبعا اللي نمنع منحط دائما حاجز آمن اللي نخليش البني آدم يوصل للخطر. والبني آدم اللي بيسمع لنا وبيسمع لتوجهاتنا وإرشاداتنا بحياته ما بيفوت على خطر وبحياته ما بتكون وضعه صعب. أما اللي بيسمعش وبده يقلط العلم أو بده يروح محلات تاني فطبعا إحنا بدنا نجبر نجيبوه ويحط حاله بهذا الموقف. وعشان هيك إحنا موجودين هنا علشان نمنع حالات الخطر قبل ما تحدث.
2: ف يوسف انت عم يعني انت عم تحكي وانا عم بطلع هيك لبعيد شايف زي الطابات هيك طابة صفراء طابة بردقانية. ايش هدول الطابات بعينه؟
3: طبعا هذا بشط بدقة ليمون معروف انه في هذا الحبل له عشرات السنين. هون في كتير بيجوا عجاز كبار فهني بيمسكوا بهذا الحبل اللي يطلعوا. ممكن انت تشوف هذا الاشي بهذا الشط بشط تاني ما يكونش هذا الاشي. فاحنا بنرجع بنقول كل شط له تميزاته له الطياراته المختلفة له حواماته المختلفة له الناس اللي بتحب تيجي على المختلفة. فعملوا هذا الشط شوي اهدى ومعروف بحيفة فبيجوا عليه كبار السن. بينما كبار السن يروحوا على دادو او على الكرمل او على زمير اللي حوامات غاد طبعا اقوى والموج اقوى فصعب انهم يسبحوا ويتأقلموا مع المي غاد. فعشان هيك هذا الحبل موجود انه نمنع الصغار انه يقلطوا منه وانه دائما الكبار بالسن يمسكوا فيه ويطلعوا.
2: طبعا هذا مساعد يعني
3: مساعد واحنا كتير مرات منساعدين. اذا بتشوف بقدر افرجيك كل شوي كيف اي وحدة كبيرة بالعمر او اي مسن انه بمسك انه يطلع عمنه في درجة قوية بفوت البحر لتحت.
2: يوسف خردون شكرا كتير.
3: شكرا لك اخي ابو لكل المستمعين.
2: إذن مستمعنا مثل ما سمعتوا الأخ يوسف طبعا وكل النصائح البحر بالنسبة لنا مكان خاص منروح على البحر نرتاح نفرغ طاقاتنا نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس هو صورة ورمال ناعمة البحر كمان فيه مخاطر حقيقية فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. إلى هنا
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية اكبس وغني.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
7: الشمس دائما
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة. معي أنا فردوس حبيب الله.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.
0: نحييكم في كل مكان. الفقرة الأخيرة من لقائنا سنكرسها للدبكة، مهرجان الفن الشعبي والدبكة وعرض جديد للوحات استعراضية، دبكات ورقصات وحكايات بتحكي عن دبكاتنا وتراثنا وحضارتنا. وسعداء باستضافة مدرب الدبكة الذي يعمل في هذا المجال منذ 35 سنة وحصل على جوائز عدة في البلاد والعالم، مروان تطور. تحياتنا.
11: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: نحييك. زي ما ذكرنا يعني الدبكة بطبيعة الحال يعني من أهم يعني الاستعراضات التراثية. احكي لنا اولا عن المهرجان الجديد وايضا يعني عن اخر اللوحات الاستعراضية اللي تحضروها وتقدموها.
11: نعم احنا ان شاء الله احنا مكبرين على 14/8 في عنا عرض، راح يكون عرض استعراضي دبكات ورقصات وحكايات. طبعا احنا الفرقة هي عارفك عن الفرقة اول شيء اسمها فرقة نسيم البادي تابعة لمؤسسة البادي. وإحنا طبعاً كل سنة عن سنة بنعمل أعمال جديدة، سكتشات، لوحات

0: استعراضية كل مرة في عنا أفكار جديدة.
1: طبعاً شو راح يميز يعني الاستعراض هذا العام؟
0: هذا العام راح يميز اللي هو اللوحات، لوحات تراثية فلكلورية، في عنا أغاني اللي هي طبعاً كمان تشمل من عالم العربي من الفنانين، ولكن طبعاً إحنا حافظين على نفس التراث يعني على نفس الأغاني، ودبكات اللي هي تشمل دبكات يعني ما تشمل دبكات أشياء أغاني أشياء تانية يعني. لا هي بتلم نفس اللون نفس اللون نفس الأغاني. قريبين أنت بتعرف يعني إحنا لوننا ولون الشعب السوري واللبناني كفلكلور إحنا جدا قريبين على بعض.
1: ورغم هذا يعني حتى مروان يعني حتى في البلاد هناك اختلاف يعني في الدبكات، يعني حتى لو كان خفيف ولكن دبكات مختلفة يعني في شمال البلاد مقابل يعني مثلا المثلث أو الجنوب. يعني أي لوحات اخترتوا وشو يعني أضفتم لهذه الاستعراضات؟
0: فهمت عليك. طبعا في تفضلت انه كل بلد يعني لها عاداتها لها دبكاتها، احنا دبكاتنا هي دبكات استعراضية لوحات استعراضية فنية اللي هي تعبر عن الحركة وتعبر عن الغنوية والموسيقى اللي احنا نشتغل عليها على المسارح. ودبكات يعني اليوم دائما بشكل عام لازم يكون في تجديد الفكرة، إبداعات، الحركة يعني ما بتشمل بس دبكي، في كمان رقصات اللي هي فلكلورية. فهمت علي؟
1: قديش الناس اليوم قريبة من الدبكي يعني لو بنحكي غير يعني المهرجانات يعني في الأعراس ويعني المناسبات السعيدة قديش الدبكي حاضرة يعني ما زالت معنا؟
0: دبكي هي تراثنا، هي رسالتنا وإبياتنا وإجدادنا اللي كانوا طبعا بالعراس وبالحفلات كان لها رونق خاص يعني كانت تقول لها عنوان الفرح، عنوان العرس. فدبكي جدا مهم
1: تعبر عن الشباب اليوم يعني بعد يعني بيعرفوا يدبكوا.
0: طبعا في طبعا احنا بنعلم بعد مجال فلي والمجال 35 سنة بعرف في المدارس بعلم في المملكة الجمهورية، وطبعا في غير الوسط العربي يعني بكل احترام.
1: قديش الإقبال يعني من الصغار على الدبكي؟
0: إقبال جدا منيح، إقبال جدا منيح. أنا عندي فرقة، عندي مدرسة يعني بلا مؤاخذة، عندي فرقة اللي عندي أشبال وعندي كمان فرقة كبار يعني أنا عندي ما يقارب من فوق 70 عضو.
1: طب مروان يعني غير يعني الدبكي والفرح معروف إنه أيضا يعني للدبكي دعنا نقول جانب آخر وهو اللياقة البدنية، قديش بالفعل يعني تحتاج الدبكي لتمارين رياضية؟
0: كمان مرة سؤالك
1: يعني قديش يعني هذا يساهم أيضا يعني في بنية قوية خاصة للصغار، قديش هذا يعتبر أيضا تمرين رياضي؟
0: تمرين رياضي حركة، الدبكي هي بحد ذاتها رياضة يعني كمان. فهمت علي؟ والأجيال اللي بنعلمها احنا بشكل عام يعني الدبكات متنوعة مختلفة يعني مش انه بلا مؤاخذة يعني مش نحكي احنا على الهي، اما احنا بميزنا انه دائما في اشي جديد، فهذا الطالب دبيك الشاب وسكان صبية بضل متشجعين انه يضلوا متواجدين في هاي الفرقة. فالحمد لله احنا عنا اكثر من 70 عضو، احنا كمان عملنا سكتشات، كمان بنمثل، بنكتب سيناريو، بنخرج اعمال، احنا كمان مقبلين على عرض في 19/8 على الاردن، كمان مشاركين في مهرجان بالاردن ان شاء الله.
1: نتمنى لكم كل الخير. مروان تطور ألف تحية وشكرا طبعا لكل أعضاء الفرقة أيضا فرقة
0: الدبكي. شكرا لك وللطاقة من الراديو، شكرا لكم.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: بالدبكي ننهي بيت العيلة لليوم، نشكر حسن المتابعة. خليل حداد وإبتيال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين كان في إنتاجه، وكنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم كل الخير، نهار وأسبوع موفق، إلى اللقاء.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM Stereo.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 مشتبهين من سكان بلدة البعني للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل وفاء محمود بدارني حصارمي التي قتلت بإطلاق نار داخل سيارتها في 10 من كانون 2 أمام أعين أطفالها الصغار. وأفيد أن من بين المعتقلين أم وابنها حيث تشتبه الشرطة بضلوعهما في الجريمة. هذا ومن المقرر أن تطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيقات. أصدر مستشفى رامبام بيانا تعقيبا على الادعاءات بشأن تعرض جنود إسرائيليين مصابين لمعاملة غير لائقة داخل المستشفى، مؤكدا أن جميع المرضى لا سيما جنود الجيش يتلقون علاجا طبيا مهنيا. وأكد بيان المشفى أنه يتعامل بمنتهى الجدية مع أي ادعاء بشأن معاملة غير لائقة للمرضى. من جيبه قال النائب أحمد الطيب إن هذه حملة عنصرية فاشية ضد الطواقم الطبية العربية في المستشفيات الإسرائيلية لم تبدأ اليوم، ولكنها وصلت ذروتها في أعقاب تحريض من قبل كاتس وسموتريتش وبن غفير. وأكد أن ما نشر كاذب ومشوه لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى تواصله مع الطاقم الطبي المذكور الذي أكد أنه تعامل مع الجنود بقمة المهنية. وطلب الطيب إدارة مشفى رامبام بإصدار بيان يدحض هذه الحملة ضد الممرضين والممرضات العرب، مشيرا إلى أن بيانها لم يكن واضحا، خاصة أنها تعرف الحقيقة. في وقت سابق اليوم أمر وزير الأمن إسرائيل كاتس الجيش بإجراء تحقيق عاجل وشامل في ادعاءات بشأن معاملة غير لائقة لجنود إسرائيليين في مستشفى رامبام بعد إصابتهم خلال القتال في لبنان. وجاء القرار عقب شهادات بينها شهادة شقيق أحد الجنود الذي دعا أن عائلات الجنود منعت من دخول

0: للقسم وأن شقيقه تعرض لمعاملة عنيفة من قبل طاقم طبي يتحدث العربية كما جاء في منشوره. قدم عضو الكنيست يؤاف سيجلوفيتش من حزب يش عتيد إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا رسالة استقالته من الكنيست، وأذكر أن سيجلوفيتش أعلن الأسبوع الماضي عن انسحابه من حزب يش عتيد وأنه سيبحث عن مسار جديد في حياته السياسية وسط معلومات تشير إلى إمكانية انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. في الضفة الغربية استولت قوات الجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة عراب بجنوب جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفاد رئيس بلدية عراب أحمد العرضة أن الجيش أغلق الطرق الرئيسية للبلدة وسط مخاوف من تنفيذ عمليات تجريف واقتلاع أشجار زيتون والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشتد اليوم وطأة الحر وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محاور محلية والتطورات أيضا في بعض القضايا من الساعات الأخيرة، ولكن الملف الأبرز هو ما تتعرض له الطواقم الطبية من المجتمع العربي تحديدا في المركز الطبي رمبم، ويمكن أن نقول هذا قد ينعكس على مستشفيات أخرى. شخص محسوب على اليمين واليمين المتطرف يقول بأن شقيقه أصيب في المعارك في لبنان، يخضع للعلاج والمتابعة في المركز الطبي رمبم في قسم العناية المكثفة، والادعاء أن طاقم طبي عربي تواجد هناك لم يتعامل بالشكل المطلوب بل يتهمهم بالعنصرية تجاه شقيقه، ونشر هذا على شبكات التواصل ولم يتم التعاطي مع الموضوع، وكأنه فقط موقف في شبكة التواصل، بل جاء رد من قبل وزير الأمن كاتس ومن قبل وزير الأمن القومي بن غفير، ويطالبان إدارة المستشفى باتخاذ إجراءات، وبدأت حملة تحريض واسعة في الساعات الأخيرة. ولكن كما تابعنا في نشرة الأخبار، المستشفى أصدر بيان أشار فيه إلى أن المستشفى يتعامل بمنتهى الجدية مع أي ادعاء بشأن معاملة غير لائقة للمرضى، وأنه يجري فحصا وتحقيقا في كل ادعاء من هذا النوع، وهو ما اعتبر بنظر الكثيرين من أعضاء الطاقم الطبي بأنه إساءة لهم، بأن المستشفى لم يدعمهم بشكل مباشر. طبعا المستشفى اكتفى بهذا الرد، حتى الآن لم يمنحونا أي جهة لنتواصل معها مباشرة. كان هنالك توجه أيضا لعدد من النواب، ونحن استمعنا قبل قليل إلى ما قاله النائب أحمد الطيبي، هو توجه أيضا لإدارة المستشفى، وتحدثنا إلى من كان هناك في إدارة المركز الطبي رمبم ومدير قسم الطوارئ الدكتور عبد العزيز دروشي، نستمع إلى ردود الفعل.
1: هي حملة عنصرية فاشية ضد الطواقم الطبية العربية في المستشفيات الإسرائيلية لم تبدأ اليوم، ولكن

0: يوم وصلت ذروتها في تحريض وزراء إسرائيل كاتس وإتمر بن غفير العنصريين ضد الطاقم الطبي وضد ممرضين مهنيين في قسم العلاج المكثف في رامبام. ما نشر كاذب مشوه لا يمت إلى الحقيقة بصلة. أنا على تواصل مع هذا الطاقم الطبي وقاموا بواجبهم الطبي على أكمل وجه بحضور طبيب كبير متدين أشاد بعملهم. كنت أتمنى على إدارة مستشفى رامبام أن يكون بيانها أكثر دعما أكثر وضوحا وخاصة أنها تعرف الحقيقة. ولذلك أنا أطالب إدارة مستشفى رامبام بإصدار بيان سريع بعد الفحص لدحض كل هذه الحملة التي تشكل خطرا على هؤلاء الممرضين والممرضات العرب. ما يزعج العنصريين بشكل واضح هو أن هناك طبيب عربي ممرض عربي يتكلمون اللغة العربية. هذا كان وهذا سيبقى على رغما من أنف هؤلاء العنصريين والفاشيين.
1: العرب في المنظومة الطبية بشكل عام يعني الطواقم الطبية والتمرضية والتقنية وإلى آخره أثبت نفس على مدار عشرات السنين. طواقمنا العرب واستطاعوا أنه كمان مش بس يثبتوا نفس، استطاعوا أنه يتجاوزوا كتير من العثرات على مدار السنين. في أيام السلم إذا كان في هناك سلم كان في، وأيام الحرب وأيام آفة الكورونا وكان كل شيء تمام وكان في تعايش وبعده في تعايش وتناغم وتفاهم وحتى تعاون بين الطواقم من الطرفين مش بس يعني. ويا ريت هاي الظاهرة مش موجودة بمنظومات أخرى أو مؤسسات أخرى على الصعيد القطري. يعني الاحتكاك بين الشعبين في البلاد مش موجود بزخم الاحتكاك في المنظومة الطبية يعني. وبالنسبة لسؤالك لسه بالنسبة لرامبام، طواقمنا الطبية برامبام مش بس برامبام، على الصعيد القطري بشكل عام وخاصة رامبام. يعني أنا بعرف كيف تشتغل وكيف تتعامل مع الأمور، وأنا متأكد تماما أنه الفحص راح يكون. والفحص مثلا اللي أنت بتحكي يعني المتحدث أو المتحدث باسم رامبام حكت إشي بشكل عام، طبعا بده يكون في فحص. أما إحنا بنفحص حالنا المنظومة بشكل عام ورامبام بشكل خاص كمان بفحص حاله في كتير احتكاكات بين العائلات والمرضى من ناحية وبين الطواقم اللي بتعالجه من ناحية تانية. يعني مش شرط بس جندي مع طواقم عربية، يعني منفحص عنا كمان جندي مع طواقم كمان يهودية أو مريض عادي يهودي مع طواقم.

إذن كان هذا الدكتور عبد العزيز دراوشي وهو مدير سابق لقسم الطوارئ في المركز الطبي رمبم. واستمعنا قبل ذلك إلى تعليق من الدكتور أحمد الطيبي هذه القضية التي تتفاعل بالساعات الأخيرة ويمكن نقول تحريض كبير يبدأ من قبل وزير الأمن وينتقل إلى وزير الأمن القومي. والمركز الطبي رمبم قال بأنه يتعامل بمنتهى الجدية مع أي ادعاء بشأن معاملة غير لائقة للمرضى وأنه يقوم بفحص وتحقيق في كل ادعاء من هذا النوع. والادعاء كان تعرض جنود إسرائيليين مصابين لمعاملة غير لائقة داخل المستشفى وتحديدا في قسم العناية المكثفة وتم نشر هذا الموضوع ما أدى إلى موجة من ردود الفعل كما تابعنا واستمعنا إلى بعض

0: بعض الأصوات. نحن الآن إلى فاصل إعلاني ونعود.
1: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار. سي ستير وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات ستير وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: ونعود أعزائي المستمعين والمستمعات لبرنامج الظهيرة. وكنا قبل الفاصل في الملف المرتبط بالمركز الطبي رمبم وردود الفعل. نحن الآن إلى قضية أخرى ونذهب إلى عرابة جنين. الجيش الإسرائيلي استولى صباح اليوم على منزل في البلدة، وهذا في إطار إجراءات ومراسم لوضع حجر أساس لمستوطنة جديدة في محيط بلدة عرابة، وبتواجد طبعا لمستوطنين وأعضاء كنيسة من اليمين. ونحن إلى عرابة جنين مع على الخط الهاتفي حازم شفيع حماد صاحب البيت الذي تم الاستيلاء عليه لساعات، وكما يبدو تم إخلاؤه أيضا في الساعة الأخيرة. سيد حازم يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، الله يعافيك.
0: شو اللي صار معك؟
1: أجا الجيش امبارح بالليل الساعة 10 بالليل، بلغني أنه بده البيت بكرة اللي هو عن اليوم من الساعة 7 الصبح حتى الساعة 4. قلت له أنا عندي أولاد وعندي كذا وأنا أروح فيهم، فقال لي اذهب فيهم لدار أخوك. فأجوا على البيت من الصبح، فاتوا على البيت من الساعة 7 وتقريبا طلعوا على 12:30.
0: والسبب يعني قالوا لك شو السبب ليش يجي؟
1: لا ما قالوا لي شو السبب، بس السبب كان واضح أنه في كان بدهم يحطوا حجر أساس للمستوطن اللي قريب من منزلي. وهذا هو مبين السبب. يعني
0: احنا بنحكي على مستوطن يعني قريبي جدا بمحاذاة بيتك ولا بعيد؟
1: تقريبا بعيد، تقريبا كيلومتر هوائي.
0: كيلومتر، مع ذلك فضل انت بيتك الوحيد يعني بالمنطقة اللي هو كاشف على المستوطن؟
1: انا لا، من عدة بيوت بس انا البيت الاكثر مرتفع.
0: يعني هو البيت الاعلى واللي منه بقدر يراقبه بالبلد ويراقبه باتجاه المستوطن.
1: صحيح.
0: والقوة دخلت البيت اليوم الصبح، انت عمليا اضطريت انك تخلي البيت، ما كان عندك امكانية تعترض.
1: انا اخليت امبارح بالليل الساعة 11.
0: وكم جندي يعني كان بتعرف كم جندي دخلوا عناصر القوة؟
1: يمكن 10-15.
0: واخذوا البيت كامل، هو بيت مسكون يعني مش عندنا بنحكي على بيت قيد البناء. مسكون.
1: انا طلعت اولادي ومرتي والبيت مسكون، البيت متكون من 3 طوابق.
0: نعم. واجوا سيطروا على البيت، وكيف فهمت اخلوه في الساعة الاخيرة؟
1: صحيح.
0: شو في عندك ضرر بسبب هذا التواجد ولا حافظوا على البيت على الاقل؟
1: لا لا حافظوا على البيت يعني الحمد لله ما فيش اي مشاكل.
0: فيش، ما كان في ضرر وما في اضرار ولا تخريب
1: ولا شيء؟ اي شيء.
0: هاي اول مره بتصير معك حازم؟
1: اول مره، وتفاجأت انه يعني انا اول مره يعني بصير معي هيك.
0: يعني مش انه كان بالسابق في عمليات مشابهه واجوا اخلوا بيتك يعني واستخدموا بهذا الشكل؟
1: اول مره في الحياه. وين؟ انا بيت جديد عمره 3 سنين.
0: من 3 سنين واول مره بتتعرض لشيء من الشكل؟
1: اول مره بتعرض لهيك شيء.
0: على كل الحمد لله على السلام يعني هالتجربة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. سلامات. سلامات. إذن هذا في عرابة جنين، استيلاء على منزل لساعات فقط لمراقبة مستوطنة جديدة، وضع حجر الأساس لمستوطنة في محيط عرابة جنين، ولكن هذه الخطوة ستؤدي إلى مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي وكروم الزيتون، وعمليا ضرب مصدر رزق أساسي لعدد من العائلات هناك. سنعود إلى هذا المحور في موعد لاحق في إطار برامجنا الإخبارية. والآن إلى زاوية رياضية و تطور مهم بالنسبة للاعب عنان خليلي، بعد أن فشلت الصفقة في إيطاليا ينتقل إلى كريستال بالاس في إنجلترا. زميل نبيل سلامي، تحياتي نبيل.
2: أهلا جاكي.
0: إذن من الدوري التلياني إلى الدوري الإنجليزي
2: وهو الأفضل. جاكي، وإن كان يعني أقل بريقا وأقل إنجازات فريق كريستال بالاس اللي جاي من العاصمة لندن من جنوبها وتحديدا من حي كرويدون، فريق مغمور يعني أنا الموسم الماضي بالمرتبة 15، ولكن الموسم الأخير كان له استثنائي، فاز ب3 ألقاب جاكي، فاز ببطولة الكأس في الدوري الإنجليزي انتبه، وفاز ببطولة الكونفرنس ليج بطولة أوروبا الثالثة من حيث القوة. أنا استغربت يعني صراحة المبلغ رائع هائل، يعني نيوكاسل أغنى من هذا الفريق واللي دفع هذا الفريق 30 مليون، وهي أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم في إسرائيل. بالمناسبة يعني حتى المدرب اللي صاحب الإنجازات جلاسنر أنهى وتعاقدوا من شي شهرين أعتقد مع مدرب جديد فرنساوي بيير سياج. المثير بهذا النادي أنه هو يعني مرقب النسور أو الإيجلز، أنه هو دفيئة للاعبين يعني مغمورين وبيبعث لها الفرق الأندية الكبيرة. هو موجود في لندن بقلب الحدث بقلب الدوري الإنجليزي. أعطيك على سبيل المثال مثلا أحد أشهر اللاعبين هناك إسماعيل سار نجم السنغال الرائع المهاجم من الطراز الأول، يورجن لارسن مهاجم من النرويج بيلعب مع هالاند، برينسون جونسون مهاجم إنجليزي أعتقد، وكمان في لاعب عربي مغربي بالمنتخب المغربي رياض شادي رياض معروف، هو قلب دفاع شادي رياض بيلعب بهذا النادي. 30 مليون أنا أعتقد أنه هذا مبلغ هائل جدا. بعرفش تفاصيل الاتفاقية في قديش له ثمن البطاقة، قديش راح يكون للوكيل، هذا غير معروف حتى لا، ما في تفاصيل وافي، ولكن يعني بأكد لك جاك على أنه هي صفقة كثير ممتازة، خاصة وهذا النادي بيلعب بطريقة 3-4-3. انتبه هو بده يلعب على الخط، واحد من الأربعة اللي في الوسط بده يكون على الخط، وأنا أعتقد أن هذا الفريق راح يكون له إنجازات هذا الموسم. هي أنا أعتقد هي محطة نحو محطة أكبر قادمة لعنان خلالي،
0: وهذا مهم. ودعني أسأل نبيل، يعني هذه الصفقة و30 مليون يورو، ولكن بلغة كرة القدم المهنية هذا يضمن أنه تشكيل أول ولا ممكن يندفع هاي المبالغ ويكون على الاحتياط؟
2: لا لا يمكن أنه لا يضمن أنه يكون بتشكيل الأولى، ولكن هو طبعا بده يتدرب وبده يشوف المدرب، بمدرب جديد بيير سياج وعنده 3-4 لاعبين جدد عدا عن الكادر الأول الموجود بالفريق من سنوات، فمش مضمون، ما في إشي مضمون جاكي بالمرة، ما في إشي مضمون، ولكن احنا بنتمنى على انا يعني انا اؤمن بقدراته انه موجود في هذا الدوري، يعني هذا شيء مهم جدا افضل من الدوري التلياني وان كان هناك فريق الانتر. المهم انه مكابي حيفا كمان راح يلحس اصبعه من هذه الصفقة اللي هو له 15% من اي صفقة قادمة، بنزلوا 7.5 مليون اللي اشتروه من فريق سان جلواز، الباقي بأخذ منه مكابي حيفا مبلغ حوالي 15%، يعني أنفق أكثر من 2 مليون يورو لمكابي حيفا نتيجة لهذه الصفقة. تفاصيلها إلى كم سنة حتى الآن مش أنا مش عارف بالضبط، ولا كم سيتقاضى سنويا، ولكن الأجور في الدوري الإنجليزي دائما من 2 مليون وطالع. يعني يلعب مع النجم السنغالي إسماعيل سار، مع هندرسون، مع لارسون، مع شادي رياض، لا مع جان فيليب أرتيتا مهاجم منتخب فرنسا، تخيل مع جان فيليب أرتيتا، مش يعني ليس مفهوم ضمنا. أنا أعتقد خطوة مباركة، وبتصور أن السماء هي الحدود بالنسبة لعنان خليلي.
0: والسؤال نبيل، يعني ما الفرق بين الفحص الطبي في كريستال بالاس والفحص الطبي في إنتر ميلان لهذه الدرجة؟ يعني
2: هي نفس الفحوص، ولكن في إيطاليا بيستثنوا ذلك أنه في اللجنة الأولمبية في إيطاليا بتعمل فحص خاص وصعب وقاسي جدا لقضية عضلة القلب. لقضية القلب، يعني أي فحص طبي بالعالم بيمرق منه عنان خليلي إلا في إيطاليا، وهذا حدث مش بس مع عنان خليلي، حتى ما لاعبين تليان جاكي وما لاعبين أجانب في انتقادات على هذه الطريقة، بدهم يضمنوا وكأنه ما تصيرش ولا أي قضية طبية بالمستقبل، ولكن هو قاسي جدا هذا الفحص، يمكن يتندموا عليه فيما بعد، يمكن تتغير المفاهيم، تتغير المعايير في إيطاليا.

0: إيطاليا الوحيدة اللي اللجنة الأولمبية هي اللي بتتدخل بهذا الموضوع، عاد عن الفحص الروتيني العادي بتعمل هي فحص خاص فيها، ما بعرف قديش فيه له معايير مهمة لأن بحياة اللاعبين. أنا أعتقد كان مبالغ فيه يعني اللي عملوه في إيطاليا، بتصور إنه هن خسروا وعنان ربح. يعني هناك الصفقة كانت 20-23 مليون أو 25، كانت ممكن تصل اليوم وصلت 30 مليون. هذا أمر مش معقول، جاكي لاعب عربي ابن مدينة حيفا عندنا من المجتمع العربي ينباع بهذا الكم، 30 مليون، 120 مليون على الأقل دولار. أنت عارف يعني شو بنحكي؟
1: يعني معقول. هذه الأرقام على كل نبيل، يعني هذا خبر أيضا مهم وصار في ظل الأجواء التي نعيش ونتابع ومثير. نتأمل بس ما تبدأ حملة التحريض، كل شيء الآن يعني يخضع للتحريض وتحريض أرعن ضد مجتمع.
0: لا هذا الفريق فيه من البرازيل، فيه من كولومبيا، فيه من السنغال، وفيه من النرويج، تخافش. لا برتبوها. بعدين في جالية عربية بعرفش إذا قديش راح تدعمه هناك في لندن، أنت بتعرف بحي كرويدون جنوب لندن مليان يعني من الجنسيات العربية والشرقية.
1: شكرا لك، تحياتي نبيل.
0: سلامات إلى اللقاء.
1: وقبل أن ننهي خبر مع ذلك الأخبار، ولكن يعني تفاصيل مؤلمة، نعود إلى هذه الأخبار. في مدينة اللد، طفل في الخامسة من عمره 5 سنين تم العثور عليه داخل سيارة بحالة حرجة نتيجة يعني ضربة حرارة كبيرة كما يبدو. هذا الطفل بقي في السيارة لفترة طويلة جدا، عمره 5 سنوات، وتم العثور عليه. الآن الطواقم الطبية تعمل على إنعاشه والحالة حرجة. طفل 5 سنوات كما يبدو تم نسيانه في السيارة، وهذا في مدينة اللد. حتى الآن لا معلومات عن هويته وتفاصيله، ولكن كل حادث كهذا مؤلم. وهذه حوادث الصيف التي نعود إليها، يعني اعتقدنا مرة أنه ستخطيناها، ولكن هذا الذي حدث في الدقائق الأخيرة وفق البلاغ الذي وصلنا رسميا من نجمة داود الحمراء. معلومة أخرى بالنسبة لي الحلبة الحزبية السياسية، لجنة الوفاق ستلتقي كما يبدو في الساعة القريبة برؤساء الأحزاب التجمع والجبهة والعربية للتغيير وتبليغهم بموقفها بالنسبة للثلاثية. هذا اللقاء في مدينة حيفا بعد قليل. كان هنالك حديث عن التزام من قبل الأحزاب بقرار اللجنة، وفق ما رشح من معلومات أولية سيتم تبني كما يبدو موقف قدم من قبل الجبهة والتجمع، ولكن قد تكون بعض التحسينات عليه بما في ذلك أمور قد تتعلق بمناصب برلمانية في مرحلة لاحقة، أو قد يطرح موضوع التناوب. لا أعلم إلى أي مدى هذا دقيق، ولكن هذه المعلومات التي وردت إلينا في الدقائق الأخيرة. في حال كان هنالك معلومات رسمية سنوافيكم بالتفاصيل. إلى هنا أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين بحيفا بشط طبعا شاطئ بتقلم بنت الأمواج، وطبعا هنا البرنامج برعاية وزارة الداخلية وحملة السباحة الآمنة لنسبح صح لنسبح مظبوط. طبعا هون اللي في كتير ناس اللي هي مبسوطة وعم تسبح، وطبعا بشط آمن، وأهم إشي نختار الشط الآمن. وبنرجع للمنقذ توفيق دياب. توفيق سلامات،
1: يعطيك العافية،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيف شايف الوضع؟
1: حتى اللحظة الأمر مستدب وفي سيطرة تامة.
0: يا سلام.
1: ها إلا طبعا إحنا هنا موجودين الحمد لله. عادة الأحد بيكون يوم خفيف بعد جمعة سبت، ولكن عندنا نسبة لبائش طوط إحنا

0: على نسبة مستجمين موجودة في البلاد كما ذكرنا سابقا؟
1: طيب توفيق، بدنا ننتقل للسؤال اللي بعده. توفيق، لك السؤال هيك، شو أكتر الأخطاء اللي بتشوفها عند العائلات والأهالي على الشط؟
0: عدم اللامبالاة والاستهتار طبعا، مرات عدم وعي، يعني مش بالقصد انه العيلة هي قاصدة انه عدم الانتباه لطفلها او لابنها. البحر مش زي البركة، لازم نكون عندنا تفرقة تامة. اليوم انت لما بتفوت على البحر مع ابنك مهم جدا، في اشي اسمه احنا بنقوله باللغة العبرية بروت، يعني ارضية البحر ما هي مستوية زي البركة او معروف العمق. ممكن تكون انت ماشي
1: يعني باللغة البسيطة جوار،
0: جوار بالضبط، حفر موجودة داخل البحر، تدرس البحر متقلبة، يعني في عندك هنا حفرة غميقة، غاد أغمق، هون أعلى، يعني هاي مهمة جدا ننتبه لها. وحال والبحر كمان قوته وقمة الأمواج هاي بتأثر كمان.
1: طيب توفيق، عندي كمان سؤال بالنسبة كمان متعلق للأهل اللي بيجوا مع أطفالهم، شو أهم التعليمات اللي لازم يلتزموا فيها؟
0: دخول للمياه معاً، ممنوع انك انت توخ يكون عندك ثقة زائدة انه ابنك ممكن دخلته دورة سباحة، ممكن في البركة سبح لمسافة 25 متر وشفته
1: بقول لك اسا ابني متعلم
0: سبيح ومتعلم دورة سباحة. بالبحر اول اشي بيختلف، الملوحة بتأثر على قدرة السبيح داخل البحر، الموج والرياح كمان مهم جدا انه الطفل فش عنده هاي الثقة الزائدة في داخل البحر، عشان هيك مرافقته خلال البحر او موجوده في داخل الماء مهم جدا مهم جدا مهم جدا.
1: يعني انت بتقول الولد لحاله او البنت لحالة تنزل تسبح ممنوع؟
0: قانونيا القانون في الدولة بيقول ممنوع دخول اي طفل فوق 12 سنة في البحر لحاله، ممنوع منعا باتا، يعني من ناحية القانون ممنوع الدخول.
1: كمان من ناحية القانون، يعني مش انه لا يعني ابني انا متعلم دورة، لا يا زلمة انا ابني متعلم سنة دورة سباحة.
0: لا ممنوع.
1: البركة غير عن البحر
0: طبعا، البركة بتختلف هاي، ولا عدم الاستهتار بالبركة كمان، يعني منقذ البركة منقذ له احترامه وبيشتغل بمهنية كمان وبيعطي كل طاقاته حتى أصعب، لأنه مرات عنده صعوبة احتكاك مباشر مع الناس، بينما إحنا هون في برج مراقبة من راقب الجميع زي فيلم السينما، مين الأهل اللي أكثر التزام مع طفلهن، مين اللي أقل عندهن مبالاة، مين اللي الطفل اللي عنده ثقة بالنفس اللي ممكن يصل لمسافة معينة وبرفع بيعرف حده وين. كل طفل بيختلف على الثاني، الأهل قدرات السباحة إيه وبتقيد لأنه بالتعليمات أو بردش علينا، هاي الشغلات من رائبها جدا.
1: توفيق دياب، عن جد يعني عم تعطونا هنا، طبعا توفيق دياب ويوسف خردون وجهاد أبو ريا، يعني عن جد عم تعطونا معلومات اللي عن جد أنا كأب أول مرة بسمع إيش عن هالشيء.
0: مهم جدا، بس بدي أنورك بشغلة واحدة، إذا بتلاحظ على كل محطة إنقاذ موجود علم، لون العلم مهم جدا.
1: هذا لون العلم بنخليه للتغطية اللي بقى، شو رأيك؟
0: ممكن، يلا
1: عشان نكسب وقت،
0: خلص إلا بدك إياته بيصير.
1: إذن توفيق شكرا، مثل ما سمعتوا مستمعين، البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر طبعا نرتاح نفرغ طاقتنا نقضي وقت مع العيلة والأصحاب، بس يا جماعة البحر مش بس صورة جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية، ومثل ما ذكرنا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكو. إلى هنا.

0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين طبعا في شاطئ بحيفة, شاطئ بتقلم بنت الأمواج طبعا, وبثنا تحت رعاية وزارة الداخلية وحملة السباحة الآمنة, وخصوصا احنا بشهر صيف اللي الكل بنزل عشان يسبح وينبسط. عشان هيك ونكون بأمان لازم دايما نختار شاطئ البحر طبعا.

0: طبعاً اللي فيه منقذ والمصرح فيه. وإسه طبعاً بننتقل لجهاد أبو ريا. جهاد سلامات.
1: أهلين سلامات.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: جهاد، سؤال كتير طبعاً بالداول هو هيك، شو أكثر الأخطاء اللي بتشوفها عند العائلات والأهالي على الشط؟
1: الأخطاء الوحيدة هي أكثر أخطاء هي اللي إحنا بنشوفها، الأهالي اللي بتيجي مع أولادها وتقعد برا بتمسك التليفونات، بتقعد على التليفون،
0: يا ويلي على التليفون،
1: وبتبعت أولادها على المي على البحر.
0: يعني بكفيش بالبيت، بيمسكوا التليفونات وبخلوا أولادي يلعبوا بالإكس بوكس والبلاي ستيشن، ولا هي كمان الإشي بالبحر؟
1: تقريبا. طبعا هني يمكن شوي بيركنوا علينا أكثر من لازم، إحنا بنقدر نعطي ملاحظة، أول ملاحظة وثاني ملاحظة وثالث ملاحظة، إذا نشوف إنه في استهتار وإهمال من ناحية الأهل. طبعا إحنا عندنا هنا قوات الأمن نقدر نستدعيهن عشان يساعدونا. طلع يعني بالآخر إحنا مش سوبرمان، احنا بني ادمين، احنا بشر، يعني احنا عندنا هون اكثر من 500 600 بني ادم بكون جمعه سبت،
0: وبدكم انتم تلحقوا عليهم كل،
1: احنا ملحقين الحمد لله، يعني الحمد لله احنا فيش عندنا حالات غرق تماما، يعني بصيرش عندنا حالات غرق. اما كمان يعني من شويه وعي من الاهل اللي بيجوا هون بقعدوا هون يستجموا هن كمان، طلعوا كمان شويه اولاد ناخذ شويه مسؤوليه، لانه كمان مره بنرجع بنقول انه القانون بيمنع دخول اي ولد من تحت جيل 12 لحاله على المي.
0: طيب بدي أسألك كمان سؤال طبعا بتعلق كمان بالأهل، للأهل اللي بيجوا مع أطفالهم بيجوا مع أولادهم هون، شو أهم التعليمات اللي لازم يلتزموا فيها هن الأهل؟
1: أهم التعليمات إنه يفوتوا مع أولادهم على المي، هن جايبين أولادهم على البحر يفوتوا معهم على المي، مش طالبين أكثر من هيك،
0: يعني مش يا ولد انزل اسبح وأنا أمسك التليفون،
1: انزل اسبح والمنقذ بيدير باله عليك.
0: أيوة
1: يعني نوع من نوع البيبي سيتر. إحنا مش بيبي ستر، احنا هنا منقذين، احنا هنا عنا مش عنا كفاية عالم نطلع عليها،
0: ومش واحد ومش اثنين، يعني انت كمان بأي
1: مئات هنا مئات العالم، انت بتيجي عنا هنا يوم جمعة او سبت عنا مئات العالم بالمي.
0: واو
1: بالضبط مئات العالم. طلع كمان مرة بنرجع بنقول يبعت ولادن على المي وهن قاعدين برا على التليفونات شوي عدم
0: بس مصرية. بدي اسألك سؤال من ناحية قانونية، هل انت ممكن تقول للاهل طلعوا اولادكم اذا انتم كنتوا تنزلوا معهم على البحر طلعوهن واقعدوهن حدكم؟
1: من ناحيه قانون طبعا احنا بنقدر نطلعهن، احنا بنقدر نجيب لنا قوات الامن هون اللي هون، هن هذا الشغل
0: اللي بيعمل مشاكل،
1: انه هذا هو شغلهم، يعني اللي هن احنا بنحاول.
0: طب قول لي القانون لاي جيل، اي جيل مسموح انه الولد ينزل بس مع الاهل، ممنوع ينزل لحاله؟
1: من جيل لمن جيل لحد جيل 12. لحد يجي 12
0: يعني 12 سنه 12 وتحت ممنوع ينزل لحاله.
1: بالضبط 12 سنه وتحت ممنوع،
0: حتى لو ينزل بقول لك ايه ما هو ينزل يغطي اجريه،
1: فش غطتان اجرين، القانون هو قانون، غطتان اجرين ولا على المي هو القانون هو قانون.
0: ايه جهاد يعطيك العافيه.
1: شكرا لك، الله يعافيك.
0: اذا مستمعينا مثل ما سمعتوا طبعا جهاد والتعليمات طبعا هنا بالبحر، البحر بالنسبه لنا مكان خاص، بنروح على البحر نرتاح نفرغ طاقتنا نقضي وقت مع العيله والاصحاب، بس يا جماعه البحر مش بس صوره جميله ورمال ناعمه، البحر كمان فيه مخاطر حقيقيه، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتنا. الى هنا.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على

0: أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
2: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
1: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
3: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM ستيريو.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
9: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. نبدأ من مدينة اللد حيث عثر على طفل يبلغ من العمر نحو 5 سنوات داخل مركبة بحالة حرجة ويعاني من علامات ضربة شمس بعد نسيانه داخل المركبة. بدورها عمل الطواقم الإسعاف على إنعاش الطفل في محاولة لإنقاذ حياته، وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في حوادث طرق أصيب شخصان بجروح خطيرة في حادث طرق وقع بين مركبة وحافلة صغيرة بالقرب من بلدة راموت نفتالي في الجليل الأعلى. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها الطبية وصلت إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الطبي للسائقين قبل نقلهما بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 مشتبهين من سكان بلدة البعني للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل وفاء حصارمي التي قتلت في جريمة إطلاق نار داخل مركبتها في 10 من كانون 2 أمام أعين أطفالها الصغار. وأفيد أن من بين المعتقلين أم وابنها، حيث تشتبه الشرطة بضلوعهما في الجريمة. هذا ومن المقرر أن تطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيقات. من المقرر أن تصدر لجنة الوفاق الوطني اليوم قرارها حول تشكيلة مرشحي القائمة العربية المشتركة لانتخابات الكنيسة بعدما فوضتها الأحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير. وعلى ضوء ذلك من المقرر أن تلتقي اللجنة برؤساء القوائم لإبلاغهم بالقرار وسط استمرار النقاشات داخل اللجنة حتى هذه اللحظة. أصدر مستشفى رمبم بيانا تعقيبا على الادعاءات بشأن تعرض جنود إسرائيليين مصابين لمعاملة غير لائقة من قبل طاقم طبي عربي في المستشفى. وأكد بيان المشفى أن جميع المرضى لا سيما جنود الجيش الإسرائيلي يتلقون علاجا طبيا مهنيا. وأضاف البيان في المقابل أنه يتعامل بمنتهى الجدية مع أي ادعاء بشأن معاملة غير لائقة للمرضى ويجري فحصا وتحقيقا في كل ادعاء من هذا النوع. من جيبه قال نائب أحمد الطيب إن هذه حملة عنصرية فاشية ضد الطواقم الطبية العربية في المستشفيات الإسرائيلية لم تبدأ اليوم، ولكنها وصلت ذروتها في أعقاب تحريض من قبل كاتس وسموتريتش وبن غفير. وأكد أن ما نشر كاذب ومشوه لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى تواصله مع الطاقم الطبي المذكور الذي أكد أنه تعامل مع الجنود بقمة المهنية بحضور طبيب قدير متدين من الوسط اليهودي أشاد بعملهم. في وقت سابق اليوم أمر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإجراء تحقيق عاجل وشامل في ادعاءات بشأن معاملة غير لائقة لجنود إسرائيليين في مستشفى رمبم بعد إصابتهم خلال القتال في لبنان. وجاء القرار عقب شهادات بينها شهادة شقيق أحد الجنود الذي ادعى أن عائلات الجنود منعت من دخول القسم وأن شقيقه تعرض لمعاملة عنيفة من قبل طاقم طبي يتحدث العربية كما جاء في منشوره. قدم عضو الكنيسة يوآف سيجالوفيتش من حزب يش عتيد إلى رئيس الكنيسة أمير أوحانا رسالة استقالة من الكنيسة. يذكر أن سيجالوفيتش أعلن الأسبوع الماضي عن انسحابه من حزب يش عتيد وأنه سيبحث عن مسار جديد في حياته السياسية وسط معلومات تشير إلى إمكانية انضمامه إلى القائمة العربية الموحدة. استولت قوات الجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة عراب جنوب جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفاد رئيس بلدية عراب أحمد العرضة بأن قوات الجيش اقتحمت المنزل وحولته لثكنة عسكرية وأبلغت العائلة بالعودة عند 7 مساء. وأضاف أن الجيش أغلق الطرق الرئيسية للبلدة وصف مخاوف من تنفيذ عمليات تجريف واقتلاع أشجار زيتون والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشتد اليوم وطأة الحر وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 36، حيفا والساحل 31، تل أبيب وفا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعات ومستمعي الشمس، كل تحياتي لكم. حلقة جديدة من المنصة رح نكون مع بعض حتى ساعة 3 اليوم. كل التحيات لكل اللي عم يسمعونا، كل انضموا لنا، وكل اللي متحمسين حتى نشوف شو كانت آخر المستجدات على منصات التواصل الاجتماعي اليوم. أنا كثير تلبكت يا جماعة لانتقي لكم المواضيع، من كمية المواضيع، من كمية الأخبار، ومن كمية القصص اللي عم تنثر على منصات التواصل الاجتماعي. أسبوع مليان في مواضيع، البعض منها مهم، البعض منها أقل أهمية، لكن الناس ورواد السوشيال ميديا بتتداولها، بتتناقش فيها، وبتتفاعل معها بشكل كثير كبير. قبل ما نبدأ بشكل رسمي، كل تحياتي لزميلنا العزيز عبد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، معكم أنا في إعداد وتقديم هذا البرنامج ليلى قيش، والإشراف العام لبديع كرام. ودائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها 98.1 FM، وعبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. في تطبيق الشمس والموقع الإلكتروني طبعا دائما بإمكانكم تتواصلوا معنا عبر الخانة الجديدة اللي هي دردشة البث، اللي فيكم هيك تكتبوا أي شيء رح نشوفه خلال البث المباشر، تشاركوا معنا، تعملوا تعليقات، فكونوا دائما شاعرين إنكم تقدروا تتواصلوا مع المذيع اللي بيكون من وراء هالميكروفون في كل وقت. هذا الأساس وهذا النهج، ودائما صوتكم مسموع، وتصلنا كل ملاحظاتكم وتعليقاتكم أول بأول. بالإضافة لهيك خانة المقالات، خانة طبعا الريلز اللي كمان صارت موجودة عبر التطبيق، وآخر المستجدات والأخبار اللي دائما مراسلي الشمس ومذيعيها بيهتموا فيها، بما أنه دائما نحن مع وضع مكركب ونقاشات حساسة، واليوم الانتخابات هيك عم بتقرب، وهذا كمان موضوع كثير كبير عم بيتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. فقديش مهم عن جد يكون في مرجعية اللي منوثق فيها، بالذات في الأخبار اللي بتأثر على حياتنا، وبتكون يعني عم بتشكل مفترقات كثير كبيرة لمجتمعنا، فنكون انتقائيين، ما نختار بشكل عشوائي، وأنما المؤسسة الإعلامية المسؤولة واللي عنا ثقة فيها هي تكون مرجعيتنا دائما. والشمس يا حبايب بتقدم لكم كل هاي الخدمات على أمل دائم أنه نكون نحن وأنتوا على نفس المسار، ونوصل أبعد، وأحلامنا تكبر مع بعض كل مرة عن جديد. ما رح نطول أكثر، اليوم في عنا كثير محطات، مثل ما حكيت 5 محطات رح تجمعنا فيها المنصة، ما بين فلاش الأسبوع اللي فيه منسلط الضوء على آخر هيك الانتاجات الفنية. واليوم أنا يعني ما كنتش محتارة نهائيا، لأنه حبيبة قلبنا أصالة نصري قدمت أغنية في اللهجة السورية، ولإلها كثير أبعاد يا جماعة. هالأغنية أنا شخصيا دخلت إلى قلبي، يمكن أول مرة ما بتسمعوها هيك بتحسوها ما بتشبه أصالة نصري بشكل كثير كبير، بس بتحس أنه ستايل جديد، كمان شبابي وكمان سوري. ولما فنانة إلها أكثر من 30 سنة بالساحة بتقرر تنزل غناية باسمها هي شخصيا، فأكيد الموضوع مش صدفي، وإنما هو انتقائي. طبعا هاي الأسبوع أصالة سمت أغنيتها الجديدة أصالة، والأغنية باللهجة السورية مثل ما حكيت، تشعروا أنه فيها هيك رجعة واضحة للجذور بعد سنوات تنقلت فيها أصالة بين المصري الخليجي ولهجات عربية مختلفة. على فكرة هي الفنانة العربية أعتقد الوحيدة اللي عندها كارير خليجي وكارير في بلاد الشام وكارير في مصر، فعمليا نحن عم نتحدث عن إنسان منتج بطريقة ما شهدها الفن الحديث بهذا الزخم من الإنتاجات الفنية. طبعا الأغنية نزلت بشكل رسمي ب3 آب، وهي من كلمات وألحان الفنان السوري الشاب أمجد جمعة، وتوزيع وميكس وماستر فؤاد جنيد. فؤاد جنيد اللي كان أول من رافق الشامي في مسيرته، فهو نحن هون شايفين بأنه في اعتماد على الأسماء الشابة. بس المفاجأة الأجمل هي كانت موجودة وراء الكواليس، منتجة الأغنية هي ابنتها شام الذهبي، وهي أول خطوة رسمية تقريبا لشام في عالم الإنتاج الموسيقي. هذا المشروع بتشعروا أنه فيه محاولة واضحة

أرجعها موسيقياً للهوي السوري طبعاً الفيديو كليب يا جماعة نفذ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا الأقل جمال هيك حتى نكون شفافي معكم في الأغنية، وإذا بتسمعوها بلا الفيديو كليب رح تحبوها أكثر. بس مهمني أحكي أنه الأغنية مش مشروع منفصل تماماً، هي بتفتح الباب لمرحلة سورية كاملة عند أصالة. كان إلها تصريحات أنه هي عم بتحضر ألبوم جديد بعنوان طولو بضم 14 غناية سورية، وكلها مستوحات من ألوان وفولكلور وموروث موسيقي سوري مختلف. وطبعا قالت أنها تعاملت مع كل أغنية كمشروع قائم بذاته من ناحية الموسيقى الصورة والأزياء، بهذا ما بينخاف عليها. عشان نكون عارفين أنه هذا العمل أخذ تفاعل سريع على المنصات، الكليب تجاوز 1.5 مليون مشاهدي خلال ساعاته الأولى، وظهر ضمن قوائم الترند الموسيقي في أكثر من سوق عربي. وطبعا كان في تصريحات لأصالة بعد إطلاق هاي الأغنية بأنه رح تنزل قريبا على الشام، رح تكون بشهر 8 عم ترجع إلى الوطن الأم سوريا بعد طول الغياب. أصالة، لا أصالة، خلينا نسمع.

بعيد وبكرر أصالة عمرها ما تخون الوعد، هذا أكثر جملة هيك واضح أنه أصالة بتكررها في أغنية سمتها على اسمها، وأنا شخصياً حبيتها كثير. نحن حبايب رح نكون مع بث خارجي في هاي اللحظات، من ثم إعلانات قصيرة جداً، وبعدين رح ننتقل لنكون مع ترند الأسبوع، وتحديداً مع الاسم الأغلى والأقرب إلى القلب والعودة الاستثنائية لشيرين عبد الوهاب. ما بعد كل هاي الإعلانات والفواصل، خليكم معنا لنكمل المنصة.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مثل ما ذكرنا بالتغطية قبل الأخيرة لليوم، زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شط بحيفا، طبعا شط بتقلم، وهذه التغطية تحت رعاية وزارة الداخلية وحملة السباحة الآمنة. ودغري راح نتوجه ليوسف خردوني، طبعا منقذ معنا هنا، طبعا كان معنا كل التغطية. يوسف كيفك؟
1: كيفك يا محمد؟
0: يوسف بدي أسألك هيك، عم بطلع وأنا فايت، شوفت علم محطوط عينكو هون على وين بتقعدوا، شو هذا العلم يا أخي؟

0: طبعا هذا العلم،
1: طبعا هذا مش للمنظر ومش عشان أزين،
0: لا أكيد طبعا كل برج رقابة منقذين لازم يكون علام العلي تبعه أقل إشي 8 مطورة لفوق. هذا العلم اللي بيقول اليوم كيف شكل البحر وكيف العالم لوين اللي فوتوا وكل هالشغلات اللي بعرف البحر كيف هو موجود اليوم.
1: يعني في هون انت بتحكي لي انه في الوان للعلم لتعرف شو وضع البحر اليوم.
0: مظبوط، عندنا العلم الابيض اللي هو معروف البحر هادي، البحر العلم الاحمر لما البحر يكون متوسط وفيه شويه طيارات وموج، البحر الاسود ممنوع سباحه تماما، وفي البحر العلم الليلكي اللي هو للقناديل البحر.
1: لما في قناديل،
0: لما في قناديل البحر.
1: طيب بننتقل ليوسف. يوسف بالنسبة لك انت، واحد اثنين ثلاثة بننتقل لتوفيق، اسف يوسف وتوفيق عد بعض. توفيق شو كيف ايش بيقدر تشرح لي عن هدول الاعلام؟
2: طبعا العالم الابيض لما بتكون طبعا البحر هادئ جدا جدا وفيش اي نوع مخاطر في البحر نفسه، في منطقة الاستجمام اللي احنا بنحددها خلال النهار، لا في ما في طيارات ولا بيكون ريح قوية، السباحة لجميع الفئات بتكون مريحة جدا. العالم الاحمر هو تحذير، البحر في خطورة، ريح قوية، طيارات موجودة، ومنحد من التوسع التمدد خلال السباحة. ممكن يعني في العلم الأبيض نسبح لسبيح الابتعاد، حتى الطابة اللمونية اللي شايفها هناك هي الحد الأقصى للشط المرخص. بالأحمر بنمنعه يتوسع كثير، بالأسود ممنوع دخول المياه منعا باتا. هاي العلم الأسود مهم جدا، ممنوع دخول المياه منعا باتا.
1: طيب توفيق، يوسف بدي أسألك، أنت حكيت عن العلم الليلكي. نعم. إيش العلم الليلكي كمان مرة؟
0: العلم الليلكي لما بيكون في قناديل بحر، الكل معروف مدوزة قنديل البحر، لما بيكون في قناديل بحر هي أغلب أوقاتها من 21/6 ل 27 أو أواخر 7 السنة زي ما بنشوف كانوا أقل، فإحنا بنحط حد العلم اللي موجود على البرج كمان علم ليلكي أو على خط البحر اللي الكل بيجي بينتبه لهذا العلم بعرف إنه اليوم في قناديل بالبحر.
1: يوسف يعني ممنوع دخول المي؟
0: لا ممكن اللي بده يفوت بس
1: يعني على مسؤوليته،
0: على مسؤوليته
1: بس بده يطلع، بده يطلع أحمر،
0: بده يطلع أحمر، وبتعرف تحذير واجب علينا انه نحذر
1: انه الليلكي بتقدر تفوت على مسؤوليتك، بس انا بقول لك انه في بالبحر اناديل.
0: بالضبط، في اناديل وفي منطقة قرص من كل في بكل تاني.
1: طبعا جهاد يزيد اشي، تفضل جهاد.
3: بالنسبه للعلم الاسود بنرفعه كمان لما في تلوث بيئه، لما في تلوث بالمياه وممنوع دخول المي بنرفع كمان العلم الاسود.
1: يعني اذا في مثلا اشي نزل من سفينه، انا عارف بنزين اشي نفط اشي،
3: طبعا بنرفع العلم الاسود ممنوع دخول على المياه تماما.
1: إذن مستمعينا طبعا يوسف خردون وتوفيق إدياب وجهاد أبو ريا، عن جد مثل ما ذكرنا اليوم مستمعينا يعني البحر بالنسبة إلنا مكان خاص بنرتاح فيه، طبعا منفرغ طاقتنا بنقضي وقت مع العيلة والأصحاب، بس يا جماعة الخير البحر مش بس صورة جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية مثل ما ذكرنا، فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. إلى هنا.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أنتم تستمعون إلى المنصة ما عليها.

0: رجعنا بعد الفاصل حبايب ومكملين المنصة مع بعض. طبعا هيك رح أنا يكون بماراثون حتى لحق المواد اللي محضرينها من فلاش الأسبوع. رح ننتقل إلى ترند الأسبوع لكل انضمونا بهاي اللحظات. نحن طبعا دائما في المنصة من الثنتين لثلاثة نلخص كل الأمور اللي عم بتكون على منصات التواصل الاجتماعي، ترندات في دائرة النقاش، إشاعات، فيك أور فاكت، كمان في عنا كثير مواضيع. ترند الأسبوع يا جماعة، مين غيرها اللي طلعت ترند بطريقة قياسية؟ يعني في عودات فنية اللي بتكون مجرد حفلة جديدة أو إنتاج جديد، وفي عودة بتحسوا أنه الجمهور كله داخل على الحفلة، هو بده يطمن على الفنان قبل ما يسمعه. هذا أكيد اللي صار مع شيرين عبد الوهاب بعد غياب طويل وأزمات شخصية وفنية يمكن خلت اسمها لفترة حاضر بالأخبار أكثر من ما هو حاضر بالأغاني، حاضر في بالنا وشاغل بالنا أكثر من أنه كنا عم نسمعها. شيرين رجعت بليلة الجمعة على مسرح طبعا بالساحل الشمالي، والجمهور كان مستنيها كل الوقت. حتى قبل الحفل كان واضح أنه الموضوع أكبر من سهرة صيفية عادية، يعني الدفعات الأولى من التذاكر انباعت بشكل قياسي. شيرين نفسها كانت عم بتنزل كل الوقت رسائل صوتية عم تطمن جمهورها أنه هي جاي لعندهم وقيلت لهم أنه عم نستناكم، والفرقة الموسيقية كانوا عم يفرجونا يعني هيك التزامها بالبروفات التدريبات الصوت استعدادا للعودة. شيرين بلشت وطلعت على المسرح بأغنية صبري قليل، واختيار الأغنية لحال وكان كأنه رسالة بدون ما تحكيها، بس اللحظة اللي تحولت لترند كانت لما الجمهور بلش يناديلها صوت مصر صوت مصر، وهون شيرين ردت بجملة أخذت كل الاهتمام وحكت أنه الكل صوت مصر. ويمكن هاي واحدة من أجمل العفوية اللي بتطلع بشيرين والعمق بنفس الوقت، هي عادة مش عميقة دائما بتهب وبتعمل مشاكل على المسرح، بس بهاي الشغلة كانت جدا جدا عفوية ورقيقة، لأنه أنتوا بتعرفوا يعني هاي الجملة مش عابري. لقب صوت مصر هو عامل جدل من فترة، خصوصا مع ربطه بأنغام أمل ماهر ما قبل هيك. فشيرين اختارت بدل ما تدخل في معركة الألقاب بكف المعارك اللي كانت خيضتها خلال السنوات الأخيرة، حكت كلنا صوت مصر. العفوية سيطرت على المسرح، شيرين هي شيرين بجمالها بأسلوبها بمثل الفراشة اللي كانت عم تطير، وبين واضح أنه كمان خسرت وزن، فكل العفوية تبعها تفجرت بهاي الطريقة على المسرح.
1: عاوزكم كمان تحيي ياسر الحريري جدا عشان حفلة النهاردة، وبصراحة أم بالواجب كله وخلالنا أشوفكم. حيوا يا جماعة.
2: لا تحيوا شيرين، ما تحيوش اي حد تاني من هنا ورايح الا شيرين.
1: هيقبض فلوس كتير قوي. خلي بالك من الضرايب يا جمالكم، ايه حلاوتكم دي، بحبكم ربنا يخليكم ليا كلكم. صوت مصر ماشي كل
0: طيب. صوت مصر كلنا صوت مصر، هي التكملة تبع الحديث. شيرين رجعت مثل ما حكيت هيك لجمهورها اللي بيعرفها بالعفوية، وقفت تحكي معهم وتضحك وتسألهم، حتى كان في لقطة عفوية جدا جميلة قالت لهم أنا كنت مسافرة فين، وقالت لهم أنه الدنيا من غيرهم كانت وحشة. يعني هيك هذا بدل على أنه في شوية دراما، بس دراما هيك لطيفة ونغشي مثل ما هي دائما بتتعامل مع غيابها، كأنها رجعت على بيتها بعد سفر طويل. قالت لهم أخذت تيكت وخلص رجعت لكم. المشهد الثاني اللي كان عليه كثير تفاعله كمان طلع ترند هو وجود ابنتها هنا وسط الجمهور، وهي عم بتشجع والدتها وتحمس الناس للتصفيق وانه يتفاعلوا معها بشكل كثير كبير. كمان طبعا اللقطة اللي أثرت قلوب الناس واللي خلت الناس هيك تتعامل مع القضية بطريقة إنسانية كبيرة هو استدعائها للفنان محمود الليثي اللي شاركها الغناء، وظهر متأثر جدا جدا بعودتها. يعني هذا الإنسان يلي اهتم بأنه كان صديق وفاء

فيهتم بأنه وقت أزمتها ياخذها يستأجر لها بيت فوق بيته وقعدها مع مرته وبناته وحاول كل الوقت ينقذها بدون أي مقابل. هو الإنسان يلي وقف جنبها بكل الأزمة اللي مرت فيها، وحتى انتشرت له صور باللحظة اللي هي طلعت فيها على المسرح وهو عم يتجه إلى السماء وعم يشكر ربنا بامتنان، وصل درجة البكاء بأنه شيرين طلعت وكملت هذا المشوار على المسرح. ثنائي عمل الأغنية جميلة، كرمت صديقها وكانت لحظات جدا مؤثرة على المسرح.

جمالها جمالها بياخذ العقل. طبعا جماعه ما بين الناس اللي محتفله بشيرين والناس اللي عم تحتفل بعودتها وبهاي العفويه والضحك اللي كانت مبينه من القلب, يعني احنا شفنا لها خلال ازمتها هيك شويه حفلات هنا وهناك, لكن كان واضح انه شيرين متخبطه انطوائيه. امبارح كنا عم نشوف شيرين عم تتحرك على المسرح عم بتنكت مع الجمهور, حتى دعت واحد من الجمهور اللي قالت له انا بتابع التيك توك عشانك وعرفته من بين المتابعين والمحبين لإلها, علقت على خل التفاح بأنه مبين مشروب آخر وطلبت استبداله على المسرح. فعمليا كانت هيك عن جد عم تعود إلى ذاتها بالطريقة اللي حبيناها فيها. لكن طبعا لا يخلو الأمر بأنه يكون في دائما نقاد ومنتقدين, بالذات لما بنحكي عن نقاشات على السوشيال ميديا ما بين الجمهور اللي تعامل مع الليلي بشكل عاطفي جدا. كان انتقادات للأداء الصوتي في بعض المقاطع, حتى تكون موضوعية صح, يمكن ما شفنا شيرين عم بتعود إلى ذاتها بهاي السرعة من ناحية الأداء الصوتي. في قسم من المنتقدين قالوا أنه صوتها ما كان في أفضل حالاته طول الحفل ويمكن استعجلت العودة, القصد عن الصوت. فلا يتحول النقاش على السوشيال ميديا هل إحنا عم نقيم حفلة موسيقية ولا عم نقيم أول خطوة لفناني راجعة بعد مرحلة صعبة جدا. وهون إجت واحدة من أقوى ردود الفعل من الفناني نادية مصطفى اللي رفضت تقريبا بشكل يعني جدا حاد محاكمة شيرين من أول عودة لها, وقالت أنه مجرد العودة بعد كل ما مرت فيه هو إنجاز, والإنسان اللي بيرجع من بين النيران وبيوقف مرة ثانية هذا بيستحق الدعم. واعتبرت عودتها رسالة أمل لأي شخص بمر بظروف صعبة, وواجب على الشعب المصري أنه يكمل طبعا بهذا الدعم لشيرين وبأنه يوقف جنبها, بالذات أنه منعرف أنه هي فنانة جدا حساسية وتتأثر بكل كلمة. لافت بالموضوع يا جماعة أنه الحفل إجا في ليلة كان فيها 6 حفلات تقريبا بتتنافس على اهتمام الجمهور في الساحل خلال اليومين ورا بعض, ومع ذلك كلهم مطفيين. شيرين خوطفت العودي بطريقة كثير كبيرة, أخذت المساحة الكبيرة من الاهتمام الإعلامي والسوشيال ميديا. وحتى قصة الحفلة مش إذا شيرين غنت يمكن صح ولا لا, القصة أنه بعد كل الأخبار اللي سمعناها عنها خلال السنوات الماضية لأول مرة من فترة طويلة الناس ما كانتش عم تسأل شو صار مع شيرين, كانت عم تسأل شو رح تغني لنا شيرين وشو غنت شيرين. وهي النقلة النوعية نحن كل محبيها كنا بانتظارها. الحلو بالموضوع أنه بنفس الوقت كان في حفلة لعمرو دياب, وعمرو دياب نحن بنعرف جماهيريته المليونية في كل مكان, ومع هيك ما وقف قبل عودة شيرين. فشيرين طغت على الجميع بما فيهم الهضبة, رهيبة بحبها بموت عليها.

أسيرة على كل لسان مش مبينة لوحدي من أجمل أغاني شيرين. مع هذا المقطع رح ننتقل ونكون مع بث خارجي ومن ثم فاصل قصير ورح نكمل المنصة. بالجزء الأخير رح نتحدث عن كل الأزمة والمزاودة الوطنية ما بين شاب جديد وسانت ليفانت. وطبعا رح نتحدث عن جورجينا والسيلوليت يلي سيطر على ذهون كثير ناس لأنهم مفكرين إنه هي مش امرأة حقيقية. يلا فاصل قصير ورح نكمل.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا بالتغطية الأخيرة لليوم، زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين بحيفا بشط طبعا بتقلم طبعا، وهذه التغطية برعاية وزارة الداخلية وحملة السباحة الآمنة، وخصوصا احنا بشهر الصيف والكل بحب ينزل والكل بحب يسبح، وطبعا جميع المستجمين، وطبعا هون عنا بشط بحيفا، الشط بحيفا ملان مستجمين موجودين هون. وطبعا بالتغطية الأخيرة زي ما ذكرنا بننتقل بالبداية يوسف خردون المنقذ طبعا الموجود هنا. يوسف كيفك كمان مرة؟
1: يانا الحتم
0: وهي بآخر مرة.
1: تمام.
0: طيب يوسف أنا بدي أعطيك دقيقة تعطيني شو ما بدك تعطى طبعا تحكي للمستمعين لكل حدا بسمعنا اليوم بإذاعة الشمس. طبعا يوسف خردون تفضل.
1: طبعا أول إجي منوجه شكر كبير لبلدية حيفا ولمديرة القسم عنا ريتا ساسي، اللي هي الكل بيعرف قديه شغلة المنقذين صعبة. احنا بنشتغل كل يوم هنا حوالي 12 ساعة من الساعة 7 الصبح لساعة 7 المغرب، الأغلب بالقوة بيشوف أهله وولاده. اللي جابت منقذين كفاية ذات كفاءة كبيرة، واللي حطت بكل برج تقريبا 4-5 منقذين، هذا الاشي بنشكر مديرة المركز ريتا ساسي، وكل ما نشتغل هذا الاشي بنقول قلبنا. وبنطلب من الكل انه يجي ويستمع للمعلومات المنقذين، وتكون صيفية هادي ومبروكة على الجميع، والكل يروح سالم غانم، هذا أهم شيء عندنا.
0: يوسف يعطيك العافية.
1: الله يعافيك أخي.
0: طبعا أسا منت إلا توفيق دياب. توفيق كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
0: توفيق شو الكلمة الأخيرة بتقدر تقولها للمستمعي إذاعة الشمس ولكل بني آدم بيجي على البحر عشان يسبح هو وولاده وينبسط؟
2: خلاصة الحديث توخي الحذر، عدم المبالاة، الاستماع لتعليمات المنقذين. المنقذ هو عبارة عن شخص بهمه جدا سلامة كل شخص بفوت يدخل للماء. وبحث بالذكر كمان مدير المحطة اللي عنا موجود نزيم راعني، هو من أوائل الناس اللي اشتغلوا في بلدية حيفا هون.
0: طبعا تحية لنزيم،
2: نزيم راعني اللي هو ملم جدا، ومدير محطة ثاني هون بيكون في ضغط معين ممكن، ولكن احنا بنشتغل برياحية. كون اكتسبنا خبرات قوية من شخص متمكن في مجال البحر، وهو بحري أبا عن جد. وشكر خاص كمان لبلدية حيفا مديرة القسم وكل العاملين في كل المنقذين في بلدية حيفا، بغض النظر كلنا سواسي وكلاتهم بيشتغلوا

0: مش مصرح فيهن.
1: مش مصرح فيهن بالضبط. ويجوا على البحر ينبسطوا وكيفوا الساعات اللي احنا موجودين فيها. وصيفية ممتعة.
0: جهاد أبو ريا، توفيق دياب، يوسف خردون، يعني أثرتونا اليوم بمعلومات، وأنا كتير مبسوط. أنا قاعد اليوم حاس حالي منقذ، بس ناقصني بلوزي. إذن مستمعينا، مثل ما سمعتوا طبعا، يوسف خردون، توفيق دياب، جهاد أبو ريا، طبعا المنقذين المتواجدين هنا في شط بحيفة، طبعا شاطئ بدقلم، طبعا بنت الأمواج. البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح البحر نرتاح، نفرغ طاقتنا، نقضي وقت مع العيلة ومع الأصحاب. بس يا جماعة، البحر مش بس صورة جميلة ورمال هادئة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. وطبعا مثل ما ذكرنا من أول التغطية، فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. كنت أنا معكم إيهاب عويس، إلى هنا وإلى اللقاء.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902. حطمنا الأسعار، سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
7: تستمعون إلى المنصة ما علي.

رجعنا مع بعض ومكملين المنصة. سريعا هيك رح ننتقل إلى فقرة في دائرة النقاش. الموضوع اللي كان عم بيثير الجدل بشكل كثير كبير وصار عليه انقسام كثير كبير أيضا على منصات التواصل الاجتماعي، مين فلسطيني أكثر ومين إله الحق يقرر أصلا؟ هالسؤال الغريب يعني مكرر في عدة مجالات، بس تقريبا هذا هو النقاش اللي انفجر على السوشيال ميديا مع الرابر الفلسطيني شاب جديد اللي قرر يفتح النار. اسمه شاب جديد حبايب، مش إنه عبقلكم شاب جديد، اسمه شاب جديد اللي هو قرر يفتح النار فنيا على سانت ليفانت اللي نحن بنعرفه طبعا، وآخر فترة عم يسرق الأضواء بشكل كثير كبير. آخر إنتاجات فنية كانت ديو لإله مع هيفا وهبي اثنين بنفس الوقت. شاب جديد قرر يهاجم سانت ليفانت عن طريق الراب بأغنية راب يلي هو شيء اللي هو كثير شائع في عالم الراب ودائما هيك بينتقدوا بعضهم. هاي الأغنية كان اسمها SLV، يعني واضح أنها لسانت ليفانت. الأغنية نزلت بأول 8 والاسم لحاله ما بده كثير تفسير مثل ما حكيت، هو إشارة مباشرة لسانت ليفانت. بس شاب جديد ما هاجمه لأنه فنان فاشل أو قال أنه يعني هو مش عم يعمل فن منيح، هو بيعترف بنجاحاته وبشهرته، بس كمان بيجي بيسأل سؤال شو علاقة المشروع الفني اللي عم بتقدمه بفلسطين اللي صارت جزء أساسي من هويتك وصورتك عالمياً. الانتقاد تمركز حول أنه سانت ليفانت بيحكي عن فلسطين وبيقدم حاله

0: كفنان فلسطيني على أكبر المسارح العالمية، لكن جزء كبير من أغانيه عن الحب والعلاقات والموضة والحياة. فيعني بيجي شاب جديد عم يسأل بأنه هل فلسطين صارت جزء من المشروع ولا هي جزء من البراندينج، وكأنه عم يستغل يعني هويته لحتى يقدم حاله بشكل أسرع أو يوصل أسرع عالميا بالوقت اللي هو أغني عن العلاقات والحب والموضة. ومن هون ولعت الدنيا، لأنه سانت ليفانت بالنسبة لكثير ناس عمل العكس تماما، هو أخذ الغهوية الفلسطينية وصل فيها لمنصات عالمية، حكى عن غزة على مسرح وقدم فلسطين أمام جمهور يمكن أصلا ما كان يسمع عن من فنان فلسطيني من قبل. فطلع كمان سؤال مضاد، من إمتى الفلسطيني لازم يضل يغني فقط عن القضية حتى نقنع العالم بأنه فلسطيني؟ وهل إذا بيغني للحب يعني نقصت وطنيته؟ إذا لبس برانداتي وصار ناجم عالمي صار أقل فلسطيني؟ وإذا عاش بالشتات بدل رام الله أو غزي، مين قرر إنه تجربته هي أقل شرعية؟ وهون تحول الموضوع من ديستراك بين رابرين إلى اللي وصفوه كثار بالمزاودة على الوطنية، وأخذ يعني هيك مسار آخر. فريق وقف مع شاب جديد وقال لا، الانتقاد مشروع إذا فلسطين جزء أساسي من صورتك الفنية ومن الطريقة اللي بتقدم فيها نفسك عالميا، فمن حق الجمهور يسأل كيف عم تستخدم هاي الهوية، وبالذات في مرحلة سياسية وإنسانية حساسة جدا. أما الفريق الثاني شاف أنه هذا الخطاب كثير خطير ومش منطقي، لأنه بخلق نموذج اسمه الفلسطيني المثالي بين قوسين، ولازم تحكي بطريقة محددة، تغني عن مواضيع محددة، تعيش حياة محددة، وإذا خرجت عن هذا القالب لازم تثبت وطنيتك من جديد. تخيلوا أنه الاثنين عندهم حفلة بعمان بنفس التوقيت في 13 آب، طبعا كل واحد بمكان مختلف، فمبعرفش إذا عن جد رح يكون في منافسة موسيقية وتسويق وحرب على كل الجمهور قبل الحفلتين هيك يروح لعند كل رابر. بس يعني شعبية سانت ليفانت بعدها بتفوز، شاب جديد دخل الساحة يعني هو موجود كان فيها بس مش بنفس الجماهيرية. طبعا بالإضافة لهيك الأغنية نفسها عملت ضجة إضافية، يعني هي اختفت من يوتيوب على بسبب حقوق الملكية ورجع نشرها عن جديد، فتحولت القصة تقريبا لمسلسل إنه الناس عم ترجع لحتى ينزل. وبعيدا عن مين ربح معركة الراب يا جماعة، يمكن السؤال اللي هم اللي تركته هاي القضية انه مين اعطانا اصلا حق توزيع شهادات وطنية، وهذا اللي كانوا رواد السوشيال ميديا عم يحكوا عنه كل الوقت. يعني ممكن تنتقد فنان على مواقفه وعلى فنه وعلى طريقة استخدامه للقضية، بس اللحظة اللي بيصير فيها سؤال انت فلسطيني كفاية او لا، بعتقد انه هون انتقلنا من النقد الى امتحان هوية يلي مش عن جد منطقي انه نعيش معه. فهذا يمكن هيك ترك سؤال مفتوح، انه هل الفنان الفلسطيني حر مثل اي فنان بالعالم يغني عن الحب، عن النساء، عن الموضة، عن النجاح، أم لحظة يعني بأي لحظة هو بيستخدم فلسطين جزء من هويته الفنية بيصير من حق الجمهور يحاسبه بطريقة مختلفة؟ وقديش عنشد فلسطين قضية عندك وقديش صارت براند وكل هاي الأمور؟ ومين يمكن السؤال الأكبر، مين أعطى فنان فلسطيني الحق يمتحن وطنية فنان فلسطيني آخر؟ أنا شفت أنه شاب جديد بالغ، طبعا هي SLV يلي بنسمعكم قسم صغير منها لأنه كمان فيها كلمات نابية مش رح نصلها.
1: أنا بحطافي بفهم كاش تقنعني، مش بحطم قدرتك على التنفيذ أوهام.

0: لا مش بابلو سان ليفون. ليش اسمك هيك؟ ليش اسمك هيك؟ ليش نص شمال؟ ليش ما تصير سان نسوان؟ انضف غزاوي في كل عمان. ليش ما يصير في كل لبنان كمان؟ معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم فيلمك وعارف اصله وجايتك ولا للناس. هاد مروان يبان رشيد بو في الكار عتيق خد من الصنعة صنعتهم. هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محر.
1: هاي الأغنية اللي فيها هجوم واضحة سانت ليفانت بذكر اسمه وأيضا تسمية الأغنية عليه ومسكت 1,400,000 حتى هاي اللحظة ونقاش قائم على سانت ليفانت في السوشيال ميديا. رح نسمع سانت ليفانت.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

0: مش لي
1: عملي حالك مش عارفاني. هي طلعت صوت عالي بالغلط. طيب نحن رح ننتقل من سانت ليفان سريعا، رح احكي عن موضوع كتير كتير بهمني رغم ضيق الوقت. بدي اتحدث هيك عن الموضوع كمان اثار الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. صورة واحدة لجورجينا زوجة كريستيانو رونالدو على اليخت كانت كافية يا جماعة حتى يتحول جسمها الى واحد من اكثر المواضيع نقاش على منصات التواصل الاجتماعي. صور كانت جدا عفوية التقطتها الباباراتسي طبعا خلال عطلتها، وظهرت فيها جورجينا بملابس السباحة ومن دون الصورة طبعا المصقولي اللي الجمهور متعود يشوفها على انستغرام او على المجلات. واول شيء لفت التعليقات كان ظهور السيلوليت بشكل واضح على ساقيها، وما حديث عن الزياده بوزنها وتغير بشكلها. اللي حكى لها مربربه، اللي حكى لها ناصحه، اللي حكى لها سمنت، شو هاي البشاعه، كيف بتكون زوجة اكثر رجل هيك اثاره بالنسبه لكثار وبتكون عم تظهر بهاي الطريقه. الناس استغربت وجود السيلوليت عند مرأة بتتمرن باستمرار عندها إمكانيات مادية كبيرة للعناية بجسمها، لدرجة صار يقولوا حتى الأغنياء يعني عندهم سيلوليت. وطبعا كان في حديث عن أنه كيف شريكها قبلان بهذا الوضع. بالمقابل لهذا الشيء ظهرت موجة كبيرة كثير بتدافع عنها، تعليقات كثيرة قالت أن السيلوليت بحد ذاته طبيعي وأن المشكلة مش بجسم جورجينا بل بالتوقعات اللي خلقت عند الجمهور، يعني فكرة أنه المرأة المشهورة أو الغنية أو الرياضية أو أي مرأة بالعالم لازم جسمها يكون خالي تماما من أي علامات طبيعية. ناس تعاملت مع صور كأنها للمرة الأولى بتكشف الفرق بين جسم يعني امرأة عادية وجسم ناس تانيين في الحياة اليومية. تخيلوا يا جماعة أنه جورجينا هاي المرة ما قدرت تضل هيك عم تتفرج من بعيد، قررت تدخل على النقاش بدل ما تتجاهله، وب4/8 أعادت نشر الصورة اللي انتشرت لإلها وكتبت رسالة طويلة قالت فيها أنه جسمها عم يتغير مثل جسم كل امرأة وإنها بتتمنى أنه يستمر بالتغير لسنوات لأنه بتعتبر أنه هذا دليل على أنه هي ما زالت حية. وكشفت كمان أنه وصفها بالسميني أثر فيها كثير، بالذات أنها بتعمل بمجال اللي هو مرتبط بالصورة والمظهر. وحتى قالت أنها شاركت رونالدو في التعليقات وأنه كان رده بدعمها وذكرها بأنه قيمتها مش مرتبطة بشكلها بس، فهي أخذت كل الدعم منه وكان مهم لها توضح بردها هذا الموضوع. وقالت إنها بتتمرن لأنها بتحب الرياضة وما بتمنحها يعني مش من منطلق إنه معركة دائمة لتصير أنحف، وإنما لأنها بتشوف إنه بتعطيها صحة طاقة وراحة نفسية. وأكدت على جملة بإنه هي مثلها مثل كل الناس بتحب الأكل، يعني صعب لها إنه تسد شهيتها عن الأكل. طبعا الرد نفسه فتح نقاش جديد، فريق اعتبر الرسالة مهمة لأنه من النادر أن تعترف شخصية مرتبطة بهذا القدر بعالم الجمال والفخامة أنه التعليقات على جسمها بتأذيها وبتأثر فيها. بس طبعا قسم آخر استمر في عملية مناقشة وزنها وشكلها حتى تحت منشور الرد، يعني اللي متنمر متنمر فيش مجال. أبرز الشخصيات اللي وقفت بجانبها كانت أنتونيلا زوجة ميسي، وكمان هذا الموضوع يعني لاقى إعجاب كثير كبير. خليكم أنتوا تخانقوا على ميسي ورونالدو، زوجاتهم بيدعموا بعض يا جماعة. طبعا الناس بعدها بتعتبر انه جورجينا شخصية عامة وجزء كبير من شهرتها وصناعتها مرتبط بالمظهر، فبالتالي طبيعي الناس تناقش التغير في شكلها. بس طبعا القسم الاخر ما بيعطي الجمهور اي شرعية حتى يحول كل كيلو او كل علامة في جزء المرأة الى قضية عامة. وانا بعتقد اللي لازم نحطه بالسياق هون انه جورجينا مش عرضة ازياء عايشة داخل جلسة تصوير 24 ساعة باليوم، هي امرأة مرت بتجربتين حمل وولادي، عندها اولاد، بتعيش حياة عائلية، بتسافر، بتاكل، بتتمرن مثل كل واحدة فينا. وأصلا السيلوليت هو مش حالة استثنائية، هو موجود عند الغالبية الساحقة من النساء بغض النظر عن الوزن أو الرياضة أو الإمكانيات المادية، حتى هو شيء جيني بالمناسبة.

فعليا كل قضية النقاش هو نقاش غير منطقي، بس هذا دائما بخلينا نسأل حالنا وين تنتهي حرية التعليق على مظهر المشاهير، وبيبلش البادي شيمينج وكل موضوع انك انت عم تعمل يعني شيمينج للبني آدم. وهل المشكلة بالصور يلي عم تتسرب من غير تعديل، ولا بالصورة المثالية اللي نحن تعودنا عليها لدرجة انه الجسم الطبيعي نفسه صرنا نشوفه غير طبيعي؟ بتخيل هون أزمتنا الحقيقية، إنه صرنا نشوف يعني الصور بمعايير مش موجودة ومش منطقية.

0: هي حلوة بتقنع كل شباب حالة، هي إهداء لكل أمرأة حتى لو عم بتمر بظروف صعبة ومش متصالحة مع شكلها، هي لألك أنت حلوة كل حالاتك. نحن وصلنا لنهاية المنصة، بدي نلقاكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد، لكن بكرة المحطة الرياضية الثابتة في المرمى من 6 إلى 7. كنوا على الموعد يا حبايب. كل التحيات منكم، أنا ليلى قيش، وكل التحيات ليليان إجت معنا أسا. إلى اللقاء، نلتقي غدا، باي باي.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: رحلة منظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
4: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف راميكا سابرير، منطقة صناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائماً.

0: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن وفاة طفل في الخامسة من عمره بعد نسيانه داخل مركبة وتعرضه لضربة شمس في مدينة اللد، وكانت الطواقم الطبية قد نقلت الطفل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وتم إعلان وفاته هناك لاحقا. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 لمجلس السلام، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل وحقيقي. وأشار نتنياهو لأن تل أبيب تجري محادثات مع واشنطن بشأن المقترحات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في غزة، موضحا أن حكومته لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية. وفي الشأن الإيراني أكد نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصب رئيس الوزراء، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وحول لبنان قال رئيس الحكومة إن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الأيام الأخيرة عمليات ضد مسلحين، مؤكدا استمرار العمل على إحباط التهديدات بالتعاون مع الجيش. في إيران أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن بلاده سترد بشكل حازم ورادع على أي تحرك من جانب العدو، مهددا بقطع أقدام أي جندي أمريكي يصل للأراضي الإيرانية. وقال إن القوات الإيرانية تراقب التحركات والتهديدات باستمرار، مؤكدا جاهزيتها القتالية الكاملة. وفي سياق متصل قال موقع المرشد الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان التقى بالمرشد مجتبى خامنئي وبحث معه التطورات العسكرية والإقتصادية في البلاد، إلى جانب الأوضاع المعيشية والتحديات الناجمة عن الحرب. كما تناول اللقاء المرحلة المقبلة والتطورات العسكرية بالتزامن مع بدء السنة الثالثة من رئاسة بازشكيان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، لكن لا توجد حاليا مفاوضات بين الجانبين. وأوضح أن استئناف المفاوضات يتطلب وقف ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية والتراجع عنها، مشيرا لأن الوسطاء يعملون على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الحوار. وفيما يتعلق بمضيق هرمز أكد عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسارات بحرية جديدة تسير بشكل إيجابي، وأنها وصلت إلى مراحلها النهائية، موضحا أن الخبراء يعملون حاليا على إعداد الخرائط. وأكد على أن التوصل إلى اتفاق مع عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. أفادت مصادر إسرائيلية بأن 22 عائلة استوطنت اليوم في مستوطنة عين مقدوتان الجديدة في بلدة عراب شمال الضفة الغربية. وبحسب المصادر يأتي تدشين المستوطنة ضمن خطة لإقامة 18 مستوطنة جديدة شمال الضفة، فيما سجلت نحو 300 عائلة أسماءها للانضمام إلى بؤر استيطانية في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن أكثر من 130 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم بحماية من الشرطة الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص.

0: والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22، طبرية 21، في الناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: عبد الله

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
5: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما منشوفه بالأفلام. ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت وخلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر. لا تتركوهن بدون مراقبة أبداً. ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم. سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً. نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. المعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعم.

0: لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شهر نعمل لمواد البناء وعدة العمل عرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة ال5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة ال4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة ال4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة ال3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من هيل عبودا ومفعيل ملجزا. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علام الجيش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم: فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: الشمس دائما.

0: الجهاز اللي كله مفاجآت مذهلة.
1: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You، من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والتاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز. والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لـ8 أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائما.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.8

0: 99.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات بحث مكثفة عن فتى فقد في مياه نهر الأردن بعد انقلاب قريبه وانقطاع الاتصال به، وتشارك في عملية البحث وحدة الإنقاذ الخاصة التابعة للمنطقة الشمالية إلى جانب الشرطة وقوات إضافية. أعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق بعد اصطدام سيارة بدراجته النارية في نوفا جليل. وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الشاب إلى المستشفى وهو في حالة وعي ويعاني من إصابات بالغة في أطرافه. أعلنت مصادر طبية عن وفاة طفل في 5 من عمره بعد نسيانه داخل مركبة وتعرضه لضربة شمس في مدينة اللد، وكانت الطواقم الطبية قد نقلت الطفل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة وتم إعلان وفاته هناك لاحقا. أعلنت الشرطة عن اعتقال زوجين من المنطقة الوسطى للاشتباه بإدارة شبكة احتيال انتحلا خلالها صفة ممثلين لشركات التأمين، واستوليا على مئات ألاف الشواقل من أكثر من 50 ضحية من المجتمع العربي. وبحسب الشرطة جرى التحقيق في نحو 50 قضية احتيال منذ شهر سبتمبر عام 2025 ضمن تحقيق سري أجرته وحدة مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المنطقة المركزية. أحالت لجنة الوفاق خلال اجتماعها اليوم في حيفا إلى أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع اقتراحا لتركيبة القائمة المشتركة الثلاثية حتى المقعد 15، بحيث تحصل الجبهة على 6 مقاعد والتجمع على 5 مقاعد والعربية للتغيير على 4 مقاعد. ويتضمن الاقتراح التناوب على المقعد 6 بين الجبهة والعربية للتغيير في حال عدم حصول القائمة على 9 مقاعد، فيما لا يزال الاتفاق النهائي بين الأحزاب غير محسوم وسط معارضة العربية للتغيير للاقتراح خصوصا بشأن موقع ممثلها الثاني. في المقابل أعلن التجمع الوطني الديمقراطي الالتزام بقرار لجنة الوفاق معتبرا أن مرحلة المفاوضات انتهت وداعيا الأحزاب الثلاثة إلى الاجتماع غدا الاثنين للإعلان رسميا عن القائمة وتشكيل طواقم الحملة السياسية والإعلامية والتنظيمية والميدانية. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 لمجلس السلام، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل وحقيقي. وأشار نتنياهو لأن تل أبيب تجري محادثات مع واشنطن بشأن المقترحات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في غزة، موضحا أن حكومته لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية. وفي الشأن الإيراني أكد نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصب رئيس الوزراء سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وحول لبنان قال رئيس الحكومة إن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الأيام الأخيرة عمليات ضد مسلحين، مؤكدا استمرار العمل على إحباط التهديدات بالتعاون مع الجيش.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الطبرية 21، في الناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى كلام مباشر لهذا اليوم. نتلقى اتصالاتكم وحواراتكم على 0460-10-101 عبر أثير إذاعة الشمس. قضايا حارقة حساسة، قضايا مجتمعنا، قضايا سياستنا، قضايا حياتنا، محيطنا واقتصادنا وولادنا، كلها بنحاول نحكي فيها بمختلف القضايا والمواضيع ها هنا في كلام مباشر. إذن الموضوع الأول، موضوع اليوم ممكن نسميه التحريض والعنصرية واستهداف القوائم الطواقم الطبية اللي ارتفع اليوم درجة خطيرة مع اتهام عائلة مجند في مستشفى رمبم للطاقم الطبي العربي بإهمال متعمد، وما يعني اللي بيحكوا إنه ما أعطوه مي، ما دخلوهم عنده إلى آخره. طبعا التحريض تلقفه محرض أكبر وشخصيات يمينية عدائية مثل إسرائيل كاتس وغيرهم اللي دعت للتحقيق، تحقيق تخيلوا مع الطاقم العربي. كنا بنتوقع من المستشفى يقف على إجر وحدي ويدافع عن الطواقم والأطباء والممرضين العرب اللي طبعا دورهن معروف وحضورهن مساهمتهن وانتمائهن يعني معروف بمستشفى رمبم بالأساس، ولكن رد المستشفى أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مخجل ويتماشى ويتماهى مع الأجواء العامة اللي بناها وانشأها بن غفير وأمثاله. إذن عن جد يعني قضية مؤلمة بالوقت اللي أطباءنا هن قصة نجاح كبيرة رغم العنصرية، قصة إنسانية، قصة إنقاذ لجهاز طبي متعفن بالوقت اللي آلاف بيستنوا أيضا ملكات للتخصص لإكمال مسيرتهن الصعبة بطريق الألام وللوصول إلى الحلم بالعمل الطبي. نجد أن الآلة العنصرية تحاول بكل طاقاتها تقويض هذه الطاقات أو إلغاء هذا النجاح بالجهاز الطبي. إذن أي ردود، أي طريقة، أي واجب يجب أن نقوم به من أجل وقف هذا التدهور، من أجل وقف الفاشية في غرف العلاج على أسرة المرض وفي المستشفيات. والعنوان الثاني طبعا اللي أنتوا سمعتوه بنشرة الأخبار السابقة واللي هو اليوم بيحكي عن قضية القائمة الثلاثية، الحزب اثنين اللي بيمثل الجماهير العربية في هذه الانتخابات، أخيرا الثلاثية اللي كانت تنطبخ على النار. يعني يمكن نقول أنه كنا حاسين أنها عم بتشوط هاي الطبخة، ولكن وصلت إلى نقطة الحسم مع اقتراح يعتبر أنه اقتراح، يعني مش اقتراح، يعتبر أنه قرار حسب ما وكلت هذه الأحزاب لجنة الوفاق. وطبعا لجنة الوفاق أعطت ترتيب لهذه القائمة، سمعتوا عنه. في حزبين من ثلاثة اللي هن يطلعوا بياناتهم هن موافقين على توصيات

0: على قرار لجنة الوفاق. لا نزال لا نعرف يعني إذا في بعد تطورات. فإذا مين زعلان مين راضي؟ الأخبار ستكشف، وكيف سنتقدم نحن كمجتمع نحو انتخابات مصيرية بكل ما في الكلمة من معنى. قضية الأطباء ورمبم اللي حكينا عنها بالبداية بس بتقولنا قديش الواقع صعب وقديش هاي الانتخابات مصيرية. إذن بدنا أراءكم على 0460101. الموضوعات اللي طرحناها وطرقناها هذا اليوم، أولا بدأنا بقضية التحريض الفاشي والعنصرية على طواقم طبية في مستشفى رمبم. سمعنا هاي القضية اليوم، الادعاء من قبل عائلة مجند على أنه الجميع الطواقم الطبية التي تعالج أو عالجت ابنهم اللي هو كان مصاب بالحرب بلبنان إنها قامت بأمور متعمدة إلى آخرها. طبعا إحنا يعني حاسين باللهجة من خلال يعني هذه التصريحات وإيش صار. إحنا بنعرف كبرض أيضا أنه هذا جندي تم نقله إلى مستشفى آخر، لكن قضية التحريض على الطواقم الطبية العربية، قضية محاولة خنق المجال، نسميه المجال، توجه أبنائنا وبناتنا لمجال الطب اللي هو عم بيشكل نقطة ضوء كبيرة جدا جدا وحتى بشكل عالمي، إنه عمليا هناك واضح على أنه كانت من بداية أو من بعد 7 أكتوبر هناك محاولة لعمل لا لا لا يعني لإثارة الفتن العنصرية والفاشية داخل هذا الجهاز أو تحويله أو قلبه أو محاولة إخراج الطواقم العربية منه. فإحنا بنشوفها كل مرة بقصة مختلفة، فإذا أين تضعون هذه القصة؟ إحنا كمجتمع كأحزاب كمؤسسات شو لازم نعمل؟ لأنه واضح أنه يجب أن لا يقف الموضوع عند هذا التحريض وهذا الاتهام، وأنه لازم يكون أيضا هناك محاولة لمعرفة الحقيقة ومعرفة يعني كيف يمكن مساعدة هذه الطواقم اللي واضح أنه هي ما بتواجه فقط يعني عمليا فقط العامل الطبي اللي هو واجبهن وضميرهن اللي لازم يقوموا فيه، إنما هن عم بيواجهوا زي كأنه خطر عليهن اللي إشي اللي بيمنعهن أو بيمنع أو بحد من مقدرتهن إنهن يكونوا بكامل قوتهن في المحل اللي لازم يكونوا بكامل قوتهن داخل غرف العلاج. والموضوع الثاني أخيرا زي ما قلنا طبخة الأحزاب أو الثلاثية اللي كانت على النار مع لجنة الوفاق تصل إلى عمليا حسم، نأمل أنه يكون بالفعل حسم وأن يعرف المجتمع العربي إلى أين نحن ماضون. نأخذ هذا الاتصال وبنبلش. ألو مين معنا؟
1: مرحبا خيتا، شو الأخبار؟
0: يا هلا فيك. تمام الحمد لله.
1: جمال أستاذ من بخ العربي،
0: أهلين فيك جمال، تفضل.
1: شكرا ليشي، أول شيء فيكم عادة منزل الكليو، وإن شاء الله هذا البرنامج بس يبكى استفادة للوسط العربي. أول إشي بالنسبة للأطباء زي نقولها الملاك الأبيض، أجل وقت إنه هم الأطباء العرب والممرضين العرب والأطباء يبكى لهم كلمة، يبكى لهم صرخة، عشان بهاي الدول العنصرية بيستاهلوش إحنا نتعب ونتعب بيسلوا الليل عشانهم، وبالآخر بيجي بعيد عني شو واحد بفهمش لا هو ولا أمه ولا عيلته بيتهموا فينا بالعنصرية. جاء الوقت
0: إنه يعني بشكل عيني إيش ممكن يكون الاقتراح؟ شو كيف ده تكون كلمة الأطباء؟
1: إضراب بكل المستشفيات للأطباء، إضراب صرخة كل الدولة تسمع إنه إحنا بدون نفس وجهة بدون أطباء.
0: أنا ما بدي إنه نوصل لهاي إنه بدوننا بتسبوش ولا ما بتسبو، لا يعني خلينا نحكي
1: سكيني بدوننا خلينا
0: يعني لا أنا أصلا بفكر إنه هاي الجملة فيها نوع من المغالطة. يعني بدون مش هاي هي العلاقة المطلوبة بالجهاز الطبي. المطلوب اعتراف بهذا الدور
1: مرة. إذا هو مش المستشفى طلب إيش موقفش إنه بوقف متأخذنيش. اليوم صارت مشكلة بهيل اليافي، اليوم بحيفة بوشو هيل اليافي بوشو كفر سابا بعدها بمئير بعدها أولى. إذا المستشفى ما اعترف إيش وقف صالح
0: صح
1: شعبه.
0: يعني مستشفى رمبم اللي هو مفروض مستشفى يعني موجود بمدينة حيفا،
1: كل مستشفى رمبم 99% مدينة حيفا اللي تعايش مش تعذبتهم ومش عايش بطنهم أنصرية. والعنصرية عندهم تيجي من حيفا أخرى.
0: يا ساتر يعني. على كل أحوال جمال، يعني أنت بتقول أنه يجب أن يكون هناك كلمة واضحة تقال باسم الأطباء وصرخة. أنا بعتقد أنه أطباء

0: يجب أن يكون هناك توجه لنقابة الأطباء عامة في إسرائيل لأنه هاي مش قضية فقط قضية فقط أطباء عرب، يعني هنا في زملاء، هنا في ناس بيشتغلوا مع بعض بنفس المكان.
1: صح صح صح صح صح. وأنا يعني وسمعت بالنسبة للطاقم الموحدة إن شاء الله أجل وقت نبقى إيد واحدة عشان ننجح مش عشان نموت.
0: هو اسمع، في موحدة، القائمة العربية الموحدة اللي ممكن بطلت بالضبط عربية لأنه كمان فيها صارت أعضاء يهود، وفي عنا المشتركة اللي اليوم تم الإعلان عن
1: المشتركة اللي هي
0: ثلاثية
1: أيوة ثلاثية، إنه نمك إيد واحدة، أجل وقت نمك إيد واحدة ندشر كل حساباتنا وكل الأشياء المصالح اللي على جنب، نتوحد عشان نعيش لهويتنا. إحنا بنواجه زي ما بقول موجة عنصرية اللي بتهددنا بعيشتنا، بس إلي ولا غيري، لأطفالنا ولهويتنا الفلسطينية الحرة. أجل وقت إنه نبكى إيد واحد. أنا بكيت قبل سنتين، بكيت أقول قبل 3 سنين ممنوع تصوتوا لهم وممنوع نطلع الانتخابات بسالوش. لا
0: وسا
1: أجل وقت كل واحد يطلع صاحبه ويطلع صوته يا عم صوته. الحمد لله أنا بشتغل وزي ما بقولوها الواحد فيش مش نقص شيء، بس إحنا من حد مع مجتمع بالنسبة للعنف. إذا إحنا مبكاش إنا إيد وصرخة بالكنيسة ولا بحياتنا منكم.
0: نعم.
1: أي دول مبنية على قوة، إذا إحنا عنا إيد واحدة قوتنا إيد واحدة ساعدنا توقف مع حدودهم. إن شاء الله برنامج يظل
0: تسلم
1: وتسمع
0: تسلم يا جمال. سلامات شكرا لك. مستمعين مستمعاتنا، نتابع من بعد الفاصل الإعلاني واتصلوا لنا على 0460-101.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692.

0: راخفت سوميت مجلكروم المفرغ الشرقي. راخفت سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغرت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
2: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا إلى كلام مباشر وبرنامجنا مخصص لحواراتنا لنقاشاتكم بمختلف القضايا والمواضيع. طرحنا محورين للنقاش في هذا اليوم. المحور الأول هو التحريض العنصري والفاشي على الأطباء والطواقم الطبية في مستشفى رمبم في عقاب عمليا يعني تصريحات أو نشر من قبل عائلة مجند تلقى العلاج بعد خضوعه للعلاج في جراء إصابته في لبنان. فهذا شكل من الأشكال التحريض على الطواقم الطبية اللي إحنا يعني خلينا نقول كان موجود، ولكن من بعد 7 أكتوبر اتخذ كتير أشكال، وكأنه هذا الجهاز الطبي مستهدف. ليش؟ لأنه يشكل نقطة ضوء وعلامة فارقة في واقعنا، في واقعنا الأليم، إنه إحنا عنا يعني نسبة عالية من الأطباء، نسبة عالية من الناجحين بهذا المجال، من اللي بيعطوا مساهمات رهيبة محلية وعالمية، اللي يعني المعطيات طبعا معروفة. نجاح باهر لأطبائنا العرب، لطواقمنا الطبية العربية. وهناك من يستهدف هذا النجاح، هناك من يستكثر أن يرى طبيبا أو أنه يرى أن الطواقم تعمل بشكل متساوي ومتكافئ وبوظيفتها الطبيعية داخل غرف العمليات وفي المحليات الطبيعية، ومش بشكل خلينا نقول عنصري. حكينا أيضا على قضية الثلاثية، إعلان عن تشكيل الثلاثية أو شبه إعلان، لا نعرف الحسم النهائي، ولكن هناك قرار مقترح من لجنة الوفاق تم تقديمه، يعني بنشرة الأخبار السابقة تم الإعلان عنه. فإذن هل سننطلق عمليا لمعركة انتخابية حاسمة ومصيرية في حياتنا؟ وزي ما قلنا قضية اللي صار في رمبم والأطباء بس بتقولنا على قديش أوضاعنا حرجي جدا جدا. اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
3: عفيف من باكر الغربية.
2: يا هلا فيك عفيف.
3: عندك باكر الغربية ما شاء الله اليوم كيفك؟
2: أهلا وسهلا فيكم.
3: طلع في موضوعين اللي هي يعني كثير مهمات في عرضتين، اللي هي قصة الأطباء، وقبلها أسبوع اللي فات حاولت أصل ما قدرتش بالنسبة للسواقين البساط، وقصة الانتخابات. الموضوع الأول اللي هو قصة السواقين البساط، أنا بتوقع أجل الوقت اللي هم يكونوا فيش أي سبب ما يكونوش حاموشين، يعني يكونوا معهم سلاح. لما في عندك خطر على الحياة شو المانع يكون معهم سلاح؟ يعني مجرد ويكون في مسلمات في البساط ويكون إثباتات، لأنه إحنا اليوم في هاي الدول إحنا متهمين حتى تثبت إنه إحنا بريئين، ففيش أي مانع أن يكون حموشين ويطالبوا بهذا الموضوع. الأطباء لازم يكون بتثابت الموجود
2: يعني
3: معهم.
2: طيب تفضل.
3: الأطباء بتثابت الموجود معهم برضه يكونوا ناسم يهودي يهود أو أطباء يهود، اللي يكون برضه إثباتات، لانه انت شو ما بدك تحكي كعربي ما حدا بيصدقك الا لما يكون معك اثبات. الموضوع الثاني اللي هو قصة الانتخابات، انا عكس الناس اللي اتصلوا، كنت احاول اكثر الاسبوع اللي فات، انا صوتت مره واحده في حياتي، انا اليوم تقريبا فوق 50. صوتت لما اخذت الهويه، صوتت لسبب عكروني، انا مش مآمن
2: مبدئي
3: ان وجود العرب في الانتخابات يجيب
2: واليوم

0: شو موقفك يا عفيف؟
1: بجيب محاسن أقول لك بجيب محاسن أكثر من السيء. اليوم يوم أنا بتطلع في عندي هسه ديليما ثانية، هلا صوت ما صوتش. ديليما الثانية اللي بتقول لي مين هو الحزب اللي اليوم يحافظ على مبدأ وجودي في هاي الدولة. يعني أنا اليوم هي النقاش اليوم لازم يكون إنه كن أو لا تكون. إحنا وصلنا لهاي المرحلة وأنا مآمن بهذا الإشي.
0: طيب عندك جواب؟
1: عندي جواب. أنا لما عندي أنا أحزاب جديدة بطلع عليها كثير موجودة في الفيسبوك وغير الفيسبوك التواصل الاجتماعي زي كلنا معا أو غيرها، اللي أنا بشوفها
0: لكلنا مكان اللي جاي من نقفه معا.
1: أيوة بالضبط. اللي أنا بشوفها في كل محل في كل موقع اللي أنا بحب أشوف الأعضاء الكنيسة العرب موجودين فيه بلاقيهم هم غايصين ومشغولين في ترتيب الكراسي أكثر من تواجدهم في المحلات الأساسية واللي هي المصيرية اللي أنا بتهمني بتهم كل وسط العرب.
0: يعني أنت بتحس حضور لكلنا مكان أو لنقف معا، بالمقابل الأحزاب العربية مش حاسس حضورها، هذا إذا أنا بفهم عليك صح؟
1: 100% 100%. أنا أقول لك شو، أنا هسه في ديليما إن أنا بدي أصوت
0: في معضلة
1: بدي أصوت، وأنا بقول لك أنا بشكل مباشر اليوم ما فيش أي وقت وأي سبب وأي منطق وأي دين بقول إنه ما تصوتش لأن وجودنا اليوم ضرورة.
0: كنت تتمنى إنه يكون لنقف معا يعني مثلا مكان في حزب عربي مثلا زي المشترك الثلاثية؟
1: أكيد. أنا بشوف الأطفال كيف بتعاملوا حتى مع عمر كثير لما يكون في مستوطني، كيف بتعاملوا معه أو بتعاملوا مع شباب اللي هم موجودين من نقف معا، كيف بتعاملوا معهم غير ما بتعاملوا حتى مع أعضاء الكنيسة العرب. ليش احنا بنضلنا عاطفيين؟ هذا اجى الوقت اللي يكون احنا نفكر برضه في العقل.
0: السؤال انت عم بتقول يعني المساله وصلت نكون او لا نكون، وانك انت بتدور على الحزب اللي بيعمل على الحفاظ على بقائك وعلى وجودك، ولكن هل ممكن يكون حزب ممكن اللي بيمرقش نسبه الحسم مع كل زي بيقولوا الرغبه، مع كل النوايا الحسنه اللي انت حكيت عنها؟
1: لا انا مش مصر على ما تسمع. انا بقول انه اجل الوقت اللي احنا نغير
0: الاجنده. عم بتقارن عم تعمل مقارنه
1: بالضبط. انا اجل الوقت
0: اللي بدي اعمل المقارنه في محلها، وانا بدي اشكرك عليها لانه يعني العمل بالحقل وبالميدان وايجاد كل الطرق انك انت ترفع قضايا شعبك يعني بدها ابداع. وعلى ما يبدو احزابنا التقليديه مش انها اول شيء ما كانش ولا مره عندها ابداع، ولكن فقدت حتى الرغبه إنها تعمل علينا انطباع، إنها تحاول. خلص هني معتبرين إنه إحنا يعني بالجيبة نصوت أو إلى
1: آخره. إحنا على نفس منطق طيب. الغنم.
0: وأنا بقول لك يعني شو، إحنا كجماهير يعني عنا نضج، واضح إنه من الأصوات اللي بنسمعها الناس جدا جدا حاسة بالضرورة وحاسة بالحد اللي عم بتصير. والمقارنة يمكن تكون بمحلها. تفضلوا اسمعوا إنه يا في ناس أصغر منكم بكثير عم بيعملوا شغل بالميدان أكبر منكم بكثير، وينكم أنتوا؟ يعني مسموح نقول هاي الجمل.
1: أجل الوقت اللي يجي يطلع مثلا زي الدكتور أحمد الطيب اللي أنا بقدره وبحترمه، ولا منصور عباس يقول لي يا عمي تعال أنت كيف بدك تكافح، أنت لك 30 سنة بعرف قديش اللي هو الدكتور أحمد الطيب، وكلهم عندهم خبرة ما حدا بينكر هاي الإشي. بس شو اليوم أنت لازم تغير بطريقتك بالتعامل مع هاي الدولة، لأنه الطريقة التقليدية اللي انت بتتعامل مع هاي الدول مش راح توصلك لإشي.
0: طيب منصور عباس اقترح طريقة تعامل مختلفة مع الدول، يعني فهي تستحق الفحص. بدي أشكرك كل الشكر عفيف. يجب أن ننتقل لمستمعين آخرين.
1: سلامات.
0: شكرا لك. اتصال جديد معنا. ألو، مين معنا؟
2: مرحبا،
0: يا هلا فيكي.
2: معاكي مواطنة من حيفا.
0: أهلين فيكي، تفضلي.
2: برنامجك كتير رائع، مقبولي،
0: تسلمي.
2: بس صار الحكي كترته وقلته واحد. عم بسمع المشتركين أنا، وإذا كل اللي عم بيصير فينا كوطن عربي وللأسف المشترك ومش عارفة مين ومين مش عارفين يتحدوا على الدنيا السلام فينا إحنا كشعب وعرب هنا في دولة إسرائيل. أفكر إنه الأحزاب كلياتها العربية إذا مش شايفة كل اللي عم بيصير وعم تتحد وعم بتخانقوا على الكرسي الرابعة والخامسة، فإحنا بنستاهل أكثر من هيك، وبنستاهل إنه اليهود يعملوا فينا أكثر من

0: هيك للأسف عم بقولها بمرارة في بطني يعني.
1: أنا بتفقش معك على
0: بالنسبة بس لحظة لا أنا المضبوط مش راح أجادل كتير، بس اللي عم بيصير حتى في عند الدكاترة والممرضين في الوسط العربي وقت الكورونا اللي كانوا واقفين هن جنود العرب، هن إحنا اللي وقفنا، والكوادر العربية كانت 90% منها موجودة في المستشفيات وتعالج وتقيم وتحط. أنا برأيي إذا المواطن الإسرائيلي اليهودي بعده مش شايف قيمتنا ومكانتنا في هذا المحل فإحنا
1: هو شايف هو شايف، ولكن في عندك مد
0: مش عامل ولا خطوة،
1: في عندك مد عنصري فاشي اللي أخذ
0: عارفين من العنصريين
1: أخذ تشجيع كبير وأخذ خلينا نقول انطلاقة كبيرة من بعد السابع من
0: السبب.
1: أكتوبر
0: إحنا السبب بكف من لوم غيرنا،
1: ليش إحنا السبب؟ إحنا لا إحنا سبب بعنصرية بن غفير والمستوطنين وأنها صار لها.
0: قولي لي القوائم العربية ليه ما تحدثش؟
1: في عندك حزبين، وعلى فكرة هذول الحزبين لو أنه يتنافسوا على أصواتنا ويشجعونا نطلع نصوت لأي منهم كان ممكن نكون إحنا بمحل جدا جدا جيد. ليش لازم يكونوا واحد يكونوا اثنين؟
0: فهم له عشان إحنا نطلع ونصوت، غير أنه إحنا عم نسمع هذا تقاتل
1: طيب
0: مع هذا وهذا مع هذا.
1: إحنا لسه موجودين قبيل الانتخابات، في قائمة أصبحت واضحة أو شبه واضحة اللي هي الموحدة، حتى في هناك ضم لأصوات من المجتمع اليهودي سيجالوفيتش مثلا، في عندنا كمان الثلاثية اللي هي الحزب الثاني اللي هي التجمع الجبهة العربية للتغيير اللي اليوم حسمت الموضوع، مفروض حسموا الموضوع، اللي خلص إسا إحنا عارفين مين قدامنا يعني وبنعرف وبعدلنا قديش 80 مش صوت يوم على الانتخابات. بس انا بعرف انه محبطين، شايفين انه في يعني تعرفي شو يعني توقعاتنا كثير اكبر من قياداتنا، توقعاتنا هي على قد مأساتنا، بس برضو احنا شعب لازم نكون واعيين، مش لازم نحط العقدة بالمنشار على كل إشي يعني بنهاية الامر. يعني هون في كمان تصرف جماعي لازم نعمله اللي هو انه احنا نأثر على حياتنا.
0: يعني أنا بديت هدا يزعل مني مقبولة، بس للأسف الشديد الظاهر بس بديش الناس تزعل مني، كل الناس على عيني وراسي يعني. بس إحنا شعب جبان اتعودنا إنه يندعس علينا، إحنا عنا أكبر الأطباء في إسرائيل، إحنا اليوم بتقولي دكتور فلان الناس بتركض عليه، بتقولي فلان تركضي عليه. للأسف الشديد ما قدرناش إن نعمل هذا الإشي كأحزاب عربية ونفرج قديش إحنا قيمين وعنا قيمتنا في هاي الدولة، عشان هيك إحنا عطينا المجال للكل يندعس علينا وما زلنا بندعس علينا.
1: عشان هيك مش الانتخابات مفروض تكون فرصة لحل
0: يفوت هذا اللي اسمه مش عارفة شو على
1: سيجالوفيتش.
0: ليه يعني ليه؟
1: طيب اسمعي يعني
0: عشان الناس تصوت له
1: سيجالوفيتش
0: يعني
1: كان هو كان
0: يعني بدون صوت يهودي احنا ما بنعرف نتحد مع بعض ونكون قوة، بس للأسف طبعا عندنا كثير خونة احنا الناس لا تزعل
1: أنا
0: مني
1: أنا
0: يعني
1: حس مستمعتنا أنا حس إنه في خطابك في تذويت كثير كثير للقهر إنه إحنا مش مناح إحنا بنستاهل إحنا هيك وأنا هون بتفقش معي هون بتفقش معي
0: بالناس قيمة لبعض. إحنا لو إنه نتحد إحنا 2 مليون في إسرائيل، 2 مليون هدول لو يتحدوا صدقيني بنعمل كثير إحنا.
1: طيب أنا بفكر إنه إحنا عندنا كثير نقاط قوة، ويعني خذي نموذج الأطباء بس كمان القصة اللي بنحكيها لنفسنا عن نفسنا مين إحنا وشو إحنا كمان بتأثر علينا. أنا شايفة في إحباط كثير بصوتك، وأنا بقولك إنه كمان هذا الخطاب مش مفيد لإلنا بنهاية الأمر.
0: يعني أنا مش محبطة
1: إحنا قصة نجاح رغم كل شيء.
0: أنا خايفة وأنا خايفة على أحفادي، خايفة فهمت. على مستقبل العرب في دولة إسرائيل للي عم نشوفه واللي عم بيصير حتى في المدن والكرة العربية للأسف.
1: فهمتك وإحنا حاسين الخطر وخطر وجودي
0: كبيرة، وإن شاء الله يوم ما يحبسوني
1: لا ما بعتقد، بس أنا فهمتك
0: للأسف مقبول أكيد فهمتيني وكل
1: لا لا فهمتك وحاسة فيكي مش بس فهمتك يعني إحنا كلياتنا عنا هذا الخوف.
0: إحنا موجوعين كتير وبدنا حدا اللي خلص لازم احنا نطلع من هذا الاشي مقبولي خلص. نعم. يعني احنا كل يوم عم نفيه ان كان بجرائم القتل، ان كان بتطلعنا من العمل، ان كان بهدم بيوتنا، ان كان بالاطباء تعونا اللي عم نعلم اولادنا وعم بيشتغلوا ليل نهار. احنا في وضع وفي شغلة كتير مهمة اللي احنا ناسينها الهجرة.
1: نعم.
0: اولادنا عم بتهاجر.
1: نعم. بحياتنا ما كنا نفكر هيك احنا. صح.
0: احنا
1: كنا نهاجر يعني لهون. مش نهاجر من هون.

0: نفهم ما وراء السطور اللي عم بحكيها ونحط ايدنا في ايدين بعض كشعب عربي. والله احنا مناح وشاطرين ومش ناقصنا اشي كشعب.
1: صحيح.
0: يا ريت.
1: بدي اشكر كل الشكر مستمعتنا الكريم.
0: شكرا.
1: سلامات. يعطيك الف عافية. سلامات. باي باي. اتصال جديد قبل ان نذهب للاعلانات. الو، من معانا؟
2: مرحبا.
1: يا هلا فيك.
2: حالك؟ وانا مستمع.
1: اهلين فيك مستمعنا، تفضل.
2: بدي بس في سؤال واحد. احنا لازم الشعب يعمل اجتماع ويجمع الثلاث قوائم بس يتقالن قدام الشعب كله، يكون 2030 ليش مش متفقين مع بعض
1: الثلاثة؟ لا الثلاثة اتفقوا، احنا بنحكي على الاربعة.
2: الاربعة يكونوا يعني كانوا في ثلاثة زمان.
1: طيب
2: مش اربعة لسه، ليه بتفوش الاربعة؟ بدنا نسألهم كلياتهم ليه مش متفقين على الكرسي ولا على ايش؟ يعني انتوا اذا بتحبوا الشعب
1: لا كيف بدو سويتوا كل انت كيف الاجوبة كيف؟ الاجوبة واضحة، يمكن انت مش عندك الاجوبة واضحة، انه مع الموحدة هناك مشكلة أيديولوجية، الموحدة تريد أن تذهب بطريق معين في داخل الائتلاف، لا تريد أن تكون مع الأحزاب العربية، والأحزاب الثلاث الآخرين الخلاف بيناتهم كانت على ترتيب القائمة. اليوم مفروض أنه في علاج لقضية ترتيب القائمة. بس أنا بدي أقول لك إياه، لما إحنا بنكون بمجالس محلية وإنت بتشوف البيت الواحد عم بصوت لرئيسين أو ثلاثة أو أربعة مرشحين، ليش مفروض نكون كلياتنا زي بعض بالكنيسة؟
2: لا لازم نكون زي بعض، لأنه بدناش شيء مش زي بعض. المرة اللي فاتت الانتخابات اللي شو استفدنا
1: من كل الصوت؟ كلناها الانتخابات المرأة.
2: ما هي نفس الشيء هاي المرة.
1: لا يعني اليوم انتخابات المرأة كان فيه ثلاث أحزاب وفي حزب لم يمر نسبة الحسم، وفي 140 ألف صوت راحوا، وفي كمان حزب آخر كان عنده زيادة يمكن 10,000 15,000 صوت.
2: وهي المرة بروح أكثر.
1: لا احنا تعال اليوم في عنا حزبين، في عنا حزبين بيقدروا يمرقوا نسبة الحسم، ومش بس يمرقوا نسبة الحسم اكتر بكثير، فليش ما بنحط قوتنا انه نجيب اكتر من قائمة مشتركة لهدول اتنين مثلا؟
2: انا بحب اقول لازم الكل يكون مع بعضه.
1: اذا ما كانوش مع بعضه بنقدر نجيب اكثر عدد اعضاء كنيسة اذا الناس صوتت.
2: المرة اللي فاتت ما صوتت الناس، شو استفدنا لما
1: نمشي مع بعض؟ ما كانش كافي، كان ناقص 20,000 صوت.
2: طب خليني اجتمعوا، اجتماع تعمل الشعب يعمل اجتماع 2,000-3,000 واحد والصحفية سألوه.
1: هاي السفينة طلعت زي ما بقولوا من المينة، طلعت من المينة هاي السفينة، خلص في عنا حزبين مش حزب واحد، وقد يكون فيه إيجابية معينة، أنا بدي أشوف هدول الحزبين بيستقتلوا على أصواتنا وعلى أنه يطلعوا الناس على التصويت، لأنه لما بيكونوا حزب واحد بيخملوا بيكسلوا بقعدوا.
2: لا لا
1: خليني يتنافسوا على الأرض على الميدان على الحق على الناس.
2: المرة فاتت تنافسوا،
1: المرة المرأة كان في معادلة عاطلة، كان في حزب لا يمر نسبة الحسم وخسرنا.
2: ليه ما مر شمس الحسم؟ لا لو كانوا مع بعض كان أخذوا كمان 3-4 زادي 5.
1: المهم نقدرش نرجع لورا، بتقدرش ترجع التاريخ إلى الخلف. الآن قدامك حزبين بضيعوش بنسبة الحسم، بضيعوش أصوات. طيب لا، طب في عنا حزبين
2: بنقدر لورا البر ما تعلمناش.
1: سؤال، هذول الحزبين اللي إسا مطروحين اللي هن للمجتمع العربي بيقدروا يجيبوا 15 و16 2؟ بيقدروا.
2: وما في الإخوان في شو اسمه
1: إيش
2: كمان ما في قائمة هديك بدها تأخذ أصوات؟
1: أي القائمة الثالثة يعني مين؟
2: لكلنا
1: مكان.
2: الإخوان
1: مين الإخوان؟
2: إخوان المسلمين شو اسمه؟
1: منصور عباس. منصور عباس هي القائمة الموحدة، والمشتركة هي الثلاثية، هو واحد من اثنين مني مش ثلاثة.
2: فهمت.
1: أنا اللي بقول لك إياته أنه يجب أن نعمل بما لدينا، ما نظلناش نعيش بالأحلام اللي ما تحققتش وليش ما تحققتش. في قدامنا نقدر نجيب أقصى ما نستطيع أيضا بما هو موجود. هاي الرسالة.
2: أنا كانت رسالتي أنه لازم نجمعون مع بعض، شعب كتير وصحفية سألوا ليه مش متفقين مع بعض كلكم.
1: سألنا وعندنا الأجوبة، ولكن عارفين إنه
2: أقوى بكون.
1: مستمعنا الكريم، شكرا جزيلا.
2: أنا بسمع بالشوارع كلها بقول بدناش نصور.
1: أنا بعرف منعرف كمان قديش الناس عندها يعني
2: شعور. عارف زعلانة ليه ما يتفوش مع بعض وبيضحكوا؟ ليش بيحسبوا لنا

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. ميت بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90. سكر سوقات 1 كيلوغرام ب 2 شكل 90. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب 27 شكل 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29 شكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
4: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل. حقيبة مدرسية 29 شيكل. حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل. وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل 90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل 90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل 90. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا نجمة 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
5: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.
7: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
8: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا إلى اتصالاتكم 0460-101 لمتابعة نقاشنا مع هذا الاتصال أولا. ألو،
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
9: عليكم. معك أبو إسعاف.
8: أبو إسعاف، يا هلا، تفضل.
9: أول شيء بدنا نبعث تعزي لأخونا وحبيبنا محمد علي طه بوفاة ابن أخي في كابول.
8: تعيش.
9: بما إنه هو من لجنة الوفاق اللي بيقدر يوفق بين الأحزاب، نشد على أيديه ونقول له يا أبو علي، يا أبا علي، نرجع ل76 لما حياد لوبين زياد قال اليوم إضراب، اليوم إضراب، أعلى للجماهير العربية إضراب في كل القرى والمدن العربية. واليوم من ناديه ومن صوته بنقول له اعلنها مع كل القوائم، حزب واحد، قائمة واحدة مشتركة، أحسن، أفضل، أنجح.
8: طيب، سؤالي اللي بسألك إياه إنه إذا كانت المشتركة الثلاثية ممكن تجيب 9 أعضاء أو 10 أعضاء، وكمان الموحدة مع منصور عباس ممكن تجيب 6 أو أكثر أو 7، طيب هيك نكون متفائلين، وإذا إحنا صوتنا فقط بنسبة أعلى من 70%، تخيل أعلى من 70% ممكن تجيب لنا أكثر من القائمة المشتركة، ليش بنضلنا نترتح بحلم لن يتحقق، صعب يتحقق؟

0: يتحقق ونتعامل مع الواقع. يجب أن نتعامل مع الواقع.
1: الواقع هو يا منصوري يا مقبولي عندنا الجماعة يعطينا هدية هدية على الطبق من هدية طبق ذهب نطلع 18 منطلع 20 فليش إحنا بنروح على الإشي اللي نختاره؟ ليه إحنا نختار؟
0: احنا مش رح نخسر. احنا في عنا اليوم لما في حزبين اثنين بمرقوا نسبة الحسم احنا مع ورح يكون بنات فائض اصوات ما رح نخسر اصوات. ولكن وانا بدي هدول الحزبين يستقتلوا على اقناعنا ليش كل واحد افضل, لانه هني لما كانوا قائمة واحدة ما استقتلوش علينا, اخذونا كمفهومين ضمنا. اليوم هني مجبورين يقاتلوا علينا على اصواتنا.
1: ولكن اليوم الساعة العربي بقول إذا ما فيش اشتراك
0: مشترك واحد
1: في تراجع يعني
0: من أنا أقولكم شو ما هذا بمعطي بإيدكم أنتوا المستمعين أنتوا الناس المصوتين أنتوا إذا أنتوا بتظلكم قاطعين. يا عمي ما فيش مشترك, بس في حزبين الحزبين ممكن ينجحوا بينجحوا بمرقوا نسبة الحسم وأكتر بكثير. جيبوا فين 15 جيبوا فين 18
1: الثاني والمصوتين.
0: ليش لازم تكون سلي واحدة؟
1: الحزب الثاني لما بده ينزل بده يقول لك أنا بدي الخدمة المدنية وأنا كمان شوي بدي أروح على
0: الخدمة. طيب إذا طرحه مش عاجبك بتقدر ما تصوتلوش.
1: ما هو طرح ما بده يجيب لي ليش السلبي؟ هل أنت تقبل يا لأولادك ولا بناتك ولا أنا كمان أقبل لأولادي ولا أحفادي كمان يروحوا على الزيت؟ هل أنا أقبل لأحفادي يروحوا على الخدمة المدنية مع إن هذول
0: ثلاثة أنا بفكر الطرح ما كانش جيش أو خدمة خدمة وطنية زي ما هني بيحكوا عنها, كان في طرح مختلف بكل الأحوال مستمعنا الكريم. طيب إذا في حدا بيطرح طرح أنت مش عاجبك بتصوت لحدا للبديل عنه, شو المشكلة؟
1: كمان بدي أحكي زي هل أهل عرابي لما يطلعوا يصوتوا كعشرين ولا 30,000 يطلعوا يصندوا في صندوق واحد أهل واحد بيت واحد أم واحدة جماهير عربية واحدة لا هذا ولا ابن نصار ولا ابن أنا عارف بجاري ولا كذا يظهر هذا بده يتحركش مع هذا وهذا بده يصوت هذا. إحنا بنطلع منظمين صوتين لقائمة واحدة اللي بنطلع 18 و20 إحنا ربحانين مش إحنا خسرانين.
0: أنا بفكر إنه القرار إنه إحنا صامدين باقيين زي ما بقينا أكثر من 78 سنة في هذا الوضع في بلادنا متمسكين زي ما بقولوا بكل الطرق بكل المناورات ما خليناش طريقة. انت انت وغيرك بتعرفوا قديش احنا شعب ابدع عشان يضل باقي في هاي البلاد. اسا احنا فمفروض فينا اقول لك شو نتعامل مع الامر الواقع. في اكتر من طرح لشو الكنيسة بيقدر يعملنا. الافضل انه احنا نجرب نصل لاعلى درجة من القوة بما لدينا باللي موجود معنا.
1: تبطل بهذا السكرش اللي جابونا اياته على الجموعة الموحدة. هل مكان بالحكومة هل جاب استجواب لوقف العنف والقتل في الجريمة؟
0: مفروض انه هاي كانت شغلتهم. بلا هاي كانت شغلته وقت
1: اللي وقت الموضوع. اوكي انت اليوم انت صار حلو في عينينا صار عروض وبنقدر نجيبه ونتجوزه كمان.
0: طيب انا اللي شايفته انه انت عندك خلاف كبير مع الموحدة اذا لا تصوت لها. ليش لازم انت يعني انا مش فاهم يعني فاهمي انه في طرح معين انت غير قابله تماما ولا قابل التركيبة تبعته. طب ما في لك بديل عليه صوت للبديل.
1: طب ما هو البديل هو بده ينجحني ماشي انا بديل بجيب البديل لنفسين لقائمتين. البديل نكون مع بعض. البديل نروح مع على صندوق صراع واحد. البديل نكون
0: مشترك مع بعض. طيب انت تنساش انه كمان منصور عباس في مئات يعني صوتوا له هذيك يعني القائمه الموحده صوتوا لها الانتخابات المرأة تقريبا 200,000 صوت مش متذكر بالضبط الرقم. في ناس عندهم راي غير رايك ليش انت تيجي تجبرهن بدهن ماشيين مع هذا الخط اللي عبر عنه. فإنه في واضح إنه في عنا آراء مختلفة لنصل إلى قمة إمكانياتنا بالموجود يا جماعة بالموجود. أبو إسعاف
1: بدي أحكي معك كمان
0: وإحنا إسا إحنا إسا كمان مش 76
1: يا منصور يا من مقبول نصار.
0: نعم أنت مش أول واحد اليوم بتغلط ما بتغلط بالاسم. تفضل
1: أطلب منك كمان واللي بالمذيعين وكل الوصلة والإذاعة الشام أو شيء مبروك إذاعة الشام.
0: تسلم.
1: أطلب من كل المذيعين كلياتهم ينادوا ينادوا ينادوا على توحيد القوائم على توحيد الصفوف على توحيد للمشترك. هذا هو
0: أنا بنادي برفع نسبة التصويت إلى أكثر من 75 وأكثر من 80% لأنه هذا ما سينقذنا. إن ظلنا نتغنى بأطلال لن تتحقق بأحلام وردية لن تتحقق يعني بس بده يرجعنا لورا. اللي بينقذنا نسبة تصويت أعلى من 80% أعلى من 75%.
1: هو الظلمة في اجتماع تقنين الآن أنا تعرفوني بكذب
0: يا عمي
1: تعرفوني بخاف

0: هاي جزء من الدراما والفلفل تبع الانتخابات. خلاص انسوا انسوا يا جماعة.
1: تحييرك تحييرك ونهارك
0: طيب. تسلم تسلم يا أبو إسعاف. يلا سلامات سلامات. شكرا لك. سلامات. اتصال جديد معنا. ألو
2: ألو
0: يا هلا مين معنا؟
2: خضر عطر.
0: الاسم كمان مرة.
2: خضر.
0: خضر تفضل.
2: طيب أنا أول شيء بقدم تحية كبيرة لكل أعضاء الكنيسة العرب مع كل المساوئ مع كل اللي صار معهن قدروا يوقفوا بكلمة واحدة أنا عربي حقي بدي إياه غصب عنكم. أنا بعرف الضعف تاع أعضاء الكنيسة هي العدد الموجود في الكنيسة والعدد الموجود في الكنيسة مش ملوط فيه ملوط في الشعب اللي مش عم بيصوت. فأفكر أنا الجهل هذا إنه بين ما إحنا العرب نشبت بغير ده ودرنا نقول لا مش مناح ومش مناح وهذا مش منيح هذا مش منيح دائما واحد يقولش على نفسه إنه هو مش منيح ويصوت. إيه ليش قال إنه أنا مش منيح؟ أنا عم بضر جاري وعم بضر ابن بلدي وعم بضر ابن وطني وعم بضر
0: السوداوية هاي التذويت التذويت الدنيا.
2: صوت صوت كون انت اعطي اللي عندك الباقي فلته.
0: يا جماعة يعني انت عم تلمس نقطة مهمة. اخر مرة نسبة التصويت بالمجتمع العربي كانت 53% واحد النص النص ما طلعوش صوته النص ما طلعوش صوتوا. فايش بدكم؟
2: تخيلوا تخيلوا انه هذول لو كانوا 80% لا كان في 7 اكتوبر ولا راحت غزة ولا
0: معك.
2: مشاكل عنف ولا صار ولا صار. كان في قوة اكثر حكيمة اللي تقدر تدور للامور في الدولة. انا بتامل امل بتامل انا ان شاء الله هذول اللي بيطلعوا بتفلسفوا مش عارفين شو عم بيحكوا في قائمتين نصوت لان اللي بده هاي يصوت هاي واللي بده هاي يصوت هاي زي ما بيروح محل الحمص والفول اللي بده حمص باكل حمص واللي بده فول باكل فول.
0: صحيح 100%.
2: انت على اللي بدك اياته بالاخر هني اذا هني اذا هني ما عصبوش بعض اصوات
0: لا بده يكون بده يكون غصبا عن روسين بده يكون فائض اصوات
2: غصبا عنهم حتى لو طلعنا لهم بالعصي.
0: أقول لك شو أنا من السنة اللي مرقت كنت عم بقول نطلع لهن شو اسمه بس الساتر بدناش نعيد العنف بس نخذ المجاز يعني من الموضوع.
2: أنا إلي علاقات كانت بعضاء الكنيسة من جميع الأطراف. أنا ناشط اجتماعي قديم وتذمرت من قد ما عطيت للمجتمع اللي ما كانش يقول لي شكرا. اسمعيني شوي.
0: نعم.
2: أعضاء الكنيسة كل واحد عم بيحكي على الراديو أو بيحكي على التلفزيون بيقدرش يقعد ولا ساعة في محل واحد من أعضاء الكنيسة موجودين في الكنيسة.
0: قصدك الناس اللي عمال تزاود
2: قيادة عربية عندنا قيادة عربية الأد منيحة هي نعم. القيادة العليا لأعضاء الكنيسة. احنا ما لناش نتهم أعضاء الكنيسة اللي هني بيشتغلوا على مستوى عام في أعضاء المجلس اللي بيشتغلوا على مستوى محلي. طب ليه بتلوموا هنش؟
0: اها هناك بننسى بنتركهن على خيالهن.
2: هذول وين هن اللي بفوت معاه سيارة بخمسة ألف على 3000 شيكل بطلع بسيارة 300000 شيكل بفوت قبيصه وهاي بطلع ببدلات وين هذول بنحسبوش؟ عدالك مش عم بسرقوا
0: صح يعني خضر انقارن بين تصويتنا وتصرفنا بالمجالس المحلية بنلاقي قديش احنا عن جد شوي نسد اقولك شو شوي مزيفين يعني هاي الكلمة عن جد في مكان. بدي اشكرك كل الشكر عشان بعد معنا اتصال.
2: هذا شغلة واحدة.
0: ايوة تفضل.
2: كبير البلد امن المختار واليوم كبير البلد هو مين؟ رئيس المجلس.
0: لما كان انا فكر
2: اطلعوا اطلعوا صوته اطلعوا حاربه كانوا يطلعوا طب يعني يردوا على رئيس المجلس شوي على القليل. لما قالكوا تعالوا صوتوا لي اطلع بقولكوا تعالوا صوتوا لما اطلع صوتوا لقلكوا اسا انت بتصوتوا ليش صوتوا لقلكوا
0: لنفسكوا. نعم يعني اقول لك شو يعني المقارنه اللي عملتها بين التصرفات اللي احنا بنعملها بالمجالس لبين الاشياء الى طريقه التصويت نسبه التصويت اللي فوق 90% الاموات بصوتوا عنا بالمجالس وكمان هناك مسموح انك انت تكون حزب هيك وحزب هيك وهذا لونه هيك وهذا لونه هيك. اسا في قضيه الكنيسه خلينا نقول انه التفكير المثالي هذا النموذج المثالي اللي احنا عم ندور عليه قائمه مشتركه موحده وايد واحده

0: رجل واحد وأبصر إيش يعني. يمكن لازم ننسى من هاي الإمكانية نتعامل مع الواقع اللي موجود وقديش ممكن.
1: في نقطة حلوة بدي أقول لك إياها.
0: نعم.
1: انتبهي لبعض القياديين في الأعضاء الكنيسة إنهم بيطلعوا بيلكوا كلام ارتجالي، هذا بيدلك قديش هن عندهم ثقافة وإلمام في المواضيع العامة. بما غير الأعضاء الكنيسة اليهود عم بيطلعوا كل واحد مع وراءك.
0: احنا انت تنساش يعني، انا بقول لك كلياتنا عنا يعني كلياتنا عنا تفكير على انه قياداتنا كفؤين، ولكن احنا نحطينا بفترة عنصرية فاشية صعبة جدا جدا، انه حتى قدراتهن العالية يعني ممكن ما تكفي. فاحنا بدنا ياهن يمثلونا سياسيا، بدنا ياهن يمثلونا كمان رمزيا انسانيا قد ما يقدروا بنهاية الامر. مستمعنا الكريم، بدي اشكرك كل الشكر. احنا بعد قدامنا طريق من هون لانتخابات الكنيسة، وطبعا يعني رح نحكي كتير أكتر. شكرا لك، سلامات. سلامات.
2: اشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم. كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046 20 70 20.
6: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
7: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
8: الشمس دائما.
9: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
10: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
9: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار: الحق يؤخذ ولا يعطى.
5: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل 3 من 6 إلى 7 مع دوليد للداوي.
11: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل 3 بعد أخبار 7 في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM Stereo.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
14: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. رفضت العربية للتغيير مقترح لجنة الوفاق بشأن توزيع مواقع القائمة المشتركة الثلاثية، وأعلنت سحب تفويضها من اللجنة معتبرة أن المقترح لا يستند إلى مبدئي العدالة والإنصاف ولا يعكس التوافق بين الأحزاب. وقالت مصادر في العربية للتغيير إن قرار اللجنة اتخذ بغلبية 6 أعضاء مقابل 4، مضيفة أن الخلاف لا يتعلق بتوزيع المقاعد فقط بل أيضا بآلية اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن قرار الأغلبية أدى إلى استقالة البروفيسور سليم حاج يحيى والبروفيسور سامي معاري من اللجنة. وكانت لجنة الوفاق قد اقترحت منح الجبهة 6 مقاعد والتجمع 5 مقاعد والعربية للتغيير 4 مقاعد حتى المكان 15، مع التناوب على المقعد 6 بين الجبهة والعربية للتغيير في حال عدم حصول القائمة على 9 مقاعد. في المقابل أعلن التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الالتزام بقرار لجنة الوفاق ودعوا إلى الانتقال فورا إلى الإعلان عن القائمة وبدء الحملة الانتخابية. أعلنت مصادر طبية عن مسرح فتى في 12 من عمره بعد العثور عليه فاقدا للوعي في نهر الأردن إثر انقلاب قاربه وانقطاع الاتصال به. وأفادت الطواقم الطبية أن وحدة الإنقاذ في الجولان عثرت على الطفل بعد أن كان تحت الماء ونقلته إلى المسعفين الذين أجروا له الفحوصات الطبية قبل إعلان وفاته. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية عن إصابة رجل 50 بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس في مدينة الناصرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. وفي حادث طرق آخر أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء اصطدام سيارة بدراجته النارية في نوفا جليل. وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الشاب إلى المستشفى وهو في حالة وعي ويعاني من إصابات بالغة في أطرافه. أعلنت الشرطة عن اعتقال زوجين من المنطقة الوسطى للاشتباه بإدارة شبكة احتيال انتحلا خلالها صفة ممثلين لشركات تأمين واستوليا على 100,000 الشواقل من أكثر من 50 ضحية من المجتمع العربي. وبحسب الشرطة جرى التحقيق في نحو 50 قضية احتيال منذ شهر سبتمبر عام 2025 ضمن تحقيق سري أجرته وحدة مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المنطقة المركزية. في الملف الأمريكي الإيراني أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب قد يرفع الحصار البحري المفروض على إيران في حال إعادة طهران فتح مضيق هرمز بالكامل. وبحسب المسؤولين قد يمد ترامب وقف إطلاق النار مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني واستئناف الملاحة في المضيق، فيما أبلغ مساعديها أن طهران لن تتمكن من استئناف نشاطها النووي خلال فترة رئاسته. وأضافت الصحيفة أن ترامب يتحلى بالصبر ومن المتوقع أن يتجاوز الأزمة الدبلوماسية الراهنة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية 21، في الناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لجنة الوفاق تعرض القائمة وفق تصورها، والأمر يرفض من قبل العربية للتغيير. ما معناه؟ حتى لا اتفاق على الثلاثي يمكن أن نقول أن المفاوضات مرحليا وصلت إلى طريق مسدود، واتهام للجنة الوفاق بأنها لم تعمل على الوفاق بين الأحزاب. سنتابع في هذا المحور وفي إطار ردود الفعل على ذلك. أيضا نتوقف في تصريح لرئيس الحكومة نتنياهو يقول الخارطة خارطة الطريق التي قدمت بالنسبة لقطاع غزة مرفوضة بكل بنودها، ويعود ويتحدث بشكل رسمي الآن في مستهل جلسة مجلس الوزراء عن شروط وخاصة نزع السلاح الكامل لحركة حماس في قطاع غزة. سنتوقف أيضا عند هذا المحور. الاعتداءات في الضفة الغربية، واليوم أيضا إخلاء منزل وسيطرة على أراض في إطار وضع حجر أساس لمستوطنة جديدة في منطقة عراب التجنين. هذه المحاور وأخرى سنتابعها في حصادنا الإخباري. في الإعداد والإنتاج ياسمين عابد، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. ونبدأ أعزائي المستمعين في ملف الاتصالات حول المشتركة الثلاثية وفشل الاتصالات، ونبدأ مع ما قاله عضو المكتب السياسي في الحركة العربية للتغيير الأستاذ أحمد دروشي في رد فعله على ما خرجت به لجنة الوفاق اليوم.
1: يعني قرار الوفاق فاقد للشرعية. نحن قمنا بتفويض لجنة الوفاق للتوفيق بين الأحزاب، أولا بتركيبتها التي طرحت علينا، يعني حتى اليوم التركيبة كانت مختلفة. هناك عضو في اللجنة منذ سنوات طويلة لم نراه موجودا، اليوم كان موجود ولم يشارك أصلا في كل المفاوضات ولم يستمع إلى الأحزاب. وإضافة إلى ذلك القرار في قرار لجنة الوفاق، لأول مرة لجنة الوفاق التي من المفترض أن توفق بين الأحزاب هي لجنة لم تتوصل إلى توافق فيما بينها. يعني زيادة عدد الأعضاء من أجل الحصول على أغلبية في لجنة الوفاق وليس بين الأحزاب إن دل على شيء، يدل على فقدان الشرعية لهذا القرار. لا يعقل أن تقوم لجنة وفاق بمنح العربية للتغيير، باقتراح العربية للتغيير أقل من ما كانت الجبهة قد عرضت على،
0: لكن عرض عليكم المكان الثاني والتاسع وفق الاتفاق الذي كان بين الجبهة والتجمع. بعد ذلك كان حديث، لا أعلم إذا كان رسمي أو غير رسمي، أنت
1: اجتماع النائب أحمد الطيبي والأخ علي حيدر السكرتير التنظيمي وأنا من لجنة المفاوضات مع سكرتير الجبهة وسكرتير الحزب الشيوعي عادل عامر وأمجد شبيطة. أخي جاكي، هذا ليس اجتماع يعني مرك الطريق، هذا اجتماع رسمي بين الحزبين.
0: ولكن ما هو الاقتراح الأخير الذي كان أمامكم أستاذ أحمد؟ هل هو الثاني والسابع فعلا، ولكن يشترط أن يكون يعني دكتور أحمد أسامة السعدي في المكان السابع؟
1: الثاني والسابع، نعم أسامة السعدي. ونحن نفتخر في العربية للتغيير أن لدينا قائد ونائب كالنائب السابق أسامة السعدي الذي كان من بين أفضل أعضاء الكنيسة 120، ولكن اشترطوا أيضا التناوب على هذا المقعد ولم يعطونا المساحة من أجل دراسة هذا المقترح حتى في داخل الهيئات عندنا، وتم تفويض الوفاق. فإما أن تكون يعني لجنة الوفاق اسمها معها وفاق، الوفاق يعني هي لجنة عليها أن تسعى لتجسير الخلاف بين الأحزاب وليس أن تكون بموقف البورير يعني المحكم شتان ما بين.
0: ولكن أنتم فوضتم الوفاق، يعني بعد أن فوضتم الوفاق
1: فوضناهم للتوفيق بين الأحزاب وليس لفرض إملاءات على الأحزاب. يا أخي شو يعني بتجيب اليوم عضو على لجنة الوفاق ما قعد معنا وما سمعنا؟ إذن
0: مين مثلا؟
1: ما بعرف، افحص الأسماء. نحن وصلنا إلى هذه يعني الدكتور أحمد الطيب شارك اليوم في اللجنة في الجلسة، لم يكن هناك أي نقاش، إنما كان هناك طرح ما توصلت إليه.
0: ولكن أستاذ أحمد أنت أيضا أنت تدرك أنت في المفاوضات وأنت محامي، يعني أي تجسير فيه طرف يتنازل عن يعني عن أمور مقابل طرف آخر، يعني لا يمكن.
1: نعم.
0: المقاعد
1: نعم.
0: محدودة
1: وما
0: والتوزيع
1: وما نص عليه

0: اقتراح محمد علي طه ومصطفى كبهة وليس اقتراح لجنة الوفاء كاملة، لأنه أساسا هناك يعني معارضين لهذا الاقتراح ولم يسمع حتى ولم يناقش موقفهم، ولذلك كانت الاستقالات يعني حتى الهيئة التي خولناها هي ليست الهيئة التي أصدرت هذا الاقتراح، بما أن أعضاء هذه اللجنة استقالوا منها بروفيسور سليم حج يحيى يعني قام نفتخر بها، وكذلك بروفيسور سامي معار وآخرين، يعني نحن نكن الاحترام لهم جميعا، ولكن شتان ما بين التجسير وبين التحكيم، لم نذهب إلى محكم بل ذهبنا إلى جهة تحاول إصلاح بين الأحزاب. وعمليا عندما يستقيل أعضاء هذه اللجنة لأن لأول مرة لا تتفق فيما بينها، يعني وكلنا لجنة وفاق لم تتفق فيما بينها، وأتت إلينا واقتاحت على العربية للتغيير اقتراح أقسى ومجحف أكثر من ذلك الذي رفضناه، هذا يدل على انحياز تام وفقدان للشرعية، وحتى يعني كمان مرة يعني حتى وكأنه الجلسات التي كانت من أجل عرض مواقف الأحزاب كانت البروتوكول، بما أن اليوم كان في يعني عضو جديد حضر إلى الجلسة.
1: نعم، ولكن السؤال الآن ماذا بعد أستاذ أحمد؟ يعني أمام هذا المشهد ما هي المساحة المتاحة أمامكم؟ إما أن تقبلوا بهذا وإما ماذا؟ يعني هل ستقود العربية التغيير الانتخابات لوحدها؟ هل الاتصالات ما زالت مستمرة؟ هل تنتظرون تحسين المقاعد؟ يعني لأنه من يستمع إلينا الآن وأقول بصراحة يشعر بغضب، يعني نحن نتابع ما يحدث في مجتمعنا وانظر على ماذا الخلاف الآن.
0: نحن إذا تابعت وسائل التواصل الاجتماعي الآن سوف تجد أن هناك غضب شديد، كيف تقوم لجنة وفاق بعرض أقل أو بمنح حزب أقل من ما كان قد عرض عليه بين الأحزاب؟ يعني وظيفة لجنة الوفاق كما قلت هو التجسير، لذلك هذا الغضب من قبل الناس وغضب شرعي وغضب معروف، حتى يعني في داخل الكوادر في الجبهة وصلتنا تواصل معنا العديد منهم وقيادات أيضا يقولون يعني حتى التناوب المطروح من قبل لجنة الوفاق هو بين مقعد الثالث الجبهة وثاني العربية للتغيير وليس ثالث التجمع وثالث العربية للتغيير، ونحن أساسا لم نخف في هذا لأنه بالنسبة إلينا كل هذا الطرح مرفوض.
1: السؤال ماذا بعد؟ يعني ما هي الفرص المتاحة أمامكم الآن في ظل هذا الموقف؟ ويعني ماذا يمكن أن تفعل الحركة العربية للتغيير؟
0: الآن لدينا اجتماعاتنا الخاصة، نحن نقوم بدراسة خطواتنا، لن نسمح لأحد بأن يستثني العربية للتغيير ومجهودها وقوتها وناسها، ونحن لا نتحدث عن مقاعد وفقط مقاعد جاكي، يعني المقعد هو صوت، الصوت هو رسالة، نحن لا نتحدث عن خلاص بدنا نبعث ناس على الكنيسة، هناك أعضاء كنيسة موجودين اليوم ولا تعرفهم الناس.
1: تمام، ولكن السؤال
0: كان قبل دورة والناس تعرفه لأنه كان الأفضل بين
1: السؤال أنتم في العربية لتغيير حسمتم النائب أسامة السعدي يريد أن يكون جزء من القائمة لأنه كما نفهمه أيضا يتحفظ، يعني وهذا العرض قد يكون مشروط.
0: يا سيدي نحن لدينا خياراتنا ولدينا مرشحين، وأسامة السعدي لم يعني هو لم يقول أنا لا أريد الترشح، ولكن كنا ننتظر أن نرى، يجب أن يكون بمكان يليق بأسامة السعدي وما قدم أسامة السعدي للمجتمع العربي.
1: طيب هل يعني أنا أحاول أن أفهم ما هي السيناريوهات، يعني هل خوض الانتخابات بوحدكم، هل الانسحاب، هل قبول بما عرض عليكم، هل تنتظرون مثلا تعديل المقاعد، على ماذا ونحن يعني الآن ندخل في يمكن أن نقول الأيام الحاسمة؟
0: يؤسفني جدا أخي جاكي، ويؤسفنا في العربية للتغيير يعني أنه أمام هذا الوضع القاسي وغير المسبوق الذي يمر به مجتمعنا العربي، بدلا من تشكيل قائمة مشتركة رباعية ذهبنا إلى ثلاثية لأنه لم ننجح في الرباعية، والآن هناك إشكالية في الثلاثية، وهناك محاولات يبدو متعمدة لإقصاء العربية للتغيير، وأنا يعني أقولها الآن عبر إذاعتكم وسجلها عندك، الجهة التي ستقصي العربية للتغيير ستكون الجهة الخاسرة في الانتخابات وليس الجهة الرابحة، وهذا تصريح نتذكره بعد الانتخابات إن شاء الله.
1: هل الأبواب مفتوحة أمام أحزاب أخرى وحركات أخرى أستاذ أحمد؟
0: العربية للتغيير لديها خياراتها، أساس كل خيار نفكر به أن يكون في ويصب في مصلحة مجتمعنا العربي، نحن أمام انتخابات مصيرية ونتصرف بمسؤولية تامة وهذا ما سيكون.
1: إذن العربية للتغيير وموقفها، ونحن متابعة وفي بث مباشر الآن مع الدكتور يوسف جبرين رئيس قائمة الجبهة. السلامات دكتور.
2: السلامات، مساء الخير.
1: هذا المشهد الذي تريده أمام شعبنا؟

0: ما المشهد لما
1: عدم الوفاق حتى لم تسمع ولكن لا وفاق حتى مع الوفاق لا يعني واضح أن هنالك أزمة وأزمة حقيقية وهذا سينعكس عليكم جميعا.
0: جاكي دعنا نرتب الأوراق. الأحزاب السياسية وكل ذلك للأسف تعودت يعني أن تحسم الأمر يوم وأحيانا ساعات وللأسف أحيانا دقائق ما قبل تسليم القوائم، بمعنى في نهاية الأسبوع الأول من شهر 9 عندما رأيت كرئيس قائمة الجبهة ومن منطلق المسؤولية الكاملة عندما رأيت أن هنالك نقاش بين الأحزاب يمكن أن يستمر لآخر دقيقة اقترحت على رؤساء الأحزاب تعالوا لنفوض لجنة الوفاق الوطني لتقوم بدور التجسير وأن تقترح تركيبة للقائمة المشتركة، وهذا ممتاز وهذا ممكن أن يسرع الوقت لتشكيل القائمة المشتركة. سررت جدا بأن أخي سامي أبو شحادي رئيس قائمة التجمع الوطني وأخي الدكتور أحمد طيبي رئيس قائمة العربية للتغيير وافقوا على المقترح بأن يتم التفويض لجنة الوفاق، وفعلا هذا ما حدث. وأنا أريد يعني أن أقتبس الجملة التي اتفقنا عليها، وقعنا على تفويض مشترك من الأحزاب الثلاثة يقول تفويض لا رجعة فيه، بهذه الجملة يعني لها بعد قانوني أيضا، وبالتالي يعني فوضنا لجنة الوفاق لتقوم بعملها. الآن لجنة الوفاق عملت طوال أكثر من أسبوع، يعني استمعت إلى الأحزاب، أعتقد أيضا يعني أخذت الكثير من المعلومات عن القوى السياسية، عن التمثيل البرلماني، عن الحضور الجماهيري والشعبي، عن الفروع التي تمثل الأحزاب في البلدات المختلفة، عن نتائج الانتخابات في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة، وكذلك أيضا استطلاعات الرأي. واليوم لأول مرة عندما جلسنا إلى لجنة الوفاق استمعنا إلى قرارها كيف ترى لجنة الوفاق الوطني من المناسب ومن المنصف.
1: لكن دكتور يوسف يعني أنت تعلم وأنا أعلم أن هذا الاقتراح الذي قدم هو الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه بينكم وبين التجمع، هذا كان الاقتراح الأساسي 2 ورقم 9.
0: الحقيقة غير دقيق من ناحية، يعني هناك الكثير من التفاصيل الآن، يعني نحن ننتظر أيضا بيان لجنة الوفاق يعني لنعرفها أكثر يعني حول قضايا تناوب وتركيبة القائمة. إذا كان يعني هنالك توجه معين للجبهة وتوجه معين للجنة للتجمع الذي يعني في نهاية الأمر اقتنعت به أكثر لجنة الوفاق، فهذا من حق لجنة الوفاق. هي قالت بوضوح لجنة الوفاق تعمل بدون أي شروط مسبقة، بدون أن تأخذ بعين الاعتبارات أي تفاهمات كانت وأي توافقات كانت، وبالتالي هي بدأت من جديد تنظر بكل هذه الأمور. والآن أعتقد السؤال هو يعني ليس إذا كان هذا منصف لحزب معين أم لا،
1: دون الإنصاف الآن انعكاس هذا المشهد.
0: هل نبقى بهذا النقاش بدون نهاية جاكي؟ هل نستمر بالضبط بهذا النقاش حتى آخر ساعة؟ أم نقول نحن فوضنا من هم أهل للثقة ونريد أن ننطلق الآن بقائمة مشتركة؟ أنا أريد أن أكون متفائل بأنه لا، يعني من الأول كان واضح لن يكون حزب راضي يعني بكل تفاصيل القرار، من الواضح لو كان أصلا سيكون هنالك رضا من الجميع لما توجهنا للجنة.
1: نعم، ولكن السؤال الآن يعني ما قاله الأستاذ أحمد دراوشي قبل قليل من عربية التغيير أنه هذا الاقتراح الذي قدم من الوفاق هو أقل مما أنتم في الجبهة من خلال طاقم المفاوضات عرضه على العربية للتغيير وتحدث عن
0: مرة أخرى هذا غير دقيق. يعني المفاوضات الداخلية هي مفاوضات داخلية، يعني أنا لا أريد أن أدخل بتفاصيلها، هي كانت محكومة يعني تفاصيل معينة في آن معين في ظرف معين، وعندما استلمت لجنة هذا كان قبل التفويض، عندما استلمت لجنة الوفاق التفويض هي استمعت لكل هذه الادعاءات بما في ذلك ادعاءات الأخوة في العربية للتغيير، يعني بمعنى هذا ليس جديد من ناحية الطروحات أمام لجنة الوفاق. والآن البديل إما أن ننطلق بثلاثية نحو حملة انتخابية موحدة بالأيام القريبة، أم أن نبقى نشغل الجمهور بقضايا يعني تركيبة القائمة المشتركة. المشتركة لشهر إضافي، وأنا أقول جمهورنا يريد الوحدة، يريد أن يهد بباله أن الأحزاب الآن متفقة، وبما أن الأحزاب فوضت بشكل خطي ورسمي لجنة الوفاق وهي شخصيات معروفة ولها مكانتها، آن الأوان من اللحظة هذه من هذا الحديث معك جاكي أن ننطلق لحملة انتخابية.
1: ولكن أنت تدرك انعكاس كل هذا النقاش، يعني أنا حتى يعني يبدو الأمر محرج، ولكن هذه التفاصيل، الخلاف الآن على توزيع مقاعد، وهذا مؤلم دكتور يوسف.
0: صحيح، ولذلك أنا أتفق معك تماما، يعني هذا يؤلمني أيضا. وأنا عندما اقترحت باسم الجبهة التوجه للجنة الوفاق، أردت أن أختصر الوقت وأردت أن نبعد جمهورنا عن هذه النقاشات يعني التي نحن في غنى عنها، وهي يعني قد تسيء إلى ما يريده جمهورنا الآن. الكل يتحدث يعني بضرورة يعني مواجهة عناصر الإجرام والتمييز والحكومة المتطرفة اليمينية، ونريد لقرار لجنة الوفاق اليوم أن يكون نقطة تحول نحو عمل مشترك. أعرف الآن قد تكون هذه ردود فعل الأولى، قد تكون ردود فعل يعني غاضبة نوعا ما، أمل أن يعني أن فعلا يعني نخرج من هذه الوضعية في اليومين القريبين، وأن نقبل عمليا بحسم لجنة الوفاق لكل من الأحزاب. على
1: السؤال
0: فكرة
1: السؤال، طيب إذا بقيت الأمور على حالها،
0: تجمع هنالك ملاحظات يعني مهم أيضا توضيح هذه النقطة، هنالك ملاحظات هنالك تحفظات من هذا القرار، ولكن أنا أرى بذلك هذا الوضع الطبيعي. أصلا التوجه إلى لجنة الوفاق جاء من منطلق أن الأحزاب بما أنها لم تتفق فأردنا جسم آخر يعني يحسم بهذه القضايا، وأنا من فوض لجنة الوفاق برأيي من المهم أن يلتزم بما أقرته.
1: ولكن هنالك استقالات في لجنة الوفاق، هنالك من يتحدث عن شخصيات دخلت على الخط، هنالك عدم توافق في لجنة الوفاق، يعني هذا أمر مثير. السؤال، هل نعود إلى المربع الأول دكتور يوسف وتلتقي الأحزاب بدون أي طرف بين قوسين خارجي؟
0: يعني أولا بالنسبة للجنة الوفاق، يعني أنا أعرف أن الغالبية الساحقة، وأنا طبعا يعني أعرف التفاصيل من هذه الناحية لأنني كنت في الجلسة اليوم، الأغلبية الساحقة من اللجنة يعني تدعم هذا القرار وتشارك فيه ومقتنعة فيه بعد أن درسوا يعني العديد من يعني المعطيات كما يعني قلت في بداية المقابلة. بالنسبة لي يعني أن تجلس الأحزاب مع بعض، هذا دائما مرحب به، على العكس نحن نريد لأن تجلس الأحزاب وأن تنطلق لحملة الانتخابات ودون يعني إضاعة وقت إضافي في تفاصيل تشكيل القائمة. حتى لو بقيت خلافات هنا وهناك هذا يمكن تجاوزه، الأهم هو أن نقول مبدئيا هذا القرار مقبول علينا، نريد أن ننطلق في قائمة مشتركة تباشر حملتها الانتخابية، ونريد الجلسة الأولى للأحزاب آمل هذا الأسبوع أن تكون جلسة عمل مشترك وطواقم مشتركة، لأن الوقت يمر ونحن بحاجة.
1: أنت لا تشعر بحرج دكتور يوسف أمام هذا المشهد؟ يعني أنا أتابع أنتم هذا الخلاف بينكم كأحزاب، انظر مثلا على سبيل المثال القائمة العربية الموحدة واتصالاتها وسيجلوفيتش وضم قوى أخرى، يعني هذا ينعكس عليكم كيف؟ أسألك بصراحة.
0: كمن نادى بكل الوقت بوحدة كل الأحزاب العربية بمعنى أن تكون رباعية مشتركة، طبعا هذا المشهد ليس فقط أنه لا يروق لي، وأنما قلت بوضوح أن يعني قرار الموحدة بعدم حتى الآن هذا القرار بعدم يعني دخولها إلى مفاوضات لتكون قائمة مشتركة رباعية هذا خطأ، وأنا لازلت يعني ليس فقط أنني أدعو بل يعني أيضا يعني أطالب حتى نشطي وقيادة الموحدة للرجوع إلى يعني فكرة القائمة المشتركة الرباعية، ولكن الثلاثية لا يجب أن تنتظر إلى بداية شهر 9. يعني لو كنت جاكي أيضا يعني كمراقب وتتابع وترى أن هنالك نقاش، إما أن يكون الأمر محرج أو أن تقول أريد أن أتوجه إلى طرف ثالث له خبرة وله يعني تجربة مهنية في الموضوع. لجنة الوفاق جاكي تعمل للتوفيق بين الأحزاب منذ التسعينيات دون مبالغة، وبالتالي أردنا أن نختصر يعني هذه المناقشات والوقت المتوفر أمامنا في الانتخاب قبل تسليم القوائم من خلال لجنة الوفاق، وكما قلت كان من الواضح أنه لا يوجد أي حزب سيخرج راض كل الرضا عن ذلك، وهذا قد يكون طبيعي. وأنا أدعو فعلا الأحزاب، كل الأحزاب التي فوضت الوفاق، أن تلتزم بما فوضت الوفاق عليه رغم يعني شعورها أنها لم تنصفها، وبالتالي أن ننتقل إلى المرحلة القادمة. الوضع لا يتحمل المزيد من النقاشات. أهلنا يعني يبحثون عن الأمل في الانتخابات.

0: القريبة هذا الأمل موجود في المشتركة، ونحن نستطيع فعلا أن نكون العنوان. ومرة أخرى قد يكون الآن أن الأعصاب يعني قد تكون مشدودة لأن هذه التطورات هي فقط يعني هذا المساء.
1: نعم.
0: آمل أن يساهم طبعا تسام الساعات القريبة والأيام القريبة في تهدئة يعني الأمور وإعادة العمل المشترك ما بين الأحزاب مرة أخرى بروح قرار لجنة الوفاق الذي من المفروض أن يعني يلزمنا مرة أخرى حتى نتقدم وننتقل إلى خطوة
1: على كل المشترك. يعني هذه الصورة ونحن سنتابع. نشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور يوسف جابرين رئيس قائمة الجبهة، تحياتي لك، شكرا، مساء الخير، إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: هذا هو المشهد، فاصل ونعود.
2: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص، والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر، قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. ذكروا، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب 4.90 شيكل، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب 4.90 شيكل، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، وورقة توليت موليت 30 لفة ب 17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13.90 شيكل، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90 شيكل، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حطمنا الأسعار سي سيتروان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: الشمس دائماً

0: نعود أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم، وكنا في ملف النقاش حول الثلاثية وعدم تقدم في المفاوضات. استمعنا إلى سيد أحمد دراوشي من العربية للتغيير وكذلك للنائب يوسف جابرين. قد نعود إذا كان هناك أي تطورات عملية، ولكن استمعتم إلى التفاصيل ولا أعتقد أن هناك يعني حاجة للمبالغة في وصف الأمور والتفاصيل حتى الآن. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى الاتصالات التي تمت مؤخرا حول إمكانية حلحلة الملف المرتبط بقطاع غزة، ولكن نتنياهو يعلنها اليوم بأن لا إمكانية للتقدم في كل ما يرتبط بخارطة الطريق ببنودها 15. تحدث عن لبنان وعن إيران، ولكن ركز أن ما عرض عليه غير مقبول. حتى لا نستمع إلى بعض ما ورد في حديثه.
1: ולא ביוש, לא פתחסטן ולא חמאסטן, זה חשוב. באשר לרצועת עזה, אני כל רוצה

0: אלים ופיילוטים באזורים שהם תחת שליטה ישראלית, ועד שזה יתקדם ויכנסו חומרי בניין, אתה יודע, אני יותר מדי אופטימי, כן, וכוח כן. כזה ואחר, הוא צריך גם להתמודד עם כל מיני דברים לוגיסטיים, אז ייקח זמן עד סוף אוקטובר.
1: אחרי הבחירות, כן. בדיוק. תראה, אז אני חושב כאן שבאמת נתניהו יצטרך לתמרן, כי אני חושב שהוא לא ירצה להגיע לעימות חזיתי עם טראמפ, אבל הוא כן ירצה לפחות לדחות את הגזרה, להגיד, תשמע, אוקיי, אני לא תוקף, אני כן נותן ל-200 חיילים ממרוקו ומאוגנדה להיכנס וכאילו לעשות סדר באיזה אזור קטן. על כל שאר אנחנו נדבר, אבל אחרי סוף אוקטובר. ותשמע, משיקולים בעיקר פוליטיים, ברור לגמרי שלנתניהו עדיף כרגע לא להתעסק, בטח לא למלא את התביעות של הקהילה הבינלאומית בנושא נסיגה מעזה, כי המשמעות שהוא מגיע רע מאוד מבחינת הדמיתית לבחירות, בעצם בזירה, ג'קי, שבה התחילה כל המלחמה, שבה הבטחנו שאנחנו מחסלים את חמאס, שבה יש עדיין גורמים בקואליציה שחולמים על התיישבות וסיפוח, אז זה כנראה הולך להיות סוג של טנגו מאוד מאוד עדין בתקופה הקרובה בין וושינגטון לירושלים על הנושאים האלה.
0: בוא נראה לאן זה יוביל וכמה טראמפ באמת יעניין אותו מה שקורה בזירה הזאת, המאוד לא נעימה ולא שקטה יחסית. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
1: תודה ג'קי.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: إذن في تعليق على تصريح نتنياهو وما سمعناه حول موقفه من خارطة الطريق وتطورات في غزة وردود الفعل على ذلك، وعمليا يقول نتنياهو لا انسحاب، لا دولة فلسطينية في عهدي وتحت إدارتي وإمرتي، لن نقوم بأي تغيير جوهري في قطاع غزة، قد يتم فعلا تقليص الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع في عمق القطاع، ولكن لا تغيير في الموقف خاصة في مسألة الانسحاب. يقول دكتور ميلشتين هو خبير في شؤون الأمن القومي، قد يواجه نتنياهو ضغوطات من قبل ترامب وتحديدا من خلال كوشنر وويتكوف لكي يقدم إنجاز ما في هذا في الباب المرتبط بالفلسطينيين، لأن بقية الأبواب مغلقة، لا تقدم في الملف الإيراني ومضيق هرمز، في لبنان أيضا الأمور عالقة، كذلك روسيا وأوكرانيا ويريد شيء ما، وقد ينعكس هذا في مواجهة ما مع نتنياهو، وبالتالي إذا كان لك أي تحرك هذا سيكون في المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل، ما معناه لا يمكن الحديث عن اختراق في الملف المرتبط بقطاع غزة. إلى فاصل آخر ونعود لحصاد هذا اليوم.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم، وإلى قضية أخرى أثارت أيضا ردود فعل غاضبة جدا منذ ساعات الصباح، وشقيق أحد الجنود المصابين في الحرب كما يبدو في أو المواجهات في لبنان يخضع للعلاج في المركز الطبي رمبم وتحديدا في قسم العناية المكثفة، ونشر الليلة الماضية عبر شبكات التواصل ادعاء أن الطاقم الطبي الذي يقدم العلاج وهم من المجتمع العربي لم يتعاملوا مع شقيقه بالشكل المطلوب، بل قاموا بإهانته ولم يلبوا رغباته وأمور أخرى، وهذا الأمر لم ينتهي هناك بل أدى إلى رد فعل رسمي من قبل وزير الأمن ومن قبل وزير الأمن القومي، وطلب إدارة المستشفى بالتحرك سريعا، وسرعان ما تحول هذا الموضوع إلى مسرح تحريض على الطواقم الطبية العربية في رمبم ويمكن نقول بشكل عام. في المستشفى جاءوا برد فعل يمكن نقول باهت، استخدم هذه العبارة، قالوا بأنهم يعملون على فحص الأمور ومراجعة الشكوى. لم يكن هنالك دعم واضح للأسف للطواقم الطبية، الآن يقولون نحن نفحص الموضوع، وينفون أن الطاقم ارتكب أي مخالفة في المسار المهني والأخلاقي، ولكن كما يبدو لكونهم عرب هذا أثار حفيظة يعني البعض، وأصبح هذا الأمر أرضية خصبة للتحريض. كانت عدة توجهات للمستشفى من أجل التحرك ودعم الطواقم الطبية. نستمع بداية تعليق من النائب أحمد الطيبي وأيضا ما قاله دكتور عزيز دراوشي. عبد العزيز دراوشي هو كان مدير لغرفة الطوارئ في المركز الطبي رمبم لاحقا، لأنه المستشفى لم يوافق حتى الآن أن يتحدث أحد باسمه إذاعيا. نستمع إلى ردود الفعل.
1: هذه حملة عنصرية فاشية ضد الطواقم الطبية العربية في المستشفيات الإسرائيلية لم تبدأ اليوم، ولكن اليوم وصلت ذروتها في تحريض وزراء إسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير العنصريين ضد الطاقم الطبي وضد ممرضين مهنيين في قسم العلاج المكثف في رمبم. ما نشر كاذب مشوه لا يمت إلى الحقيقة بصلة. أنا على تواصل مع هذا الطاقم الطبي، وقاموا بواجبهم الطبي على أكمل وجه بحضور طبيب كبير متدين أشاد بعملهم. كنت أتمنى على إدارة مستشفى رمبم أن يكون بيانها أكثر دعما أكثر وضوحا، وخاصة أنها تعرف الحقيقة، ولذلك أنا أطالب إدارة مستشفى رمبم بإصدار بيان سريع بعد الفحص لدحض كل هذه الحملة التي تشكل خطرا على هؤلاء الممرضين والممرضات العرب. ما يزعج العنصريين بشكل واضح هو أن هناك طبيب عربي ممرض عربي يتكلمون اللغة العربية. هذا كان وهذا سيبقى على رغما من هؤلاء العنصريين والفاشيين.
2: العرب في المنظومة الطبية بشكل عام، يعني الطواقم الطبية والتمرضية والتقنية وإلى آخره، أثبت نفسي على مدار عشرات السنين طواقمنا العرب، واستطاعوا أنه كمان مش بس يثبتوا نفسي، استطاعوا أنه يتجاوزوا كتير من العثرات على مدار السنين. في أيام السلم إذا كان في هناك سلم كان في، وأيام الحرب وأيام آفة الكورونا، وكان كل شيء تمام، وكان في تعايش وبعده في تعايش وتناغم وتفاهم، وحتى تعاون بين الطواقم من الطرفين مش بس يعني. ويا ريت هاي الظاهرة مش موجودة بمنظومات أخرى أو مؤسسات أخرى على الصعيد القطري يعني

0: الاحتكاك بين الشعبين في البلاد مش موجود بزخم الاحتكاك في المنظومة الطبية يعني. وبالنسبة لسؤالك لسه بالنسبة لرمبم، طواقمنا الطبية برمبم، مش بس برمبم، على الصعيد القطري بشكل عام وخاصة رمبم، يعني أنا بعرف كيف تشتغل وكيف تتعامل مع الأمور، وأنا متأكد تماما أنه الفحص راح يكون. والفحص مثلا اللي أنت بتحكي يعني المتحدث أو المتحدث باسم رمبم حكت إشي بشكل عام، طبعا بده يكون في فحص. أما إحنا بنفحص حالنا المنظومة بشكل عام ورمبم بشكل خاص كمان بفحص حاله في كثير احتكاكات بين العائلات والمرضى من ناحية وبين الطواقم اللي بتعالجوا من ناحية تانية، يعني مش شرط بس جندي مع طواقم عربية، يعني بنفحص عنا كمان جندي مع طواقم كمان يهودية أو مريض عادي يهودي مع طواقم.
1: إذن ما قاله دكتور عبد العزيز دراوشي، وقبل ذلك تعليق نائب الطبي حول ما كان في مستشفى رمبم في نهاية الأسبوع والتحريض كما ذكرنا ليصل إلى أعلى مستوى بمفهوم بيان من وزير الأمن يطالب بالفحص والتحقيق، وكذلك وزير الأمن القومي بن غفير. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى عرابة جنين، و كيف منع عدد كبير من المزارعين للوصول إلى أراضيهم، وحتى هنالك تخوف من مصادرة أراضي ومنع المزارعين من الوصول إلى كروم زيتونهم لاحقا وإلى أراضيهم، وكل هذا من أجل وضع حجر أساس لمستوطنة جديدة، حتى تمت السيطرة على أحد المنازل في البلدة لساعات طويلة، وهذا بادعاء أن الجنود لابد أن يراقبوا الموقع إذا كان في على مستوى عرابي وكذلك موقع بناء هذه المستوطنة. نحن إلى هناك مع حازم الشروى مزارع من عرابي جين. سيد حازم يعطيك العافية، مساء الخير.
2: مساء الورد ويعطيكم ألف عافية.
1: يعني شو اللي صار، احكي لنا حازم بالنسبة للتطورات والخوف على أراضيكم الآن.
2: أخوي أول إشي الله يسعد مساكم وتحية إليك ولكل المستمعين ولكل الموجودين معانا في الراديو.
1: نعم.
2: إحنا أنا صاحب الأرض اسمه عبد الفتاح الشاعر اللي هو أبوي، أنا ابنه حازم الشاعر من عرابي قضاء جنين. الأرض موجودة في سهل عرابي، يعد ثاني أكبر سهل بعد سهل بعد مرج ابن عامر. أنا عندي قطعة أرض مساحتها تقريبا 7 دلم، مزروعة عنب من 13 سنة، طبعا هي تعيل 5 عائلات، مشروع استثماري نعمل على مستوى عالي جدا من التقنيات، نعمل على طبعا هناك أراضي زيتون أخرى بجنبه. يعني سبب أنه قالوا سيتم جرفها في نفس الوقت كله بسبب وجود ما يسمى مستوطنة عميق دوتان. هاي المستوطنة الموجودة بعميق دوتان هي القريبة من عرابي ومضايقات المستوطنين لأهالي البلدة وللمزارعين في عرابي.
1: لحظة، هاي مستوطنة جديدة ولا عم يعني بالآن عم بيضيفوا عليها؟ لأنه سمعنا اليوم كان مراسم وضع حجر أساس، احكي لنا شو يعني المشهد اللي بدي تابع، شو الوضع على الأرض؟
2: لا، هاي مستوطنة جديدة موجودة على هاي عميق دوتان، صار ينشئوا فيها صلهم شهر. اليوم طبعا أجوا وزراء كنيسة وأجوا مسؤولين وتم وضع حجر الأساس وتم افتتاح هاي المستوطنة. وللأسف إحنا يعني بس بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني لا فيش هناك مسؤول، فيش هناك مين يرد هذا الكيان، فيش شجرة زيتون عمرها آلاف السنين موجودة زرعوها أجدادنا، بيجوا بيقلعوها، بيجي فيش حدا بكلهم وين رايحين، شو اللي بتساووه، بغرض دواعي أمنية، ولكن نحن يعني زي ما بقول لك هم بجرفوا.
1: بس عشان نفهم، هني منعوك توصل لأرضك ولا في خوف الآن مصادرة الأرض ولا
2: لا؟ تم تبليغنا

0: انه سيتم تجريف هاي الارض بسبب دواعي امنيه انها قريبه على المستوطنه وخايفين من المستوطنين. طبعا المستوطنين هم اللي بيضايقوا الفلسطينيه، هم اللي بيضايقوا اراضينا كل يوم. احنا قلنا لهم يا عمي ما في، البلديه عرابه بقياده السيد احمد فتحي عارضه رئيس البلديه تم ابلاغنا بشكل رسمي انه نحن هاي قطعة الأرض من ضمن قطعة 5 أراضي سيتم تجريفها بسبب دواعي أمنية.
1: نعم.
0: نحن يعني كل أهل البلد كل أهل البلد دبت عنا بخلال يوم الجمعة أوجزاهم الخير، الأصحاب القرايب الأصحاب الكل دبوا عنا ولقطنا المحصول 7 دلومة بكلياته وأخذوه.
1: يعني عمليا أنت قمت بجمع المحصول بيوم واحد بزي كانت فزعة لأنه خفت أنه يجرفوا الأرض وبعد الخطر التجريف موجود، يعني دخلت الجرافات على الأرض ولا بعد؟
0: لا بعدهم، بعد ما دخلوا هي حيز التنفيذ، بعد ما دخلوا احنا قطفنا العنب، وطبعا احنا قطفناه مش بوقته يعني ضايل له أخرى 20 يوم قطفنا المحصول العنب بعده حصرهم هو يعني بعده يعني. بس بنفس الوقت شعبنا جبار وشعبنا الحمد لله لسه فيه الخير، مشان يعوضونا جزء من المعاناة اللي احنا بنعاني فيها. تم شراء كامل المحصول كلياته بخلال يعني من هون للعصر بكى جاهز.
1: نعم.
0: بس احنا قاعدين ننتظر الوهلة الأولى كيف بدهم يجرفوا هاي المزرعة، والمزرعة عمرها 13 سنة.
1: والجرف بالادعاء انه يعني في عناب وفي بعدين يمكن أشجار أخرى وشجرية، وهي بالنسبة لهم ممكن تشكل خطر أمني وبالتالي بده يعملوا على تجريفها.
0: 100% 100% صحيح.
1: وانت طيب عندك ملكية على الأرض وعندك في إمكانية تواجه هذا القرار بأي مسار قضائي؟
0: ملكية الأرض هاي موجودة عندي ومعاي كوشان ومسجل باسم أبوي ومية في المية ما فيها أي خلل فيها.
1: وشو مع المسار القضائي؟ في حدا عم بتابعكم؟ في حدا عم بيساعدكم أخي وحزم ولا ما حدا؟
0: إحنا كبلدية إحنا موجودة في محامي في بلدية عرابي هو اللي تكفل في هذا الموضوع برفع شكوى برفع التوقيف القضائي، لأن إحنا مش بس مزرعتنا، في أخرى 5 مزارع موجودة زيتون سيتم تجريفها.
1: نعم. يعني مؤلم هذا الوقع الواقع وصورة صعبة جدا، ولكن نحن على الأقل نوصل صوتكم. شكرا لك أخ حازم، يعطيك ألف عافية.
0: إحنا يعني بدي أقول لك كلمة واحدة وتصل للعالم كلياته، هاي الضريبة إحنا بندفعها لشغلة واحدة لأنها فلسطينية وبس.
1: نعم للأسف. شكرا لك أخي حازم، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: الله يعافيك، شكرا، يعطيكم العافية.

وهم سمموا عنبي يا أبي، هكذا كتب محمود درويش وغنى مرسيل خليفي، وهي الكلمات سمموا العنب. واستمعنا إلى هذا المزارع في عراب جنين وحاول إنقاذ محصوله. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الحصاد الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حش، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل كبه. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن نعود ونلتقي غدا صباحا بعد أخبار السابعة في برنامج أول خبر ومتابعة العديد من الملفات والقضايا. شكرا لكم على حسن الاستماع، تحياتي وإلى اللقاء.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الـ5 كيلو بـ55 شيكل، صدر دجاج طازة الـ4 كيلو بـ100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الـ4 كيلو بـ120 شيكل، ولحم عجل طازة الـ3 كيلو بـ200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. رخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخي فات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. رخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الـ5 كيلو بـ55 شيكل، صدر دجاج طازة الـ4 كيلو بـ100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الـ4 كيلو بـ120 شيكل، ولحم عجل طازة الـ3 كيلو بـ200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوغات 1 كيلوغرام بـ2 شيكل 90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر بـ27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام بـ29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس، مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
0: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس، من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة السادسة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. رفضت العربية للتغيير مقترح لجنة الوفاق بشأن توزيع مواقع القائمة المشتركية الثلاثية، وأعلنت سحب تفويضها من اللجنة معتبرة أن المقترح لا يستند إلى مبدئي العدالة والإنصاف ولا يعكس التوافق بين الأحزاب. وقالت مصادر في العربية للتغيير أن قرار اللجنة اتخذ بأغلبية 6 أعضاء مقابل 4، مضيفة أن الخلاف لا يتعلق بتوزيع المقاعد فقط بل أيضا بآلية اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن قرار الأغلبية أدى إلى استقالة البروفيسور سليم حاج يحيى والبروفيسور سامي معاري من اللجنة. في المقابل

0: أعلن التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الالتزام بقرار لجنة الوفاق ودعوا إلى الانتقال فورا إلى الإعلان عن القائمة وبدء الحملة الانتخابية. أعلنت مصادر طبية عن مصرع فتى في 12 من عمره بعد العثور عليه فاقدا للوعي في نهر الأردن إثر انقلاب قاربه وانقطاع الاتصال به. وأفادت الطواقم الطبية أن وحدة الإنقاذ في الجولان عثرت على الطفل بعد أن كان تحت الماء ونقلته إلى المسعفين الذين أجروا له الفحوصات الطبية قبل إعلان وفاته. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية عن إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس في مدينة الناصرة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. وفي حادث طرق آخر أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء اصطدام سيارة بدراجته النارية في نوفا جليل. وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الشاب إلى المستشفى وهو في حالة وعي ويعاني من إصابات بالغة في أطرافه. إلى ملف قطاع غزة، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه من الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، مجددة استعدادها للانخراط بشكل مسؤول في تطبيق البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. وأكدت الحركة على أن الأولوية يجب أن تكون لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار. وأكدت حماس استمرارها في التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف متابعة تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في غزة. وأكد عبد العاطي أهمية الالتزام بتنفيذ جميع الاستحقاقات المتفق عليها وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها المؤقتة في القطاع، مؤكدا على دور تجنب أي إجراءات من شأنها عرقلة ما تحقق في إطار خطة السلام. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب قد يرفع الحصار البحري المفروض على إيران في حال أعادت طهران فتح مضيق هرمز بالكامل. وبحسب المسؤولين قد يمد ترامب وقف إطلاق النار مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني واستئناف الملاحة في المضيق، فيما أبلغ مساعديها أن طهران لن تتمكن من استئناف نشاطها النووي خلال فترة رئاسته. في ملف اليمن، أفادت مصادر يمنية حكومية بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين جراء هجوم استهدف ميناء المخة ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز. وقالت المصادر أن جماعة الحوثيين شنت نحو 20 هجوما بطائرات مسيرة على الميناء الخاضع لسيطرة القوات الحكومية ما أدى إلى أضرار في منشأته. في المقابل، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إن الضربات استهدفت حشودا عسكرية ومخازن أسلحة في المخة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. حذرت إدارة الإطفاء والإنقاذ من ارتفاع خطر اندلاع وانتشار الحرائق خلال موجة الحر المتوقعة في الأيام المقبلة والتي تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء القريب مع ارتفاع درجات الحرارة ومؤشر الحرائق. وذكرت الإدارة أن القرار ساري المفعول حتى 31 من الشهر الجاري ويفرض حظرا شاملا على إشعال النيران والشواء وحرق الأعشاب في الأماكن المفتوحة، إضافة إلى تنفيذ أعمال تنتج حرارة أو شرارا وإلقاء المواد المشتعلة كأعقاب السجائر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية 21، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت لجنة الوفاق نجاحها في تشكيل القائمة الانتخابية المشتركة التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، وذلك بعد تفويضها من الأحزاب الثلاثة في الأول من آب لحسم الخلافات المتعلقة بترتيب المرشحين وتوزيع المقاعد. وأوضحت اللجنة أن تحديد التركيبة استند إلى 5 معايير هي نتائج الانتخابات السابقة والقوة التنظيمية والتمثيل في السلطات المحلية والأداء البرلماني والخبرة السياسية والحضور الجماهيري. حسب تقييم اللجنة حصلت الجبهة على 77 نقطة والتجمع على 67 نقطة والعربية للتغيير على 53 نقطة، ما أفضى إلى توزيع تقريبي للمقاعد 15 الأولى بنسبة 40% للجبهة و 35% للتجمع و 25% للعربية للتغيير. وفي السياق، أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي للالتزام بمقترح لجنة الوفاق، فيما رفضت الحركة العربية للتغيير المقترح وحملت لجنة الوفاق مسؤولية تفجير القائمة الثلاثية وسط خلاف حاد بشأن آلية اتخاذ

0: هذا القرار والمعايير التي استندت إليها اللجنة. في ملف قطاع غزة، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطى ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، مجددة استعدادها للانخراط بشكل مسؤول في تطبيق البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. وأكدت الحركة على أن الأولوية يجب أن تكون لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار. وأكدت حماس استمرارها في التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. إلى ملف لبنان، اتهم حزب الله إسرائيل بإدرام النار في مناطق حرشية جنوب لبنان وتحويلها إلى مساحات محروقة، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن استمرار استهداف البيئة والبنى التحتية واقتلاع أشجار الزيتون المعمرة. ودعا الحزب بالحكومة وزارة البيئة والجهات المعنية إلى التحرك ورفع الصوت لوقف ما وصفه بالتوحش الإسرائيلي بحق البيئة في جنوب لبنان. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت الأسبوع الماضي نفقا بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان استخدمه حزب الله. وأضاف الجيش أن قواته تعمل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لإزالة التهديدات عن إسرائيل. إلى ملف اليمن، أفادت مصادر يمنية حكومية بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين جراء هجوم استهدف ميناء المخة ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز. وقالت المصادر إن جماعة الحوثيين شنت نحو 20 هجوما بطائرات مسيرة على الميناء الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، ما أدى إلى أضرار في منشأته. في المقابل، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إن الضربات استهدفت حشودا عسكرية ومخازن أسلحة في المخة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22، طبرية 21، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير، يسعد مساءك وأوقاتك مستمعاتنا ومستمعينا. حلقة جديدة من علم علمك لليوم الأحد 9 آب أغسطس من العام 2026. كل تحيات لكم أينما كنتم. نرافقكم مساء كل أحد في طريق العودة إلى البيت، على أمل أن يكون نهاركم كان جميل ومنتج ورائع. أكيد سوقوا على مهلكم، إحنا بنرافقكم في هذه الرحلة العلمية، رحلة علم علم.

0: معك في مواضيع علمية، نتناول كل أسبوع موضوع علمي ونناقشه مع الخبراء والمختصين. فريق العمل لهذا البرنامج ولهذه الحلقة أيضا يشاركني في إعداد هذا البرنامج الزميل خليل حداد، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. أما موضوع حلقتنا لهذا اليوم رح نحكي عن هندسة الغذاء. هندسة الغذاء، مش رح نحكي عن الفوائد، ولا رح نحكي كيف بيعملوا غذائنا، كيف ينتجون هذا الغذاء، كيف طعمة الغذاء بتكون بشكل اللي احنا أكثر نحبه وأكثر يكون مقبول علينا، كيف في أغذية تصمم عشان نستهلكها بشكل أكبر من أغذية ثانية. يعني إحنا عادة لما بنتحدث عن الطعام نسأل سؤال واحد، هل هو صحي؟ عادة لما بنحكي عن الأكل بنحكي عن إذا صحي أو مش صحي، بنحسب السكر، السعرات، الدهون، البروتينات، ولكن في سؤال أكبر من هيك يمكن وبفوت أعمق في التفاصيل، كيف أصبح هذا الطعام بالشكل الذي نراه أمامنا اليوم؟ كيف يمكن للحليب مثلا أن يبقى أشهر خارج الثلاجة قبل فتحه؟ كيف يبقى كيس رقائق البطاطا مقرمشا مع أنه الرطوبة عدو للكرمشة؟ كيف ما بنفصل الزيت مثلا عن الماء في المايونيز؟ كيف بنحصل على في كل مرة بنشتري فيها قطعة شوكولاتة من النوع نفسه على نفس الطعم والقوام حتى لو كانت الكمية جدا كبيرة؟ كيف في شركة ممكن تأخذ وصفة معينة وتنتج منها كميات مئات آلاف الملايين من القطع وتكون القطعة الأولى والقطعة رقم مليون متشابهتين قدر الإمكان؟ هون منفوت على عالم هندسة الغذاء. طبعاً رح نحكي اليوم كثير عن كيف يهندس طعامنا، كيف يهندس غذائنا، كيف ننتج طعام آمن بكميات هائلة ليمكن نقله وتخزينه يحافظ في الوقت نفسه على الطعم والقوام والجودة. رح نحكي عن إطالة عمر الغذاء، يعني بتعرفوا لما بنوصف طعام معين بنقول إنه هذا لذيذ، إحنا بنكون قاعدين عملياً عم نوصف عملية علمية مركبة، عم نوصف الدرجة اللي بيكون فيها حلو، عم نوصف الدرجة اللي بيكون فيها مالح، عم نوصف سرعة ذوبانه في الفم، الرائحة اللي بنشمها لحظة فتح العبوة، كل هاي بتكون نتيجة حسابات دقيقة يتم حسابها. يعني أنا بديش أطول عليك وبدي أترك الحديث عن جد لضيفي جورج نمري مهندس الغذاء. أهلا وسهلا فيك جورج.
1: أهلا وسهلا فيك ابتهال وجميع المستمعين.
0: أنا كثير متحمسة لحلقتنا اليوم لأنها عن جد كنا نتحدث قبل ما نفوت على الاستوديو وحكيت لي معلومات صادمة، أنا انصدمت.
1: صحيح في مليان معلومات صادمة بهذه الحلقة، فحضروا بوب كورن وقعدوا.
0: طبعا وطبعا يعني الحلقة اليوم مليئة، مستمعاتنا ومستمعينا مليئة بالمعلومات، مليئة بالمعلومات الصادمة زي ما قلنا بفهم الغذاء تبعنا، عشان هيك حضروا بوب كورن
1: وقعدوا.
0: طبعا نبلش من هون جورج، بداية شو هي هندسة الغذاء؟
1: حلو. هندسة الغذاء هو موضوع تعال نقول في مجتمعنا العربي مش معروف كتير بتخربطوا بفكروا أخصائي تغذية أو ديتان أو كتير فكروا شيف. طبعا هو بخلط بين عدة مواضيع، ولكن أخصائي التغذية هو اللي بيجوا بفحص الأكل مثلا شو كيف بأثر على الجسم، الشيف بيعملنا أكل محترم أو طبخة بكميات.

0: هنقول فرديه، بيجي مهندس الغذاء وبقول حلو بدنا ناخذ احنا هذا الاكل، تعال ناخذ مثلا الكبنيه تبعت ستي وستك. فالكبنيه احنا بنعرفها ودائما عندنا هاي الصراع، مين كبتنيه مين الكبة موجودة عند يعني ستة أزكى، عند ستة ولا عند ستك؟
1: صراع أزلي صراع.
0: إيه طبعاً بدك تقولي ستك. إيه أنا بقول
1: طبعاً ليليان بتقولنا إنه ستة.
0: أنا بقول مش مهم مين الكبة، كبة نية عند ستة أزكى. أنا بدي الكبة النية أصنعها بأطنان بكميات كبيرة وتكون أول حبة والحبة المليون نفس الطعمة. كيف هذا الإشي بدي أسويه؟ هون بيجي مهندس الغذاء. فمهندس الغذاء هو كيف منصنع أغذيتنا بشكل كبير، بشكل اللي هو تعال نقول نوعا ما مهم يكون آمن. احنا بدناش نروح نصنع طن كوبنية على سبيل المثال وكل المستهلكين يصيبهم وجع بطن أو يفوتوا على المستشفيات، لا سمح الله.
1: صح.
0: فالأمن الغذاء هذا إشي كتير مهم. اليوم كمان فات خرافية البيئة وإحنا نصنع ونكون بمصانع اللي هي تنقول
1: صديقة للبيئة
0: والطرق التصنيع تكون
1: وكل موضوع كمان اليوم الأمن الغذائي وحسابات قديش كمان إحنا على الكرة الأرضية رح نضل، يعني وين رح يخلص الغذاء اللي على الكرة الأرضية، هاي الحسابات كمان اليوم موجودة.
0: هذا مهم لدرجة إنه اليوم فات كبند في بسموها في الـ في الـ في البي ان ال تبع يعني الشركات الكبيرة اللي عندها أسهم في اليوم بند الاي سي جي بسموه، اللي هو عمليا كيف بيأثر مصانع هاي الشركة العظيمة على البيئة، وهذا الرقم بيأثر على كيف تسعر هاي الشركة في البورصات العالمية. فطبعا هذا اليوم موضوع جديد اللي فيه له وظائف اللي هي كل هدفها انه كيف الشركة هاي تعطي اثر ايجابي على الكوكب ومش سلبي.
1: طب تعال نبلش من بداية الرحلة. جورج، لما شركة مثلا تقرر بدها تبلش بمنتج بدنا نصنع كوبينية، طيب من وين بتبلش العملية؟
0: حلو السؤال. هو انت بتحكي على زمننا اليوم ولا قبل 30 سنة ولا قبل 40 سنة ولا بعد الحرب العالمية الثانية؟ لأنه من زمن لزمن تغير هذا الإشي.
1: شو تغير؟
0: حلو، عمليا كل صناعة الغذاء اتطورت بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الثورة الصناعية اللي فيها كان في كتير مصانع اللي كان هدفها تخدم الجنود، وبعد الحرب فجأة في عنا مصانع اللي فيش حاجة إلها. ففجأة أوكي تعال نبلش ننقل الناس نوعا ما، وهذا شيء صار بشكل طبيعي من القرى للمدن، وبالمدن بطل في عنا الزراعة اللي كان عند جدي وجدك وكان فيها هالحلال حواليه زي ما بقوله، صحيح؟ فصار لازم يروح على السوبر، وبالسوبر هنا في عنا مشكلة انه الحليب اللي كنا ناخده من عند الجارة كان يصمدنا يعني على الماكسيموم يومين. هاي هاي اذا كان العقد بارد يعني. فجأة يعني اذا بس يومين يعني اليومين يعني الحليب يدوب ويوصل من المصنع للرف.
1: صح.
0: فصار في اوكي كيف ممكن انا اخلي هذا الغذاء امن واقدر ابيعه ويصمد لا كمان اكم من يوم بدل يومين اربعة ايام، هيك بلشت. هذا ايش تطور لحد يومنا هذا. اليوم هذا صار في عنا صلح حالي ان اليوم اكثر من 80% من المنتجات بالسوبر منتجات اللي هي ما كانتش موجوده من قبل. وهنا بنيجي بنقول كيف الاشي بلش. بلش عن طريق انه اوكي الناس صارت موجودة في محل من الراحة من الرفاهية، فصارت تدور على اشياء مش بس انها تشبع، بدها تمتع. وهون منيجي وين الاشي ببلش؟ في المستهلك. المستهلك هو كل شيء، هو المركز وبتمحور حواليه كل شيء، من الطلب الرغبة طبعت المستهلكين لحديث اعطاء هاي الطلب عن طريق منتجات، عن طريقنا، عن طريق التسويق، طريق بعدين إدخال العلم والكيمياء، وراح نحكي عليه كتير في حلقتنا.
1: يعني هندسة الغذاء مثلها مثل باقي العلوم، كل الاندستري أو الصناعة راحت باتجاه البلجر أو المتعة أو يعني اللذة عند المستهلك.
0: نعم.
1: حتى يعني ما بعد الحرب العالمية، يعني من بداية الستينات بلشنا نشوف إنه في هاي الموجة عن جد من الصناعات اللي رايحة باتجاهها عن جد إنه إحنا بدنا منتجات اللي هي مش بس تلبي احتياجاتنا الأساسية، مش بس تشبعنا
0: بالعكس تخلينا بدنا كمان. ليه؟ لأنه البني آدم

0: بطبيعته مش بحاجة كان زمان. وهذا إشي طبعا اللي بحكيه أنا بقتبسه من مصادر علمية مش رأيي، هذا علم. البني آدم زمان ما كانش بحاجة لكمية من الأكل أصلا. قبل 2000 سنة كان البني آدم إذا أكل 3 مرات بالأسبوع يعني أبو زيد خاله. اليوم البني آدم لازم يأكل 3 مرات في اليوم وأربع مرات صحيح. وسناكس بين الوجبات صح؟
1: صحيح.
0: فعشان هذا الإشي يصير نوعا ما الأكل مهندس بحيث أنه بيخلي البني آدم يرغب يستهلك كمان إذا هو مش جوعان. ولهذا الإشي صار فيه أنه عدة مشاكل مثل السمنة. طبعا أنا مش بريء، أنا بحب الأكل. فهذا الإشي كيف صار؟ نتيجة هندسة الغذاء لاتجاه، أنا مش قال إنه كل هندسة الغذاء هيك.
1: نعم.
0: أنا أرفض هذا المقولة، ولكن في شركات كبيرة وقوية اللي هدفها بالآخر تبيع أكتر، يعني زيها زي أي بيزنس بالآخر.
1: يعني بديش كثير أحلل الموضوع أحفر بالموضوع، لأنه إنه أحكي عن الرأسمالية والسوق وقيم السوق وكل هذه الأمور اللي بالنهاية إحنا تحولنا إلى مستهلكين، إلى الشركات أصبحت تصنع بكميات جدا كبيرة. ولكن بدي أتركز عن جد بهندسة الغذاء. بعد الفاصل جورج بدنا نحكي عن الطعم، ليش مهندس إنه أكثر إحنا نرغب بتناوله أكثر، وشو مركبات الطعم اللي بتخلينا أكثر بدنا نضل نستهلك من هذا النوع من الأكل. تمام؟ بعد الفاصل مستمعاتنا مستمعينا نعود لكم، ابقوا معنا.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
4: الشمس دائما
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: أنا من جديد علمي علمك وضيفي على الهواء مباشرة جورج نمري مهندس الغذاء. أهلا وسهلا فيك من جديد جورج.
1: أهلا وسهلا فيك ابتهال.
0: قبل الفاصل كنا نحكي عن جد عملية التحول وعملية البداية في هندسة الغذاء، وقلنا أنه ما بعد الحرب العالمية الثانية هناك كان في قفزة في هذا الموضوع وكيف تطور هذا العلم. تعال نرجع للموضوع اللي كنا نحكي فيه، لما شركة بلش بدها مثلا أنا وجورج اليوم بدنا نبدأ في صناعة الكبنية.
1: حلو.
0: طيب كيف من وين بدنا نبلش؟ شو العملية اللي لازم نمشي فيها؟
1: منبلش من قسم التسويق أول شيء، منشوف إذا في لمنتجنا سوق. إذا إحنا بنطور منتج، وهذا التطوير بتطلب وقت ومصاري وزي ما بقوله استثمار كبير، فإحنا بنفوق نفهم إذا إحنا فايتين على استثمار ناجح من الأصل. هذا الإشي بسويهوش مهندس الغذاء، إنما بسموهن قسم التسويق.
0: طبعا
1: قسم التسويق هن في رفاق عزيزين علينا. أنا كمان كشخص كتير بحب مجال التسويق، وبساعدني كمهندس غذاء إنه أفهم شو متطلبات السوق. بس نفهم شو متطلبات السوق، بتيجي عزيز أختنا مديرة التسويق بتقولنا في عنا كنز بدنا نبحث هون، لأنه في طلب كبير كتير على هذا النوع من المنتج على سبيل المثال. فبيجوا بعطونا هن الأحلام تبعتهن، وعادة التسويق أصلا بتفعوا لنا عشان يحلموا. بس إيش بنساوي إحنا؟ منوديهن على أرض الواقع ومنفهمهن إنه يا المصنع بيقدرش يعني، أو بنفع، أو إنه بنفع بس بدنا استثمار إكس مبلغ في خطوط الإنتاج. وإذا وصلنا لاتفاقية منبلش في تجارب معينة بسموه في البايلوت اللي هو مصنع صغير. ممكن كمان نبلش بالمطبخ حرفيا مع شيف، مرات إنه بيجي شيف وإحنا نشتغل مع بعض على منتج يعني حرفيا صغير،
0: تنتجوا بكميات كثير صغيرة
1: لوجبة زي كيف جدتي بتعملنا الطبيخ. بعد ما نفهم انه اوكي احنا بدنا هذا المنتج وبناخذ الموافقة، منبلش نعمل بسموها بالانجليزي سكيل اب، بعرف شو بسموها بالعربي، ولكن بلش نكبر في الانتاج من بايلوت بكمية معينة. بعدين منبلش في تجارب انتاج في خطوط الانتاج نفسها، وهون منبلش احنا نطلع من كيلو لستين كيلو لمئتين كيلو لطن لعشرين طن لمئتين طن، طبعا حسب من مصنع لمصنع. الهدف دائما هو انه احنا نحافظ على المنتج ثابت من ناحية من ناحية حياته، يعني يكون آمن وثابت. يعني سبيل مثال اذا بدي انا مشروب الكاكاو، الكاكاو ممنوع يرسب، لان الكاكاو طبيعته برسب. اذا انت اذا بتعمل فعلية مع ابنك بتحطي حليب وكاكاو بتقول له خلط ماما هاي سكر تعال نعمل شوكو، شو بصير بالكاكاو؟ برسب حرفيا، بتشوف انفصال بين الحليب وبين الكاكاو، بتشوف بني وابيض. بس احنا دائما الشوكو بنشوف بني على الرف، كيف نزيد مواد مثل المثبتات؟ الهدف هو انه تخلي الكاكاو موجود كل الوقت على
0: يطفو
1: بالضبط ومش يرسب. فعمليا احنا بدنا نسوي على كل كميه اللي بنعملها بعد اليوم، يمكن يكون عن جد 200 طن من المشروب الكاكاو بدنا نعمل، فهمت علي؟ والاهم انه الطعمه كمان تكون ثابته. الحلو انه المستهلك تبعي بحكمنيش اذا منتجي اطيب منتج، اما المستهلك تبعي بحكمني اذا شرب اليوم المنتج تبعي او اكل، وبعد بشهر شرب واكل المنتج تبعي وكان الطعم مش نفس الطعم، هون بنفقس وبطل يرجع لي.
0: صحيح.
1: فمهم انا احافظ على وحدة على على ثبات.
0: هذا أصعب إشي.
1: هذا واحد من أصعب الأشياء اليوم. هذا إشي يعني نوعا ما هوية نتيجة التكنولوجيا ونتيجة الآليات الضخمة وأنواع الخلط، وفي أنواع للخلط. يعني أنا إذا باجي إسا مستمعيني بقول لهم أخلطوا، شو بدي يفكروا؟ المعلقة بدنا نخلط. طب أنا لما بقول أخلطوا كمهندس غذاء،
0: مكونات الجافة لحال والسائل
1: طلع أولا في عندك أنواع خلط توربولنتي مش توربولنتي، في عندك بالفاكوم بلا فاكوم، يعني في ألف نوع خلط على سبيل المثال، وهي الخلط اللي عملية كتير بسيطة. بس هذا نتيجة العلم، ما هو العلم يعني العلم اليوم بتطور، وإحنا عم نعرف كيف نوصل مثلا لمنتجات تصمد لحياتها حياة منتج كتير طويل بدون مواد حافظة. ليه؟ لأنه اليوم المستهلك بدوش مواد حافظة، فاليوم عم بجبرني نرجع لمين؟ للمستهلك اللي هو مركز كل شيء، عم بطلب بلا مواد حافظة، فهو بجبرني ألاقي بدائل. ولو مش موجود إسا البدائل العلم والهندسي، عشان هيك بتفعولي لازم ألاقي بدائل اللي أنا أصل لمنتج طويل العمر بس بلا المواد الحافظة.
0: مين بجبر الثاني، الشركات ولا المستهلك؟
1: اليوم فقط المستهلك، واليوم أنا كصانع محتوى على سبيل المثال بقدر أجبر شركة إيم مكون لما هي بدهاش، وبتعرف شو كمان، ومش زي ما بقول لو مش تلم كالكليت، يعني مش اقتصاد ملائم إلها ومش مناسب إلها اقتصادي، بس لأنه رح تخسر أكتر إذا بتقيمش. فاليوم المستهلك هو اللي بإيديه اللي شو بقوله تبع الحصان، السرقة مش السرقة اللي يعني السرج، الله ما عارف فاهمين علي، يعني هو إيديه ستيرينج يا جماعة، مش عارف عليها بالعربي. فكتير مهم اليوم وعي المستهلكين، لما المستهلكين بيكونوا وعيين وبيطالبوا أشياء اللي هي لا مصلحتهم ومصلحة أولادهم، الصناعة مجبورة ترد وتستجيب لهذا الطلب.
0: يعني أعتقد أنه في مرحلة كانت الشركات هي اللي تملي على المستهلك الطعمة.
1: صحيح.
0: يعني قبل مثلا السوشيال ميديا، قبل تمكن الناس من عن جد انه يقولوا كلمتهم، كان في نوع من هيمنة الشركات على الطعم اللي احنا بنستهلكه. ليش اصبحنا مثلا بنشوف شركة معينة مدمنين على الطعم تبعها؟ ليش بنشوف مثلا لون منتج معين وبنتخيل طعمته، بنتخيل شو

0: العملية اللي بتصير هون شو يعني؟ كان في تغيير في طريقة استقبالنا لهي المنتجات كمان.
1: هذا الاشي بصير لأنه اليوم إحنا كشركات غذاء بالذات بالعالم يعني
0: هي عملية مش بريئة على فكرة، يعني
1: هي عملية بيزنس بالآخر يا جماعة الخير. شركة بدها تربح، يعني أنت لو عندك شركة شو بدك تساوي؟ بدك تخسر أكيد، بدك تربح أكيد، بدك تربح بدك تبيع أكتر. ببساطة الاشي مش بيرسونال ولا شخصي، وبالآخر إن عم بيلبوا طلبات المستهلكين. لو المستهلك هذا بخلي المنتج عراف، صدقوني ببلش يخسر الشركة، بتبطل تعمل هذا المنتج. حليناها
0: أكيد.
1: الإشي هو إن هني بيعرفوكي كبني آدم أكتر من ما أنت بتعرفي حالك. وإيش أنا بقصد؟ هني بيعرفوا شو الكبسات تبعونا، شو اللي بخلينا ندمن نتيجة إنه هني بيستأجروا معرفة أخصائيين علم النفس وأخصائيين بالاستهلاك وأخصائيين تسويق
0: طبعاً.
1: وبجيبون أنا كمهندس غذاء بجيب مستشارين من كل أنواع العلم عشان يفهموا المستهلك تبعهن. وأنا لما بشوف منتج أنا بشوفش كطعم، يعني عادة البني آدم بتطلع على المنتج بقول هل طعمه زاكي، هذا اللي إحنا اللي تعال نقول العبارة اللي مستعملها بالعمية صح. بس أنا لما بشوف منتج غذائي أنا بتطلع عليه كفرقة موسيقية مكونة من 5 آلات. الطعم أكيد حلو، عندنا اللون، عندنا القوام، عندنا الريحة، وعندنا السمع. وهدول الخمسة هن بيعملوا السيمفونية الجميلة اللي بنسميها منتج مدمن. والطعم بقول لك شغله، الطعم هو اضعف واحد فيهن. قديش بضحك الطعم بالاخر وبحس بس بخمس طعمات اللي هن حلو مالح
0: او
1: مر او صحيح. امامي وشو ضال حامض
0: صحيح.
1: باقي ما بقى احنا بنشمه، يعني صحيح. الفراوله هي مش طعم، هي شم، احنا بنشم الفراوله. وهذا يعني اثبات لما بتكونوا ملوزين يا جماعه بتحسوا بالطعم. لا ليه؟ لانه خشمكم مسكر. يعني فاشربوا مثلا ميلك شيك توت وسكروا خشمكم. بسويها انا بتجارب مع مثلا اولاد صغار لما فعمليا الاولاد بصير يحسوا بحلو، يعني اشي حلو كتير قوي بس بحسوش انه توت
0: صح.
1: فهمتوا علي؟ ليه؟ لانه احنا بنشم اكثر ما من يعني احنا دائما نقول الطعم، بس الطعم اضعف اشي طبعا. السمع، الاحساس، في مصطلح اللي بتسمى الماوث فيل، يعني كيف بنحس بالطعم. يعني تخيل عم باكل شيبس طري، يعني انا متاكد اغلب المستمعين قرفانين من حياتي حاليا. مهم الشيبس يكون مقرمش صوت واحساس في الفم. فاحنا بندرس هذا الاشي كله وبنوفر للمستهلك التجربه المثاليه عشان تدمن وتستهلك المنتج تبعي دائما. شكرا.
0: يعني ايش الحاسه اللي كثير عن جد هي بالنسبه لكم كمهندسي غذاء تخاطبوها؟ التذوق ولا الشم ولا ايش بالضبط؟
1: كله بقدرش اقول واحد بلد تاني ما بزبط. يعني بقدر اعطيك، نرجع للشيبس، بقدر اعطيك طعم رائع، نجيب التوابل وال وال وال وال والبهارات الرائعه، نجيب اللون المثالي من ناحية يعني الصفار هذا الجولدن يلو، كل شيء بس بقرمشش. تفكريني بايت لابس يقولون ملدن
0: صح.
1: فزدت المنتج فكره خربان. فكله زي ما قلت لك سيمفونية، وكلهن في لهن دورهن المهم فيها.
0: يعني ذكرت يعني موضوع فساد الطعام لما بخرب الأكل أو لما بخرب مثلا منتج معين، ليش بتصير هاي العملية؟ شو العملية اللي بتصير؟
1: فساد الطعام هو ببساطة أنه في كائن تاني سبقنا على الأكل، إذا ننبسطها. يعني إذا في أولاد صغار سامعين عشان أنا بحب بيفهموا كتير مهم الجيل المستقبل، أنه ببساطة في كائن اسمه البكتيريا موجودين قبلنا حلو. والبكتيريا زينا زي أي كائن بدهن يعيشوا حلو. فمش كل غذاء ملائم للبكتيريا، في أغذية اللي هي أقل ملائمة للبكتيريا من غيرها. وكتير ناس بتفكر إنه يعني مثلا الكربوهيدرات، السكريات، البروتينات، الدهون اللي هي المهمة، لا أهم إشي هي المي. فمش أي مي، بسموها المي الحرة. ففي مصطلح عنا كتير مهم للبكتيريا، يعني لما إحنا بدنا نخلي الغذاء يعيش أطول، يعني بدنا نخلي البكتيريا قدر الإمكان تحت السيطرة أو ما تنموش أو تنمو ببطء عشان تطول. فإحنا بنشتغل على المي. إذا إحنا بنربط المي بيكون في أقل مي حرة. فعمليا البكتيريا بتلاقيش وين تعيش. فهمت علي؟ فعشان هيك في عنا كتير طرق اللي إحنا هدفها إنه نقلل المي الحرة، زي التفريز، زي نزيد كتير سكر. العسل مثلا، العسل فيه مي بس المي كلها مربوطة مع السكر، فالعسل تقريبا بخربش. هاي على سبيل المثال. التطلي كتير سكر. أو إحنا زي ما قلنا التفريز لأنه

0: ببساطة بنفرز المي، فيش مي حرة. إيه وهيك احنا بنقلل المي، لما نقلل المي بنقلل البكتيريا على سبيل المثال. في عدة طرق كمان اللي مثلها، مثل انه عمليا احنا نقتل البكتيريا شيلي عن طريق الحم على سبيل المثال. وكثير ناس بقول لك ايه المواد الحافظة، المواد الحافظة هو خط دفاع ثالث وكتير ضعيف.
1: شو المقصود؟
0: يعني عمليا اذا انا بزيد مواد حافظة، وطبعا في حدود قد بقدر ازيدها، بس انا بزيد للماكسيموم يعني قدر الامكان، بس بحط كل الظروف الملائمة للبكتيريا، البكتيريا رح تكبر تعود. المواد الحافظة هي بتيجي خط دفاع الثالث، ويعني to make sure زي ما بقول بالانجليزي، عشان نتأكد انه مش راح يكون في نمو بكتيريا. وزي ما قلت اليوم احنا في صناعة الغذاء، مش بس بالبلاد، بالعالم، هدفنا انه نبعد قدر الامكان وانت بنقدر نبعد عن المواد الحافظة، لانه ببساطة اليوم المستهلك صار عنده وعي. كل احترام،
1: يعني انت بتقولي انه في اقل اليوم الشركات عم بيكون اقل مقلق لإلها موضوع المواد الحافظة انه هي موجودة في الاغذية؟
0: لانه اليوم في تكنولوجيا وفي علم اللي بساعدها انه ما تستعملش مواد حافظة.
1: واو،
0: فهمت علي؟ كان نرجع انه ليش مش شخصي يعني. الشركات لما بتلاقي حلول بتساوي، وهي لقت حلول نتيجة انه طلبوا المستهلكين. يعني كان مرة طول ما المستهلك مش رافع علم احمر، الشركات عم تربح. يعني بيزنس زي ما بقولوا بيزنس از بومينج.
1: مين بيقرر يرفع العلم؟
0: اللي بيرفع العلم ناس اللي هي في مجتمعنا، في اي مجتمع اللي عندها العلم وبتقول انا بدي ارفع علم، جماعة الخير انتبهوا. وفجأة الناس بتصير تنشر، والناس صارت تعرف وتتعلم. ومش شرط يكون بني ادم بروفيسور، يعني يكفي مشاركة المعلومة هاي والفعل. بالآخر إحنا لازم نفعل، مش بس نحكي، إنه نفعل عن طريق إنه نشتريش المنتجات أو نشتري منتجات بديلة. وصدقوني كتير بسرعة الشركات بتغير، الشركات كتير بسرعة، بالذات عنا بالبلاد اليوم ما فيش هالقد شركات، كلنا أكمل شركة، كلنا كبار، مونوبول كبير عنا، عم نعرف هذا الشيء. فاليوم الشرك عنده القدرة إنه تغير السوق بسرعة، مش عنا لا يوجد عنا ألف لاعب في ساحة
1: صحيح
0: في ساحة صناعة الغذاء.
1: بتعرف يا جورج، يعني أخذتنا على موضوع كثير مهم واللي هو فعلا قائمة المكونات اللي على المنتجات. هل هي قائمة اللي يمكن الوثوق فيها فعلا؟
0: في بلادنا كم مرة الإشي يتعلق من دولة لدولة. في البلاد عنا، لمستمعينا في البلاد، تقدروا تثقوا 100%، فيش مزح في الخرافية. كتير مرة سمعت يعني انه اكيد نوعا ما بيتهبلوا علينا في كمية البروتين، او اكيد فيها سكر، ومش عم بيقولوا جماعة الخير هذا الاشي ممكن يكسر شركة كاملة. بسموه ريكولز، ومرات الريكولز بتكون بكمية كتير كبيرة. شركة جدا معروفة لمصانعها موجودة في الناصرة العليا، قبل سنتين ثلاثة عملت ريكول كبير، مش على المكونات انما على نوع من البكتيريا، وتضررت بشكل كتير كبير. فاليوم الشركات ما بتلعب هذا الاشي، لانه اليوم في قوانين وفي انظمة اللي بتراقب هذا الاشي، وهي الانظمة كتير فعالة وناجعة. طبعا احنا في شركة ما بصدقوا هذا يتشكع هذا، ففي كمان اليوم محامية شغلتهن هاي الشغلة، شغلتهن ياخذوا منتجك يبعتوا على تجربة، على مختبرات يعملوا التجربة. انت عم بتحط معلومات غلط، يلا 20 مليون شيكل. صحيح. حرفيا بتصير كثير، في ناس عجبتها.
1: صحيح.
0: فبتقدر تثقوا.
1: في منتجات اللي بتكون مكتوبة مثلا انها اورجانيك، او مثلا انها للاطفال، او انها مثلا اللي تعطي شعور بالامان، تمام، للمستهلك، ولكنها بخلاف ذلك يعني هي مضللة. هاي أحيانا المعلومات بتكون
0: للأسف في منها، وفي منها كتير، والشركات كبيرة كمان اللي بتحترم حالها المفروض بتسويها. اللي بقدر أقوله بهذا الحالة، إنه إحنا هون طبعا شوي موضوع حساس، اللي بقدر أقوله لما إحنا عنا المعرفة البسيطة، كم مرة فيش حاجة نكون بروفيسور، كيف نعرف معلومة بسيطة ونقرأ المكونات. ويا جماعة الخير فيش حاجة كل مرة احنا نروح نشتري بالسوبر نقرأ كل المكونات، ما هن المنتجات نفسها نقرأهن مرة واحدة بصير تعرف اي منتجات اي منتجات لا. كتير مرات تسويق حطوا صورة ولد، وفجأة المنتج للأسف فيه كمية سكر اكتر، كمية الياف اقل، كمية كالوريز او سعرات حرارية ضعف، مع انه الولاد صغار. ومن نفس الشركة بيكون في منتج مشابه اللي هو منتج عادي مش مسوق لأولاد الصغار، فيه أقل سعرات حرارية، فيه أقل سكر، فيه أكتر ألياف. طب إيش صار؟ ليه يعني؟

0: فهي ليه؟ لأنه إحنا بنعرف إنه الجمهور الهدف اللي هو الأطفال هو جمهور هدف رائع. ليه جمهور هدف رائع؟ لأنه بنق على أبوه بنق على أمه بيشتروا له. فإذا إحنا بنقدر نقنعه هذا بني آدم ما عنده بعده بسموها المنطق أو الراشنال إنه يسأل أسئلة زي مثلا أهله، فعمليا دغري بده يستهلك. فإذا إحنا بنقدر إن نشتغل عليه بيكون رائع. كتير شركات كبيرة مثل على سبيل المثال غيرت حضارات كاملة، زي باليابان اللي بيعرف اليابان كانت حضارة شاي، اليوم هي من أكبر حضارات وأكبر مستهلكين للقهوة نتيجة إنه شركة كتير كبيرة مش راح نقول الأسم عملوا عليها جيميناي اليوم بطلنا هون. شو بصير؟ اشتغلوا على أولاد صغار، اشتغلوا على أولاد صغار عملوا لهم حلويات بطعم القهوة، وهدول الأطفال بعد 20 سنة كبروا وصاروا مستهلكين القهوة مش الشاي، فصاروا يحسوا نوستالجيا يعني إنه إحنا نرجع للماضي. فهذا الهدف، هذا الجمهور الهدف هو جمهور كتير مهم لإلنا كصناع غذاء لأنه هذا المستقبل.
1: هل بالضرورة طعام لذيذ بالضرورة إنه غير صحي؟
0: لا مش شرط.
1: أنا بحكي طبعا عن المنتجات اللي بنشتريها من السوبر ماركت اللي هي موجودة، يعني انت بتعرف شو القصد، يعني المسليات
0: طلع اليوم عم بجربوا انه الطعام الزاكي المصنع. وشو قصدي بمصنع؟ المصنع هو كتير بخربط. اليوم جماعة الخير لما بتشتري خسي مغلفة هاي مصنعة، معناها خسي، وانه بعدها خسي وبعدها خضرة وبعدها مفيدة وبعد فيها الياف وفيها كل ما شابه. المصنع انا قصدي بالالترا بروسيست، يعني لما احنا شو يعني الالترا بروسيست؟ فائق العلاج، وفقط العلاج وعملين فيه له تعريف جدا دقيق اللي أنا مش متذكره، ولكن لما بنزد له كتير كميات اللي هي مش طبيعية وغالبا أنت بتعرفش اسمها، ومش شرط كل إشي بتعرفش اسمه وأنا تضار أوكي، بس عادة بنزيد كتير كميات بيكون قائمة المكونات كتير كبيرة، وبمرق بكتير عمليات تصنيع اللي هي مثل بديش أقول يعني، بس كتير يعني تسخين وقلي وتعباي وزي. فهاي هي الألترا بروسيست، وهون عم بجربوا إنه الألترا بروسيست يصير صحة أكتر. بيقدر بنفع يعني. كيف بننفع؟ لما إحنا منقيم الشغلات العاطلة مثل المواد الحافظة على سبيل المثال، يعني المواد الحافظة لما إحنا منقيمها، لما منقلل مثلا من الزيوت المهدرجة، لما نصير نزيد مواد اللي هي أكتر طبيعية أوكي، فجأة بعده ألترا بروسيست وبعده زاكي بس مش مضر أو مضر أقل، تعال نقول فهمت علي. ومثلا نقدر نشوف هذا الاشي بالبروتين بارز اليوم، البروتين بارز مش اكثر اشي صحي، انا مش قال انه منتج صحي طبعاً. وما تكتبصونيش تقولوا جورج قال انه المنتج صحي، ولكن هو صحي اكثر من بار شوكولاتة يعني حل زي ما بقولوا. فكتير مهم، كتير مهم انه مرات لما احنا بدنا هاي الاندولجنس بسموها، وهاي اليوم بدرسوها بشكل كتير وسيع، انه طيب على القليل نقي الاهون شوي.
1: نعم.
0: يعني هذا شيء كتير مهم. فجوابا لسؤالك في يعني بنفع يكون زاكي وصحي، والواقع انه ربنا شو انتجلنا من ناحية فواكه، يعني اذا احنا منضلنا محافظين على بصيلات الطعم سليمة ومنستهلكش منتجات اللي ممكن تخرب لنا هذا الاشي وفي هيك اشي، لكن احنا المنتجات الطبيعية رح نحبها. يعني اليوم في اسكيم البطيخ، انا بموت على البطيخ مثلا على سبيل المثال. يعني
1: كيف ممكن نحافظ على بصيلة الطعام
0: اليوم على سبيل المثال؟ هاي مهم لكل حدا سامعني عنده اولاد، وراح انزل ريل على الموضوع
1: حلو.
0: بس يلا بنعطي هيك بنعطي شو بقولوا
1: السبك
0: بالضبط. على سبيل المثال اليوم انا كم مرة انا بحكي مقالات علمية مش رايي، هذا استفيول جليكوزيد على سبيل المثال اللي هو محلي طبيعي. السوانا المستمعين بيسمعوا طبيعي بقول لك ممتاز اهون من المصنع. استفيول جليكوزيد هو مادة اللي موافق عليها نوع موافقة معين، يعني في عدة انواع موافقة، مش شرط كل شيء موافق هو مساوي. يعني في موافقة بتتسمى جراس اللي هي يعني نص نص، وفي موافقة بتسمى FDA approved، مش مهم مش رح نفوتك بالتفاصيل، موافق عليها اللي هي عمليا استيفيول جلوكوزيد بيجي من نبتة الستيفيا. كلنا بنعرف ستيفيا صحيح. للتنحيف لا هذا التصوير. استيفيول جلوكوزيد اول مره تقدم للاف دي اي رفض. ليه؟ لانه فيش دراسات لمده زمنيه طويله كافيه اللي تثبت اللي بسموها التكسولوجي، يعني اذا هو سام يعني اذا هو كارسينوجينيك او لا، اذا مؤدي لمرض السرطان او لا. فرفض بعد بسنتين، قدموه في طريقة معينة مسلولة معينة، يعني في طريق معين اللي هي الجراس، فجأة

0: لكن هاي منتجات اللي هي مفروض تكون للأطفال، مش مفروض استعمل ستيفيول جلوكوزيد لو الإشي بعد مش أكيد. طب بركي بعد 20 سنة عم يكتشفوا إنه أرى إشي بقيت بداية، إيش صار ساعتها؟ أكلت هوا؟ لا،
1: بنكون جربنا على أولادنا.
0: أولادنا يعني للأسف
1: يعني هذا مقلق فعلا. إحنا بنحكيش عن منتجات اللي مثلا منتجات اللي معروف في حلوة، إحنا بنحكي عن غذاء عن غذاء اللي نعطيه لأولادنا
0: بفطورنا مثلا.
1: مزبوط، مش بالضرورة يكون شوكولاتة ولا ما
0: لا لا لا, لا. أشياء اللي مرات تسوق كمان كأنه فيها
1: صحية،
0: فيها مواد صحية ومواد مغذية وإلى آخره وإلى آخره.
1: يعني عن جد الموضوع مقلق، وأنا حبيت كثير موضوع إنه عن جد كيف نحافظ على بصيلات التذوق. يعني
0: هذا الشغل بفكرش فيها، بفكرش
1: أبدا ما خطر لي.
0: أنا بعرف وكنت في شركات طبعا شو هنقول أسهم اللي رفعوا فيها الموضوع، والإدارة قررت إنه لا، إحنا جماعة الخير جمهورنا الهدف هو أطفال، وإحنا مش مستعدين نعمل هذا الإشي لو بدنا نخسر مصاري. ففي شركات اليوم اللي عن جد بدها تعمل منيح، أوكي لو عاد حساب الربح، في شركات اللي أقل بعني لها، فإحنا بدنا ننتبه يا جماعة.
1: أكيد جورج، يعني خطر لي سؤالك قبل ما نكمل بموضوع الألترا بروسيسد أو الفائق المعالجة. ليش مثلا الطعام اللي يتم تصنيعه في مطابخ بيتية مثلا، ليش بيضاينش لفترة طويلة مثلا، زي الكعك اللي بيعملوه مثلا ستات البيوت في مشاريع هن مثلا، وبيطولش الطعام، بيطولش الكرشة، بيطولش الجودة تبعت المنتج؟
0: حلو. عادة أنا بعرفش كيف الإشي، بس عادة اللي بيعملوا مشاريع بيستشيروا مهندس غذاء بشكل عام، عشان إنه طبعا يعني عشان يكون بيزنس ناجح لازم منتج يصمد شوي.
1: صحيح،
0: ما ينفعش المرة اللي عندها مشروع كل احترام إلها عملت الكعكة بعد تاني يوم تالت يوم تخرب، يعني
1: طبعاً.
0: على جمعة
1: طبعاً.
0: فهن بيستشيروا مهندسين غذاء اللي بقول لهم شو يساووا عشان يطول نتفي حياة المنتج. لهذا الاشي مش موجود في المطابخ البيتية. المطابخ البيتية احنا مطابخ عادية، الهدف الطبخة بتصمد غير لتاني يوم، يعني حتى وتاني يوم يمكن تبلش.
1: صحيح.
0: وكمان مرة الاشي كتير بتعلق في التكنولوجيا نفسه، يعني احنا كيف منغلف الغذاء، وكيف مرات مش شرط احط مواد حافظة، مرات ممكن احط نيتروجين مثلا للشيبس. سؤالك أول في بداية الحلقة، كيف بضل نقرش؟ ما نزيدش مواد حافظة، احنا منحط نيتروجين، عشان هيك اصلا كيس الشيبس نصه فاضي، ومش نصه فاضي حبايبي، ونصه منفوخ بغاز اللي بيبعد الاكسجين اللي هو النيتروجين، وهيك احنا بنحفظ القرمشة تبعت المنتج لأشهر لقدام. فهاي الشغلات ناقصة في بيتنا. اوكي، هذا السبب. يعني
1: هي مركبات اللي هي اكثر مرتبطه بهندسه الغذاء، وطبعا يعني هي فعلا نصيحه لكل ست اللي كمان بتعمل مشروع في البيت، انه كمان عن جد
0: استشيروني، هاي النصيحه.
1: بنرجع لموضوع عن جد الأطعمة فائقة المعالجة، وليش أولادنا عن جد، يعني إحنا حكينا إنه تمام مصنع هاي الأطعمة إنه إحنا نحبها، بس اليوم في عن جد كثير استهلاك لهاي الأطعمة من كل أنواعها، يعني سواء اللحوم، الحلويات، كثير عم بيكون في استهلاك لهاي الأطعمة. ليش مع إنه في وعي زائد مش قادرين انه نتركها؟
0: تعرف شو بضحك؟ انا بدي اقولكم معلومات من داخل قاعات الاجتماع اللي بتصير اليوم في الشراك، وواقع قصة حقيقية. زمان تعال نقول بالبلاد كان في وعي، وصارت تقل المنتجات اللي فيها سكر. حلو. اليوم عم ترجع كمرة، نرجع للمستهلك، طلب المستهلك لمنتجات اللي هي سموها باللغة العبرية مش يعني مش خات، يعني من كتر ما هو فيه سكر ومنظر النوتيلا عم تنزل، الطلب عم بيكون مش طبيعي. واليوم نرجع الشركات بدها شو بدك حبيبي، بدك هذا بعطيك كمان وبطلع لك كمان منتجات من هالشكل. ليه أنا نوعا ما متأكد، تعال نقول نوعا ما متأكد، هاد كمان مرة ديسكليمر رأيي. اليوم الدوبامين بيشتغل، الدوبامين احنا كثير بندرسه،
1: بتفق معك.
0: فاليوم اليوم مثلا على سبيل المثال الفيديوهات اللي بنشوفها بالتيك توك، بالانستغرام، بالسوشيال ميديا، احنا بنشوف انه الفيديوهات هاي بتنشر. ليه بتنشر؟ مش لانه الالجوريثم بده اياها تنشر، هن بيشتغلوا على ريسبتورز بالدماغ، على مستقبلات في الدماغ. كل إشي اللي هو نوعا ما overrated أو يعني مجزام مبالغ فيه بلفت انتباهنا.
1: تمام.
0: بلفت انتباهنا الفيديو باخذ ريتنشن اعلى. الفيديو اللي بيعرف هون طبعا بالتسويق الديجيتال بفهم علي انه اذا بتاخذ انت ريتنشن

0: على الفيديو بينشر أكتر بينشر أكتر، فهذا عمليا عم بيفوت على بيوتنا عن طريق شاشاتنا، وفجأة بدنا نقلد الترند، ولما بدنا نقلد الترند بصير في عنا طلب أكتر على هاي المنتجات ببساطة. أوكي، فمع كل العلم ومع كل المعرفة للأسف مرات يعني محبتنا أو إنه بدنا نلحق الترندات بسبب نوع من السايد إفكتس.
1: يعني بتعرف شو جورج، كأنه في تغيير للذوق العام
0: طبعاً.
1: بالطعام يعني
0: طبعاً
1: زمان ما كناش يعني أجدادنا وجداتنا ما كانوش يرغبوا هذا أصلا. وبتعرف كمان لما الإنسان بتقدم في العمر وكأنه رغبته في هذا الطعام تقل،
0: لأن البصيلات الطعام تتغير طبعا كمان، يعني هذا معروف بشكل طبيعي. اليوم الأطباء من اللي عم بسمعونا اليوم بيعرفوا أنه واحدة من، على فكرة، واحدة من مشاكلنا، أو بتعرف مش مشاكلنا، واحدة من التحديات تبعونا هن جيل الذهبي. ليه؟ لأنه الجيل الذهبي اليوم بيقول لك بيكبر بسرعة نتيجة أنه بيفقد عضل أسرع من جيل أصغر. وليه بفقد عضلات بشكل أسرع؟ لأنه بفقد حسه بالحس الطعم عنده. بصيلات، بصير يتمتع بالأكل أقل. عشان هيك بتشوف مثل اليوم سيدنا وستنا بوكلو أقل، بناموا أقل، فصار يشوفوا أنه أوكي كيف ممكن إحنا نوصلهم منتجات، وفي اليوم شركات في البلاد بتساوي الإشي اللي فيه نوتري، يعني بسموه نوتريشن دينس، يعني كثافة غذائية عالي، بحيث انه بوكل هاليوغورت على سبيل المثال، او بوكل هالحتي في البار، صحيح. او بوكل هالوجبة بس فيه كمية بروتين عالي، كمية الياف، كمية فيتامينات، معادن، اللي مزبوط هو بوكل قليل بس بوخد كثافة غذائية عالية. هذا اشي كمان عم تشوفه مع كل خرافية الجي ال بي وان، الابر ابر وائل كفوري بسميها، انه عمليا هاي الابر شو بتساوي؟ انه بتخلي البني ادم يوكل اقل، فصار في عنا مشكلة انه الناس عم توكل اقل بس غذاء مع كثافة غذائية واطية. فإحنا مجبورين للناس اللي تأخذ جي ال بي 1 نعطيهن غذائهن الملائم عشان ما ما ما ما يقعوش من طولهن لما بيكون دايخ ومش ماكل، فهمت علي؟ فمهم جدا إنه كمان نعتني في الجيل الذهبي عن طريق غذاء اللي هو ملائم لهن، زي ما كيف الأولاد صغار في ملائمي كمان الجيل الذهبي في ملائمي.
1: وأقل عم بيكون في اهتمام بهذا الموضوع
0: في تعالوا نقول في الوسط اليهودي أكثر عنا أقل، لأنه أقل في معرفة. بس صحيح. أنا على أمل إنه إحنا مجتمعنا نقدر نسكر هذا الفراغ الفجوة، وقريبا بإذن الله بمساعدة الناس الموجودة في المحل الصح والصوت الصح. حس حالي بانتخابات.
1: طيب شو بعرفك يعني بنختم بهذا السؤال وما بعده، يعني إذا طلعنا على المستقبل، هندسة الغذاء مستقبلا وإحنا لوين رايحين؟ طبعا إحنا موجودين في وقت اللي كمان في تسارع في صناعة الغذاء وفي هذا كل موضوع هندسة الغذاء مستقبلا، هل عن جد في الخوف إنه إحنا نفقد موارد؟ يعني أنا صراحة موضوع إنه راح يكون أقل قهوة أقل شوكولاتة على وجه الكرة الأرضية، هذا موضوع خوفني أنا شخصيا صراحة.
0: نعم.
1: مخيف يعني موضوع عن جد إنك تصحى الصبح ما تلاقي قهوة تشربها، هذا شيء كثير مخيف. فهل عن جد إحنا رايحين باتجاه نقص في الموارد بهذا الشكل؟
0: إحنا في الاتجاه اللي بدي أقول لك إياه، أو تعال نقول ده بشرك بشرة صارة ومش صارة، إنه هو الإشي بيصيرش بيوم وليلة، وحاليا عم بيصير. على سبيل المثال الكاكاو، إحنا بنشوف اليوم الكاكاو بأسعار كل مالها في في في في ازدياد. ليه؟ نتيجة يعني اللي بسموها العرض والطلب، نتيجة إنه عمليا عند طلب زيادة والعرض عم بقل، نتيجة إنه فيش حقول وفيش محصول، فعم بزيد السعر. نفس الشيء بالقهوة. الحلو إنه اليوم تيجي هنا عالم الفودتك وعالم التطور اللي بسموه زي يعني كل ستارت ابس في مجال الفودتك. عمليا اذا بقدر اذكر كمان ستارت اب مجبور اذكره، لانه شاب جدع من مجتمعنا اللي اسمه رائد نخلي، اللي هو شريك في شركه اسمها كوفي ساي، اللي هدفها انه عن طريق تخمير دقيق يقدر يوصلوا ل ل ل اذا فاهم صح رأيت اخذنيش اذا عم بشرح غلط بس ل ل جراوندد كوفي اللي هي عمليا قهوه متربتت اللي هي مش قهوه اللي جاي من الحقول لانه اليوم القهوه اللي جاي من الحقول عم بتكون صعب نوصلها امارات كمان الحقول هاي بيكون فيها استغلال الاطفال فمش مش ممنوع نستعمل منها لاسباب يعني اخلاقيه
1: صحيح.
0: فاليوم في

0: الأول عن طريق الفودتك. فالدنيا فيها خير، في أمل بالعلم وبالناس الجامد وبالناس اللي بدها تسعى تحل مشاكل. في مليان مشاكل ما شاء الله نحلها، بس دائما في حلول، دائما في إبداع. ولكن مهم من ناحية تانية، مظبوط إنه نقدر نحل كل المشاكل، بس كمان مهم إنه نأخذ مسؤولية، إنه إحنا كمان نقلل التبذير. على سبيل المثال، اللي بيعرف واللي بيعرف بيعرف، اللي بيعرف شيء يعرف انه بينفع احنا ناكل منتجات عمليا خالصه تاريخها مرات.
1: كيف؟
0: مش كل المنتجات الخالصه تاريخها هي لا تستهلك. هذا موضوع كبير، بس انه مثلا في حسب اذا المنتج مثلا مفضل استعماله قبل هذا التاريخ ولا ممنوع استعماله قبل هذا التاريخ، يعني بعد هذا التاريخ اسف. يعني مثلا على سبيل المثال عديف الاشتماش لفني، في هاي الكلمة عندنا في البلاد،
1: صحيح.
0: هاي المنتجات اللي مش حساسي، يعني إذا صار بعد يومين ثلاثة أربعة جمعة بتصيرش عليك، لأنه هاي منتجات مش حساسي، مش راح يصير عليها. هاي بسموها عرخاء، يعني نوعا من ال يعني ال شو بسموها، نوع من التق يعني شو بقول، يعني إحنا
1: قياس
0: اللي هو مش دقيق، يعني مش عديه عم نحسب. بس منتجات حساسي مش عديف الاشتماش لفني، مش عديف، انما الاشتماش او الاشتماش لفني التاريخ مثلا، يعني فيش بطلكش عديف فوت، يعني بقول لك لازم تستعمل هذا المنتج قبل هذا التاريخ فقط لا غير.
1: شو المنتجات مثلا بشكل هيك مختصر، شو المنتجات مثلا اللي ممكن انه نستهلكها بعد انتهاء
0: كل المنتجات الناشفه على سبيل المثال للتسالي، بينفع تستعملها بعد بشهر، بعد مش بعد بشهر، ما لغش بعد بجمعة جمعتين. منتجات الحليب بالأساس، منتجات اللحمية منتجات حساسة، فممنوع نستهلكها بعد التاريخ. أو بالذات كمان بدي أقول لك كمان شغلي، مرات المنتج موجود بعده بالتاريخ بس ممنوع تستهلكه لأنه خرب. كيف؟ لأنه منتجات مثلا حساسة بكون كاتبين لك بعد ما تفتح المنتج خمسة أيام ما تستهلك منه. فأنت بتجيب الحليب اللي هو مثلا مارق بسطرة UHT بيصمد شهر ونص، بس أنت فتحته زي الشاطر بأول جمعة، بعد مرأة جمعة بعد له كمان شهر، صح. بس هو خرب لأنك فتحته ومكتوب لك يا روحي حبيبي خمسة أيام انتبه. ففي كتير معلومات مهم نستعملها، ما نبذرش، ونكون يعني مسؤوليين، يعني مسؤولية معينة، ونربي أولادنا على هاي المسؤولية إنه ما نبذر الأكل، لأنه بالآخر إحنا عم نأثر على مستقبل أولادنا، ومش المستقبل القريب، المستقبل مش مستقبل البعيد، إنما القريب جدا.
1: جورجي أنا بدي أشكرك، أنا حقيقة حلقة كانت جدا ممتعة وجدا مليئة بالفائدة وجدا مليئة بالمفاجآت، هيك المعلومات المفاجئة بالنسبة لإلي عن جد.
0: كثير صح، أنا حسيت المستمعين أكيد صابر وجع راس بكثير المعلومات، مش قصدي آسف.
1: لا أبدا، أنا بقول لك عن جد، وتعليقات عم توصلني إنه الحلقة جدا جميلة ومعلومات جدا رائعة، فشكرا عن جد، وعلى أمل إنه يكون كمان في حلقة يعني قادمة.
0: يلا
1: لا
0: أنا عرّد
1: أكيد. شكرا لك جورج نمري مهندس الغذاء على هذه المعلومات وهذه الحلقة الجميلة جدا. بشكرك طبعا مستمعتنا مستمعينا على حسن الاستماع، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. شكرا فريق العمل الذي رافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. نلتقي في حلقة أخرى يوم الأحد القادم، إلى اللقاء.

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مسرع رجلين فلسطينيين في الأربعينيات من عمرهما جرى تعرضهما لحادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 1 قرب معالي أدوميم. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الرجلين كانا فاقدين للوعي ودون نبض أو تنفس ويعانيان من إصابات بالغة وتم إقرار وفاتهما في المكان. كما نقلت الطواقم فلسطينيا ثالثا أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع فتى في 16 من عمره جراء سقوطه من ارتفاع نحو 40 مترا داخل مغارة القوس في الجليل الأعلى أثناء ممارسة رياضة التسلق بالحبال. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث أن الفتى كان يعاني من إصابات حرجة وتم إعلان وفاته في المكان. أعلن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الصفوف وتقريب وجهات النظر بين الأحزاب والقوى السياسية بعد تعثر مساعي لجنة الوفاق في تشكيل قائمة عربية موحدة. وقال غنايم إن المبادرة تهدف إلى إعادة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار والعمل على تشكيل قائمة مشتركة واسعة، مؤكدا استعداد اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية للوساطة وتقريب المواقف. إلى ذلك كانت لجنة الوفاق قد قدمت مقترحا لتركيبة القائمة المشتركة استند إلى 5 معايير وحصلت الجبهة بموجبها على 77 نقطة والتجمع على 67 نقطة والعربية للتغيير على 53 نقطة، بما أدى إلى توزيع تقريبي للمقاعد 15 الأولى بنسبة 40% للجبهة و 35% للتجمع و 25% للعربية للتغيير. وفي السياق أعلنت الجبهة والتجمع التزامهما بمقترح لجنة الوفاق فيما رفضت العربية للتغيير.

0: غير المقترح، وحملت اللجنة مسؤولية تعثر تشكيل القائمة وسط خلاف حاد حول آلية اتخاذ القرار والمعايير التي استندت إليها. إلى ملف لبنان، اتهم حزب الله إسرائيل بإدرام النار في مناطق حرشية جنوب لبنان وتحويلها إلى مساحات محروقة، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن استمرار استهداف البيئة والبنى التحتية واقتلاع أشجار الزيتون المعمرة، ودعا الحزب الحكومة ووزارة البيئة والجهات المعنية إلى التحرك ورفع الصوت لوقف ما وصفه بالتوحش الإسرائيلي بحق البيئة في جنوب لبنان. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت الأسبوع الماضي نفقا بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان استخدمه حزب الله، كما عثرت القوات على العديد من الوسائل القتالية وفق بيان الجيش. وأضاف الجيش أن قواته تعمل في المنطقة الأمنية لإزالة التهديدات عن إسرائيل. إلى ملف قطاع غزة، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، مجددة استعدادها للانخراط بشكل مسؤول في تطبيق البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. وأكدت الحركة على أن الأولوية يجب أن تكون لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22، طبرية 21، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع رجل في الخمسين من عمره جراء تعرضه لحادث دهس على شارع رقم 4، وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إن الرجل كان يعاني من إصابات بالغة وتم إعلان وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجلين فلسطينيين في الأربعينيات من عمرهما جرى تعرضهما لحادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 1 قرب معالي أدوميم. وفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الرجلين كانا فاقدين للوعي ودون نبض أو تنفس ويعانيان من إصابات بالغة وتم إقرار وفاتهما في المكان. كما نقلت الطواقم فلسطينيا ثالثا أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع فتى في 16 من عمره جراء سقوطه من ارتفاع نحو 40 مترا داخل مغارة القوس في الجليل الأعلى أثناء ممارسة رياضة التسلق بالحبال. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث أن الفتى كان يعاني من إصابات حرجة وتم إعلان وفاته في المكان. في ملف قطاع غزة، قال رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إن المحادثات بشأن خريطة الطريق في غزة مستمرة معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية، وأضاف أن المطلوب من إسرائيل عدم تجاوز الجيش للخط الأصفر وعدم استهداف السكان، مشيرا لأنه بعد التحقق من تفكيك السلاح سيطلب من إسرائيل التراجع حتى الجدار مع غزة. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لموقع أكسس إن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، مشيرا لأن الاتصالات معها تقتصر حاليا على مفاوضات جزئية. وأضاف ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران فاقم أزمتها الاقتصادية، مشيرا لأنها تعاني من تضخم كبير ونقص حاد في الأموال وصل إلى حد صعوبة دفع رواتب الجنود على حد قوله. وفي السياق، نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب كان يميل قبل أسبوع إلى استئناف الحرب لكنه اقتنع بخفض التصعيد في الوقت الراهن. أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن تعيين اللواء محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد بقر ذو القدر، مشيرا إلى خبراته القيمة. وفي قرار منفصل، عين خامنئي ذو القدر مستشارا سياسيا له، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استقالته من منصبه ووجود خلافات داخل دوائر صنع القرار الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية 21، في الناصر 22.

فوالساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع رجل في الخمسين من عمره جراء تعرضه لحادث دهس على شارع رقم 4. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إن الرجل كان يعاني من إصابات بالغة، وتم إعلان وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجلين فلسطينيين في الأربعينيات من عمرهما جرى تعرضهما لحادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 1 قرب معالي أدوميم. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الرجلين كانا فاقدين للوعي ودون نبض أو تنفس ويعانيان من إصابات بالغة، وتم إقرار وفاتهما في المكان. كما نقلت الطواقم فلسطينيا أن الثالثا أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع فتى في 16 من عمره جراء سقوطه من ارتفاع نحو 40 مترا داخل مغارة القوس في الجليل الأعلى أثناء ممارسة رياضة التسلق بالحبال. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث أن الفتى كان يعاني من إصابات حرجة، وتم إعلان وفاته في المكان. في ملف قطاع غزة، قال رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إن المحادثات بشأن خريطة الطريق في غزة مستمرة، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية. وأضاف أن المطلوب من إسرائيل عدم تجاوز الجيش للخط الأصفر وعدم استهداف السكان، مشيرا لأنه بعد التحقق من تفكيك السلاح سيطلب من إسرائيل التراجع حتى الجدار مع غزة. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لموقع أكسس إن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، مشيرا إلى أن الاتصالات معها تقتصر حاليا على مفاوضات جزئية. وأضاف ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران فاقم أزمتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تعاني من تضخم كبير ونقص حاد في الأموال وصل إلى حد صعوبة دفع رواتب الجنود على حد قوله. وفي السياق، نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب كان يميل قبل أسبوع إلى استئناف الحرب، لكنه اقتنع بخفض التصعيد في الوقت الراهن. أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن تعيين اللواء محسن الرضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد بقر ذو القدر، مشيرا إلى خبراته القيمة. وفي قرار منفصل، عين خامنئي ذو القدر مستشارا سياسيا له، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استقالته من منصبه ووجود خلافات داخل دوائر صنع القرار الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية 21، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع رجل في الخمسين من عمره جراء تعرضه لحادث دهس على شارع رقم 4. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إن الرجل كان يعاني من إصابات بالغة، وتم إعلان وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجلين فلسطينيين في الأربعينيات من عمرهما جراء تعرض ما لحادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 1 قرب معالي أدوميم. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الرجلين كانا فاقدين للوعي ودون نبض أو تنفس ويعانيان من إصابات بالغة، وتم إقرار وفاتهما في المكان. كما نقلت الطواقم فلسطينيا أن الثالثا أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع فتى في 16 من عمره جراء سقوطه من ارتفاع نحو 40 مترا داخل مغارة القوس في الجليل الأعلى أثناء ممارسة رياضة التسلق بالحبال. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث أن الفتى كان يعاني من إصابات حرجة، وتم إعلان وفاته في المكان. في ملف قطاع غزة، قال رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إن المحادثات بشأن خريطة الطريق في غزة مستمرة، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية. وأضاف أن المطلوب من إسرائيل عدم تجاوز الجيش للخط الأصفر وعدم استهداف السكان، مشيرا لأنه بعد التحقق من تفكيك السلاح سيطلب من إسرائيل التراجع حتى الجدار مع غزة. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لموقع أكسس إن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، مشيرا لأن الاتصالات معها تقتصر حاليا على مفاوضات جزئية. وأضاف ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران فاقم أزمتها الاقتصادية، مشيرا لأنها تعاني من تضخم كبير ونقص حاد في الأموال وصل إلى حد صعوبة دفع رواتب الجنود على حد قوله. وفي السياق، نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب كان يميل قبل أسبوع إلى استئناف الحرب، لكنه اقتنع بخفض التصعيد في الوقت الراهن. أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن تعيين اللواء محسن الرضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر، مشيرا إلى خبراته القيمة. وفي قرار منفصل، عين خامنئي ذو القدر مستشارا سياسيا له، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استقالته من منصبه ووجود خلافات داخل دوائر صنع القرار الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية 21، في الناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصر على

0: رجل في الخمسين من عمره جراء تعرضه لحادث دهس على شارع رقم 4. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إن الرجل كان يعاني من إصابات بالغة، وتم إعلان وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجلين فلسطينيين في الأربعينيات من عمرهما جراء تعرضهما لحادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 1 قرب معالي أدوميم. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الرجلين كانا فاقدين للوعي ودون نبض أو تنفس ويعانيان من إصابات بالغة، وتم إقرار وفاتهما في المكان. كما نقلت الطواقم فلسطينيا أن الثالثا أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع فتى في 16 من عمره جراء سقوطه من ارتفاع نحو 40 مترا داخل مغارة القوس في الجليل الأعلى أثناء ممارسة رياضة التسلق بالحبال. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث أن الفتى كان يعاني من إصابات حرجة، وتم إعلان وفاته في المكان. في ملف قطاع غزة، قال رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إن المحادثات بشأن خريطة الطريق في غزة مستمرة، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية. وأضاف أن المطلوب من إسرائيل عدم تجاوز الجيش للخط الأصفر وعدم استهداف السكان، مشيرا لأنه بعد التحقق من تفكيك السلاح سيطلب من إسرائيل التراجع حتى الجدار مع غزة. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لموقع أكسس إن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، مشيرا إلى أن الاتصالات معها تقتصر حاليا على مفاوضات جزئية. وأضاف ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران فاقم أزمتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تعاني من تضخم كبير ونقص حاد في الأموال وصل إلى حد صعوبة دفع رواتب الجنود على حد قوله. وفي السياق، نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب كان يميل قبل أسبوع إلى استئناف الحرب، لكنه اقتنع بخفض التصعيد في الوقت الراهن. أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن تعيين اللواء محسن الرضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد بقر ذو القدر، مشيرا إلى خبراته القيمة. وفي قرار منفصل، عين خامنئي ذو القدر مستشارا سياسيا له، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استقالته من منصبه ووجود خلافات داخل دوائر صنع القرار الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 22 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية 21، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بالغربة يمكحها الخطاوينا. زرعنا الورد في دروبك وغنينا أغانينا، ومكان الورد اللي زرعنا جميل الشوك، ولو عارف نهايتنا ما كنا اخترنا بدايتنا ولا دروب الهوى مش

Thank you.